رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا

شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم

مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحى

يعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه

موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

جبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدا

قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة

فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور.

نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً.

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لنا اليوم أن نقف مع قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية التي نحتاج جميعا إلى تدبر معانيها وإلى استلهام لطائفها في هذه الأجواء التي نعيشها، والتي بكل أسف نرى فيها انعدام معالم الرحمة على كل المستويات. هذا الخطاب الرباني المبارك لرسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو في حقيقته خطاب للأمة كلها، خطاب يدعو الأمة إلى اعتماد الرحمة كمنهج حياتي في كل الأمور ومع كل الخلق. بداية، السؤال يلي بيطرح حاله: ماذا يعني الرحمة؟ شو هي الرحمة؟ الرحمة هي صفة من صفات الله تعالى الرحمن الرحيم، الذي أنزل جزءا واحدا منها بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الرحمة هي الأصل في تعامل الله مع عباده، ولذلك كان الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. من رحمة الله أن أرسل إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليكون أيضا رحمة من رحمات الله تعالى، وليعلمنا التعامل بالرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية أرادها الله سبحانه وتعالى عنوانا لنبيه حتى نستلهم منها أسس التعامل فيما بيننا. من لطائف هذه الآية إن بتخبرنا بأن الرحمة منا مجرد مشاعر، يعني اليوم الرحمة ليست مشاعر تستقر في القلب وانتهى الأمر، وإنما هي منظومة سلوكية تنعكس في كل أمور حياتنا. الرحمة هي يلي من خلالها يكون العمل في حياتنا، ونصل إلى رحمة الله في تعاملنا وفي تعامله معنا أيضا عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهون في لطيفة أخرى لابد أن الوقوف عندها: ليه رب العالمين جعل هذه الأهمية للرحمة؟ بكل بساطة، لأنها أصل كل حركة وكل قيمة في هذه الدنيا، وبالتالي من فقد الرحمة فقد كل شيء. سؤال: هل يستمر الزواج بين رجل وامرأة إذا ما في رحمة؟ هل يكون هناك مصاهرة ونسب بين الناس إذا فقدت الرحمة؟ هل يستطيع الرجل أن يمارس أبوته إن لم يكن عنده رحمة؟ هل تستطيع الأم أن تبرز الأمومة إذا ما كان في رحمة؟ هل هناك أخوة صحيحة؟ هل هناك تعارف؟ هل هناك عمارة للأرض وتعاون بين الناس إذا ما في رحمة يا أخواننا؟ ولذلك قال الحق عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. مشكلة بعض الناس أنهم يعتبرون الرحمة من كماليات التعامل مع الناس، بينما الصواب أنها أصل. الرحمة ليست سلوكا طارئا على حياة وعمل الإنسان المؤمن، من أمر استثنائي أو ظرفي، ولكن هي الأساس المستمر مع هذا الإنسان المؤمن في كل المراحل والظروف، وعكسه هو الطارئ. أيها الأحبة، تأملوا في ديننا. كتابنا القرآن الكريم هو رحمة، ديننا بتعاليمه هو رحمة، رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول الرحمة. أي

0: تصرف أو فكر أو سلوك أو عمل يخالف الرحمة لا علاقة للدين به لا من قريب ولا من بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، يقول لا يدخل الجنة إلا رحيم. فقالوا كلنا رحيم؟ قال لا، حتى ترحم أو حتى ترحم بدنا ترجم لهذه الرحمة. فأيها الأحبة، حين نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، علينا أن نعلم أنها دستور حياة لنا، وأنها منهج تعامل، وأنها أيضا ترجمة عملية لمعاني الدين الحنيف في نفوسنا. لذلك نرفع الأيدي دائما ونقول اللهم اجعلنا من الراحمين المرحومين، ولا تجعلنا من الأشقياء ولا من الذين قست قلوبهم، وأكرمنا يا ربنا برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقطف زهرة قرآنية في كل حلقة نتناولها بسياقها القرآني. هذه الكلمات قد انتقيت بعناية لأنها قد تفهم بشكل خاطئ لدى الناس إن كانوا عواما أو خواصا. هذا الفهم الخاطئ أحبتي مرده إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي فيذهب السامع بوهمه وبفهمه الأول وبعقله إلى المعنى العامي المنتشر ولكن المقصود يكون في الكلمة معنى فصيح آخر غير العامي، وربما يكون الفهم الخاطئ أن العقل عندما يسمع الكلمة هذه في سياقها يذهب إلى المعنى الأشهر لها ويكون للكلمة معان عدة في المعاجم، فيكون المعنى المقصود من الكلمة ليس المعنى المفهوم المشتهر لدى السامع. فنحن لا نناقش هذه الكلمات جزافا واعتباطا، وإنما مردنا واعتمادنا في ذلك على أمور ثلاث: الأمر الأول السياق القرآني الذي يخدم المعنى، الأمر الثاني ما أجمعت عليه المعاجم العربية، ونقول ما أجمعت عليه المعاجم قديمها وحديثها، والأمر الثالث ما أجمعت عليه آراء المفسرين. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. من هذه الأزاهير وهذه الكلمات القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة البقرة عن بني إسرائيل: ويستحيون نساءكم. يستحيون نساءكم ليست من الحياء، وإنما يبكونهن أحياء، يبكونهن على قيد الحياة. طبعا نعود بداية إلى السياق القرآني. انظروا أحبتي ماذا يقول سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق العظيم. إخواني طبعا السياق القرآني وما ورد لدى المفسرين أيضا أنه أحد الحكام رأى مناما أن شخصا يقتل سيقتل هؤلاء الحكام في مصر. طبعا هذا الشخص هو من بني إسرائيل، فصدر الأمر بأن يقتل جميع الذكور وتبقى النساء تستحيا، أي تبقى على قيد الحياة، تبقى للخدمة وفي أرذل الخدمات والأشغال الشاقة. فهذا السياق بداية. وطبعا آراء المفسرين لا تبتعد عن هذا السياق وتقول إن معنى قوله تعالى ويستحيون نساءكم أي يتركونهن أحياء على قيد الحياة ولا يفعلون بهن كالصبيان وليس من الحياء. أما لو عدنا إلى المرد الثالث والركيزة الثالثة وهي المعاجم، طبعا في المعاجم في لسان العرب يقول استحيا من الحياء ومن الحياء. الفعل استحيا، أنا أقول استحييت من فلان من الحياء، واستحيا أيضا تركه حيا، فهي من الحياة ومن الحياء. ولكن يقول فمن الأول استحييت بياء واحدة استثقالا، وأصله استحييت. ومن ذلك قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وطبعا يناقشها باستفاضة وبإطالة أن بها لغات، قد تخفف الياء وقد لا تخفف الياء. أما الثانية وهي من الحياة، أما الثانية يستحيون نساءكم، المقصود بها يتركونهن على قيد الحياة وليس من الحياء، وليس فيها كما يقول صاحب اللسان وليس فيها إلا لغة واحدة فقط، لا تخفف فيها الياء. طبعا لا تخفف فيها الياء للتفريق بينها وبين استحياء الأولى. فالسياق القرآني يثبت هذا المعنى، ما أجمع عليه المفسرون يثبت هذا المعنى، وما تقوله المعاجم يثبت هذا المعنى. فلا يتوهم السامع للوهلة الأولى أنها من الحياء، وإنما هي من الحياة أي يتركونهن على قيد الحياة. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وزهرة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الغفار. ومن رحمة الحق عز وجل وحكمته أنه يغفر الذنوب لعباده برحمته الواسعة، ولو أنه جل شأنه أغلق باب التوبة في وجه المذنب لتمادى في ذنوبه، وترتب على ذلك هلاكه وهلاك المجتمع بأسره دنيا وآخرة. وغفران الذنب للمذنب لا يتعارض مع العدالة الإلهية، والتي كما قلنا من قبل تقتضي محاسبة كل إنسان وفقا لعمله. والحق سبحانه وتعالى قد أوضح لنا أنه لا ذنب يعظم عن مغفرته، وتتجلى هذه القاعدة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وخير ما نختم به: اللهم اغفر لي تقصيري في حق نفسي وفي حقك، من حيث كونك الآمر الناهي الواجب له الطاعة، لا من حيث افتقارك إلى عبادتي. وقول الحق عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الغفار، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد.

مثل هذه الفوائد للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. الله عز وجل من أسمائه أنه ستار، وقد يظهر الله محاسنك ويستر عن الناس عيوبك، فما دمت تحتمي بهذا الستر وتقدر هذا الستر، وما دمت تخاف أن تسوء العلاقة بينك وبين الله، فالله سبحانه وتعالى بتكرم منه يبقي الستر الذي بينك وبين الناس قائما، يعني يحفظك ويسترك ويخفي عن الناس ما أنت عليه. وهذا من أسماء الله الحسنى، والمؤمن الصادق له من هذا الاسم نصيب. المؤمن الصادق ليس فضاحا، بل يستر على الناس عيوبهم وأخطاءهم. وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من معاني هذه الآية أنك لا تستطيع أن تتقرب إلى الله أعلى تقرب إلا إذا اشتققت من أسمائه الحسنى أخلاقاً تتعامل بها مع الناس. فإذا كان الله ستيراً ينبغي أن تتخلق أنت بهذا الخلق، فإذا تخلقت بهذا الخلق كان هذا الخلق باباً لك إلى الله، ووسيلة تقبل بها على الله. هذه قاعدة عامة تؤخذ من هذه الآية. الله عز وجل رحيم، فإذا رحمت الخلق تستطيع برحمتك للخلق أن تقبل على الله الرحيم. يعني أنت لا تستطيع أن تقبل على الذات الإلهية الكاملة إلا بكمال مشتق من الذات الإلهية، وهذا الكمال المشتق من الذات الإلهية هو الكمال الأصيل، هي الأخلاق الصحيحة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتأثر. ولا بد من التنويه هنا إلى أن الإنسان أحياناً بذكائه يعامل الناس معاملة طيبة، هذه الأخلاق التي لم يكن مصدرها اتصالاً بالله عز وجل ولا صبغة من الله عز وجل، هذه أخلاق الأذكياء تنهار وتتبدل وتتغير عند أي استفزاز أو عند أي خطر يهدد مصالح الإنسان. ولو وسعنا هذا الموضوع لوجدنا أن العالم الغربي استطاع بطرح قيم رائعة جداً أن يخطف أبصار أهل الأرض، لكن حينما هددت مصالحه انقلب إلى وحش كاسر. والله سبحانه وتعالى متكفل ألا يغش أحداً بأحد، فالذي بينه وبين الله ستر حافظ عليه وقدره، وشكر الله على أن ستره. ما كان الله ليفضح هذا الإنسان في عقر داره، لكن من هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، الأمر كله بيد الله. والإنسان مهما يكن ذكياً وقد أحكم أموره وقد سد كل الثغرات وقد هيأ لكل الاحتمالات، لا يستطيع أن يحمي نفسه من فضيحة، لأن الأمر بيد الله وحده. ويؤتى الحذر من مأمنه،

0: لا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الحيلة والذكاء وقوة الإدراك، صاحب المكر والكياسة لا يستطيع أن يحول بينه وبين أن يفعل الله معه ما يريد. بالمناسبة، وإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. هذا الكلام يقود إلى التوحيد. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وللعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. وما دمنا في هذا الموضوع، فهناك في بعض الأحاديث حديث يشير إلى أنه من تتبع عيوب الخلق تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. في إنسان قناص، يعني همه أن يثير الفضائح، وكل إنسان يدقق في خصوصياته ويفضحه، فعقابه من الله عز وجل أن يفضحه في عقر داره. ولا تستطيع مهما كنت كيسا وذكيا وعاقلا أن تحول بين الله وبين أن يكشف سترك. فلذلك أيها الإخوة، لن تستطيع أن تتقرب إلى الله بقربة أبلغ من أن تشتق كمالا منه. بهذا الكمال الذي تشتقه منه يمكن أن يكون وسيلة لك إلى الله، وهذا فحوى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه فائدة. للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل الانتقال إليه. لا بد من توضيح هذه الفائدة بمثل. لو تصورنا أن بلداً فيه نظام إيجارات عجيب، يستطيع مالك البيت أن يطرد المستأجر في أي لحظة من ليل أو نهار، بل في أي ثانية، ولا يستطيع المستأجر أن يأخذ من أغراضه شيئاً إطلاقاً وبلا سابق إنذار وبلا قاعدة. هذا المستأجر له دخل كبير، هل من العقل أن يضع كل دخله في هذا البيت الذي هو مستأجر له وقد يطرد منه بأية ثانية، وكل شيء اشترى لهذا البيت يبقى في البيت حتى متاعه الشخصي؟ هكذا النظام. افترضوا نظام إيجار هكذا، هل من العقل أن تضع كل مالك في هذا البيت لأنه في ثانية واحدة تطرد منه؟ لكن لك بيت بعيد وهو ملكك وهو على الهيكل، أليس العقل كل العقل أن تنفق مالك في كسوة ذلك البيت وفي تأسيس ذلك البيت وفي إعمار ذلك البيت لأن مصيرك إليه؟ هذا هو الذي أتمنى أن يكون واضحاً. هذه الدنيا كل شيء تملكه فيها منوط بدقات قلبك، منوط بشرايينك، منوط بسيولة دمك، منوط بنمو خلاياك. لو أن هذه الخلايا نمت نمواً عشوائياً انتهى كل شيء، أصبح الإنسان خبراً ونعوة. لو أن هذه الشرايين ضاقت دخل الإنسان في متاعب لا حصر لها. لو أن هذا الدم تجمد، لو أن هذا القلب توقف عن النبض، فهذه الدنيا كل شيء تملكه فيها ينتهي بأحد هذه الحالات. وكان رجلا فصار خبرا، والله عز وجل قال فجعلناهم أحاديث. إذن أن تضع كل إمكاناتك وكل مكتسباتك في هذه الدنيا الزائلة، من يفعل هذا يكون على قدر لا حدود له من الغباء. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فللعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه وأن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. الآن في الدنيا بدائرة معينة شاعت فكرة أن مدير هذه الدائرة سوف ينتقل لمكان آخر، وسوف يأتي فلان مكانه. بعض الموظفين الأذكياء يقيمون علاقة طيبة قبل أن يكونوا تحت إمرة هذا الجديد. الآية الكريمة إن إلينا إيابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني هذا الذي يعادي ربه، هذا الذي يقف في خندق معاد للحق، هذا الذي يتفلت من منهج الله عز وجل، ما موقفه حينما يلقى الله عز وجل؟ ورد في بعض الآثار أن عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فقال الله عز وجل أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أخواننا الكرام، في بالحياة عبر كثيرة جدا. دائما سألوا مرة طالب نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية بما نلت هذا التفوق؟ فأجاب إجابة رائعة جدا، قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر ذهني ولا ساعة في العام الدراسي. ويقاس على ذلك أن المؤمن كلما هم بعمل ماذا أجيب الله عن هذا العمل، هم بتطليق زوجته يا ترى معي الحق بتطليقها، هم بفض هذه الشركة يا ترى هل هو مصيب في هذا أم مخطئ. دائما وأبدا المؤمن يتصور أن الله يسأله، فماذا يكون جوابه لله عز وجل؟ وأنا أحيانا كثيرة حينما أستفتى في موضوع الوصية أقول له معك جواب لله. قد يكون له بنت فاتها قطار الزواج وبناته الأخريات متزوجات، فإذا أعطى هذه البنت شيئا من ماله في حياته ليضمن لها كرامتها بعد موته ما في مانع، معك جواب لله عز وجل. أحيانا الإنسان يحابي زوجته الثانية فيكتب لأولادها ما لا يكتبه لأولاد الأولى. إن العبد ليعبد الله 60 عاما ثم يضر في الوصية فتجب له النار. العبرة أيها الإخوة قبل أن تقطع، قبل أن تصل، قبل أن تعطي، قبل أن تأخذ، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تفعل شيئا هيئ لله جوابا، هيئ لله جوابا وافعل، لأن الله عز وجل مطلع على نواياك. وهذا معنى الحديث النبوي الشريف إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. من معاني هذا الحديث إذا لم تستحي من الله بهذا العمل امضي فيه ولا تعبأ بأحد. أحيانا بيكون في عمل مرفوض اجتماعيا لكن مقبول عند الله عز وجل، وأنت مغطى عند الله. فإذا كنت مغطى عند الله ولا تستحي من الله من هذا العمل فامضي به ولا تعبأ بأحد. آخر فائدة، إضاعة الوقت أشد من الموت. كيف؟ إضاعة الوقت أشد من الموت. قال لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، بينما الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، والفرق كبير جدا. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا وهي زائلة في الأساس، لكن إضاعة الوقت تقطعك عن الآخرة. بالمناسبة أيها الإخوة، مركب في أعماق أعماق أعماقنا أن الوقت أثمن من المال. الدليل، لو أن إنسان لا سمح الله أصابه مرض عضال وتقتضي أجرة العملية أن يبيع بيته، لا يتردد ثانية واحدة، لا يتردد ثانية واحدة في بيع بيته الذي لا يملك غيره من أجل إجراء عملية يتوهم أنها تمد في حياته بضع سنوات. الآن لو أن إنسان أمسك 500,000 وأحرقها بيده أمام ملأ، ماذا يحكم عليه؟ بأنه فاقد العقل، لأنه أتلف ماله. إذن إتلاف المال يعد سفها، فإذا أتلف وقته والوقت أثمن من المال يعد متلف الوقت أشد سفها من الذي يتلف ماله، لأنه أنت وقت، أنت بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك. أنت بالتعريف الدقيق وقت، أو أثمن شيء تملكه هو الوقت، أو رأس مالك الوحيد هو الوقت. وإضاعة الوقت من المقت، في حكمة أخرى، إضاعة الوقت من المقت. فأنت حينما تضيع وقتك تضيع نفسك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأنت وقت، وإضاعة الوقت من المقت، وإضاعة الوقت أخطر من الموت. الموت يقطعك عن الدنيا لكن إضاعة الوقت تقطعك عن الدار الآخرة. بالمناسبة أيها الإخوة، الوقت يمكن أن ينفق إنفاقا استهلاكيا، ويمكن أن ينفق إنفاقا استثماريا، ومعظم أهل الأرض ينفقون أوقاتهم إنفاقا استهلاكيا، يعني يأكل ويشرب ويسترخي ويفعل ما يريد ويلتقي مع من يريد، ولا يقوم بأي عبادة ولا أي طاعة، ثم يفاجأ بخبر صاعق سماه الله مصيبة الموت. والإنسان ما دام صحته مقبولة ينسى الموت، أما حينما يأتي المرض إلى عضو خطير أو إلى جهاز خطير أو التقرير خطير، عندئذ ينسى كل شيء. فهذه الحقيقة المرة يؤكدها النبي عليه الصلاة والسلام بحديث، أنا والله أصف هذا الحديث أنه يقسم الظهر. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أنت الآن صحيح، معافى، لك بيت، لك زوجة، لك أولاد، واليوم كالبارحة وغدا كاليوم. لكن إلى متى هذا الوضع؟ يعني شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، رضيت أم غضبت، في تطور سيكون في المستقبل. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يعني مضي الأيام، ماذا بعده؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا؟ مرض عضال، انتهى، شلل، خسر بالدماغ، فقد بصره، فقد سمعه، فقد ذاكرته، والعياذ بالله في أمراض تنسيك الدنيا بأكملها، أو هرما مفندا، تقدم به السن ولم يكن في شبابه على طاعة الله. ونعوذ بالله من خريف العمر. حشري يعيد القصة مئات المرات، لا يحتمل، ثقيل الظل، يهرب أهله منه، ممكن، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال كما تسمعون وترون بيطرح قيم رائعة، بيمارس ممارسات إجرامية، يقول لك أنا أتيت من أجل الحرية. هذا الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هلأ حينما يقع زلزال، ألا ترون ماذا يحصل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أخواننا الكرام، وقع بالقاهرة زلزال. لي قريب هناك يقسم بالله العظيم أن امرأته من شدة خوفها حين وقوع الزلزال أخذت ابنها الرضيع وانطلقت خارج البيت لا تلوي على شيء، وفي الطريق تبين لها أن الذي أخذته ليس ابنها الرضيع بل حذاء زوجها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. زلزال الباكستان، هذه الزلازل، الأعاصير في أمريكا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله يحفظ بلادنا. أيها الإخوة، إذن أنت وقت، فإما أن تنفق وقتك إنفاقا استهلاكيا كما يفعل معظم الناس، وإما أن تنفقه إنفاقا استثماريا فتفعل في الوقت الذي سيمضي عملا ينفعك بعد مضي الوقت. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستغفر.

يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين، كأنه صوت ذئب كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

الراسيات شوامخ لا يمحين تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

أنت المستعان وأنت نور التائهين. ظمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعاد

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين التالين.

حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

يأتيك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

تعجل، وبضر تكشف، ونصر تعز، وسلطان حق تظهره،

0: ناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: دعاء واستغفار، دعاء واستغفار، دعاء.

0: لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. في هذا البرنامج في كل حلقة نقطف زهرة جديدة، كلمة جديدة من كلمات القرآن الجليل العظيم، من قوله تعالى في القرآن الجليل: والقرآن معجز بلغته أولا وأخيرا ونزل تحديا للعرب. أحبتي، انتقينا هذه الأزاهير وهذه الكلمات عناية فائقة. هذه الكلمات قد يفهمها السامع للوهلة الأولى أن معناها يذهب في اتجاه ويكون المعنى في اتجاه آخر، ومرد ذلك في هذه الكلمات إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي، فيذهب الإنسان لأول وهلة أو للوهلة الأولى إلى المعنى العامي المستعمل ويكون ليس هو المقصود وإنما المقصود المعنى الفصيح. والمرد الثاني أو السبب الثاني هو أن للكلمة الواحدة معان عدة في معاجمها العربية، فيكون المشتهر في هذه المعاني معنى واحدا، فيذهب السامع لأول وهلة إلى المعنى المشهور لكن المعنى المقصود ليس المعنى المشهور. ونحن لا نتناول هذه الكلمات ونفسرها ونناقشها جزافا واعتباطا، وإنما مردنا في ذلك إلى أمور ثلاث: الأمر الأول السياق القرآني الذي يخدم المعنى ولا يمكن للكلمة أن تؤخذ بمعزل عن سياقها، والأمر الثاني ما أجمع عليه المفسرون أو كادوا يجمعون، والأمر الثالث ما أجمعت عليه المعاجم العربية، ومعروف أن المعاجم هي البوتقة التي حفظت اللغة وحفظت كلمات العربية عبر التاريخ. إخواني، أهلا بكم في هذه الحلقة. نتناول قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. طبعا هنا قد يتوهم السامع في كلمة فصالا، فإن أرادا فصالا، أن المقصود إن أرادا طلاقا. صحيح أن الفصال من معانيها الطلاق، لكن ليس المقصود هنا الطلاق. السياق القرآني بداية أحبتي، نقف عند السياق كاملا. يقول سبحانه وتعالى في الآية هذه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا

مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

0: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: أحبتي، السياق القرآني واضح تمام الوضوح، هو أصلا يتحدث عن الطلاق أنه قد تم في الآيات السابقة. الطلاق حاصل لا محالة بين الزوج وزوجته، فإن انظروا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى آخر الآيات، الطلاق حصل وتم. ولكن فإن أراد فصالا، الفصال في اللغة أي شيء تفصله عن الآخر، الرضاعة

0: أوقفتها فهي فصال. الطلاق أنت أوقفت الزواج فهو فصال. أنا ابتعدت عنك فهذا فصال. أنا ابتعدت عن هذا الموقع أو هذا المكان فهذا فصال. الجذر فصل الشيء بمعنى أبعده. الآن الطلاق فصال، لكن الطلاق هنا حاصل لا محالة، والذي يتحدث عنه السياق القرآني هو الرضاعة طبعا. وهنا الأمر ليس من باب الإجبار وإنما من باب الاستحباب، فالأم هي الأولى بولدها إن أرادت بالاتفاق هي وزوجها أو هي وطليقها، إن أرادا فصالا أي إتمام رضاعة المولود فلا جناح عليهما، أي لا إثم عليهما، وهي الأولى في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. ولكن هذا القول أولا يتناسب مع السياق القرآني الذي بالآيات السابقة الطلاق حاصل، ثانيا يتناسب مع ما أجمع عليه المفسرون، وثالثا ما أجمعت عليه المعاجم العربية قديمها وحديثها، والمعاجم تستشهد بهذه الآية على أن الفصال هنا للرضيع وليس الفصال بمعنى الطلاق. أحبتي أهلا بكم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة، نتناول زهرة جديدة، نستمتع معا، نحقق المتعة والفائدة. أودعكم، إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسم القهار. القهار اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني أنه لا شيء في الكون يخرج عن سيطرته وغلبته، كل شيء خاضع لأمره في حركته وفي سكونه، ولا يمكن لمخلوق أن يخرج عن هذه السيطرة الإلهية بحال من الأحوال. الكون بكل ما يحتويه يدل على صفة القهر لدى الله عز وجل. فإذا نظرت نظرة عابرة إلى الكون وجدت أن كل مخلوق يسير وفقا للغاية التي أرادها الله من خلقه. فلننظر إلى الشمس والقمر، الليل والنهار، نجد أنها كما أخبرنا الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل شيء مسخر وخاضع للقهر الإلهي المطلق، حتى أعمال العبد. فمن كفر أو أشرك أو عصى فإنه لم يخرج عن إطار هذا القهر. فالحق سبحانه وتعالى قادر على هدايتنا جميعا، ويستطيع أن يقهرنا على الإيمان، ولكنه لم يشأ ذلك، وشاء أن يمنحنا الاختيار ويخضعنا للاختبار. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القهار، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، جنون. في قصص الدراويش لإدريس شاه، أن عرافا أخبر أهل المدينة أنه بتاريخ محدد سينزل بالماء سحر سيصيب من يشرب منه بالجنون، إلا الماء الذي يخزن بطريقة معينة. لم يستمع للعراف إلا رجل

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبدالله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة.

في قصص الدراويش لإدريس جاه أن عرافا أخبر أهل المدينة أنه بتاريخ محدد سينزل بالماء سحر سيصيب من يشرب منه بالجنون، إلا الماء الذي يخزن بطريقة معينة. لم يستمع للعراف إلا رجل واحد، جمع ماء كثيرا وخزنه بالطريقة التي قيل عنها، وفي التاريخ المحدد أصاب السحر الماء. وصار جميع من في المدينة مجانين إلا الرجل الذي كان قد خزن الماء، لأنه كان يشرب من الماء السليم. كان الجميع مجانين تماما، يقولون أشياء لا منطقية، أفكارا غير متزنة، ويقومون بتصرفات حمقاء. وأشد أفكارهم جنونا كانت أنهم إذا نظروا إلى العاقل الوحيد في المدينة قالوا إنه مجنون، فقد بدا غريب الأطوار يتفوه بأشياء غير مفهومة، وعلى مدار أسبوع كامل كان يتحمل سخريتهم ونظرات الشفقة في عيونهم وهمزهم ولمزهم، وأخيرا ضاق ذرعا بكل شيء، فقرر أن يصبح كالجميع. أخذ كأسا من الماء الذي يشرب منه الناس وشربه، ومنذ ذلك الحين بدأ الناس ينظرون إليه على أنه الرجل الذي استرد عقله بمعجزة. أول ما تقرأ هذه القصة يخطر على بالنا حديث النبي عليه السلام: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأي غربة أقصى من أن تنقلب الموازين كما في القصة، أن يصبح العاقل مجنونا والمجنون عاقلا. أي غربة أقصى من أن يوضع رواد المساجد تحت المراقبة الأمنية، وينظر إلى رواد المراقص على أنهم جهة مأمونة. الوجع كل الوجع أن ينظر للمتنقبة على أنها معقدة، وللزوج الحنون على أنه ضعيف الشخصية، وللموظف الأمين الذي لا يرتشي على أنه لا يعرف من أين تؤكل الكتف. لا شيء أكثر وجعا من أن تفسد الفطرة فيصير الجميل قبيحا في عيون الناس، والقبيح في غاية الجمال.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. أما من أجمل المشاهد في رجوع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر هو مشهد سيدنا جابر بن عبد الله. عايز أفكرك مين جابر بن عبد الله؟ أبوه عبد الله بن حرام اللي استشهد في غزوة أحد في أوائل من استشهدوا، واللي ربنا كلمه قال له عايز إيه يا عبدي؟ فقال له يا رب رجعني للدنيا حتى أقتل في سبيلك لما وجدت من كرامة الشهادة. قال إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، ولكن تمنى علي. فقال بلغ إخواني ما أنا فيه من الكرامة والسعادة. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما استشهد سيدنا عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله ساب له عدد من الإخوات البنات، يقال 7 ويقال 9. فكان سيدنا جابر بيشتغل كتير جدا جدا عشان يعرف يحافظ على يعني إيه رزق إخواته البنات. فهو راجع صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا جابر معاه في الجيش، كان ورا قوي متأخر. وكان عادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما يمشي مع الجيش يتأخر كده علشان يطمن مين متأخر ومين حصل له حاجة ومين اتعثر في الطريق ومين تاه. فلو بدأت المعركة كان رسول الله في أول الصفوف، لكن طول ما احنا ماشيين هو بيطمن على الناس. فبص كده لقى سيدنا جابر متأخر قوي، فرجع له بالجمل بتاعه صلى الله عليه وسلم، الناقة اللي اسمها القصواء، كانت سريعة ومحدش بيعرف يسبقها. فرجع كده وقال ما لك يا جابر، انت ليه متأخر؟ قلت يا رسول الله أعيا جملي، يعني جملي تعبان يعني مش قادر يلحق الجيش يعني. فسيدنا النبي قال له طب انزل من على الجمل. وقام النبي عليه الصلاة والسلام واخذ الناقة كده بتاعته بالعصاية بتاعته الشريفة، فقامت تسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ببركة ايد النبي عليه الصلاة والسلام. فوسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي معاه كده، حب يقيم معاه حوار كده ايه يطبطب عليه ويكبر بخاطره ويتونسوا هم راجعين المدينة. قال يا جابر أتبيعني هذا الجمل؟ ممكن أشتري منك الجمل بتاعك؟ قال خذه هبة يا رسول الله، بنا أدي لك حاجة بفلوس، فضله هدية حضرتك. قال لا ولكن بالثمن. قال طيب فضل حضرتك. قال له أشتري منك بدرهم، كأني بقول لك أشتري العربية منك بعشرة جنيه مثلا. فقال إذن تغبني يا رسول الله، أنا كده أخسر خسارة كبيرة، لو حضرتك هتشتري اشتري. قال طب بدرهمين؟ قال يا رسول الله إذن تغبني، طب بثلاثة طب أربعة. وسيدنا جابر يضحك والنقاش يبقى جميل، وسيدنا النبي يروح كده الكلام رايح جاي مع أجمل روح في الدنيا، روح النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية ما يوصل معاه لأوقية. أوقية ده سعر كبير يدفع في الجمل. وصل معاه لأوقية، قال له طيب لما نرجع المدينة يا جابر يا ابن أخي كن كيسة، خليك ذكي كده لما نرجع المدينة إيه وانت ابن أخويا يعني. وبعدين بعد شوية قال يا جابر هل تزوجت؟ قلت نعم يا رسول الله، تزوجت ثيبا، يعني ست كبيرة جوزها كان معاها وتوفي. قال لماذا؟ هل بكرا؟ ليه ما اتجوزتش بنت صغيرة قدك تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ شمعنى يعني اخذت القرار ده؟ فقلت يا رسول الله لما مات أبي ترك لي إخواتي البنات وعددهم 7 أو 9، فترك لي أخواتي، فجئت بمن يرعاهن. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا جابر، ولما نرجع المدينة كن كيسا يا جابر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأنباعت مع سيدنا بلال على طول الأوقية الفلوس لسيدنا جابر. فقام سيدنا جابر جه بمنتهى السلاسة كده وربط الجمل قدام المسجد ودخل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا رسول الله قال له يا ابن أخي ألم أقل لك كن كيسا؟ يعني خليك كده إيه شغل عقلك معايا كده، يا ابن أخي خذ المال وخذ الجمل. وكأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل معاه المشهد ده عشان هو عايز يساعده مساعدة الأب الحنون والنبي القريب، ومش عايز منه الجمل ولا حاجة. قال له يا ابني إيه خلي عقلك معايا كده كون كيسا واقبل الهدية دي من عمك. بس عمه بقى المقصود هنا هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لو تتبعت حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هتلاقيه بينور لك حتة كده في القيادة، انه لما كان بيمشي مع الصحابة كان بيمشي ورا، ولما كان الحرب بتبدأ كان في اول صف. كان يقولوا كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين الضعيف، وكان يقول سيروا بساري اضعافكم. لو احنا ماشيين في عربيات سباق وعربيات 4x4، واحد معانا مع عربية قديمة بقالها 30 سنة كده، نمشي بسرعة العربية القديمة. نفس الكلام ده على الدواب والجمال والرواحل اللي بيركبوها. هو رجع ورا في وسط ما هم ماشيين كده لسيدنا جابر، فإذا ابتدأت الحرب كان أقربنا للعدو فاحتمينا برسول الله. سيدنا علي يقول كده عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فحوار جميل لما الكبير يتكلم معاك بتحس انت كبير. سيدنا النبي مشغول، فلما يجي لجابر بن عبد الله، مش من أغنياء ولا من كبار الصحابة، ده ابن واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عبد الله بن حرام اللي استشهد في أحد. فراجع الكبير لما يتكلم معاك معناها ان انت موضوعك كبير بالنسبة لي، ففي وسط انشغالي انت كبير، فانت انا مشغول بيك. فيحس الشاب الصغير ان لا انا مش قليل، تديله كده دفعة. إذا أردت أن تعرف من الكبير، الكبير الذي تشعر وأنت بجواره أنك كبير، هذا الكبير. فالنبي كان كبير. أخبارك إيه يا جابر؟ جوزت ولا لسه؟ طمني عليك. قال له جوزت ست كانت متجوزة قبل كده بكبير عشان تاخد بالها من إخواتي البنات إلا أبويا سابهم لي لما استشهد. ربنا يتقبل منك يا جابر، والله يعني كنت تتجوز بنت قدك كده؟ قال له لا، كنت محتاج البنت الست الكبيرة دي طرعانة علشان مسؤوليتي الكبرى في حياتي دلوقتي اخواتي البنات. ربنا يتقبل منك يا جابر. انت ليه ماشي بطيء؟ اصل الجمل بتاع عيان. طب ما تخليني اشتري الجمل ده، بعد ما الاول ضربه فبقى قوي ببركه ايد النبي. ما تخليني اشتري منك، عايز اديله مساعده ماليه. مش مجرد كلام، لو انا عندي قدره ان انا اديله دفعه ترقيه في الحياه بالفلوس هعمل كده، لان الفلوس عماد الحياه. فقال له طب انت تبيعني الجمل؟ قال له لا، خده هديه. قال له هشتريه. وبدأ يتكلم معاه ويمازحه صلى الله عليه وسلم، اشتريه بدرهم باتنين، لغاية ما اداله فلوس تغنيه. ده صاحب ما تعرفش استغنى عنه. سيدنا النبي لما عاشوا معاه، عشان كده لما انتقل لرفيق الأعلى سيدنا أنس قال أظلم من المدينة كل شيء. انت لما تبقى كده مع الناس منور كده زي ما النبي علمنا، بجد الناس هتدعي لك. ولما تسيب الدنيا بعد عمر طويل، اللي هيعمل لك عمره ولا هيحج لك، وعمرك هيتضاف لي عمر سبب ان انت كنت انسان حنين ونافع. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجو

الإنسان الذي أنتجته الحداثة هو إنسان الممتلكات بامتياز، فصورته الاجتماعية مبنية على ممتلكاته، وتقديره بين الناس مبني على ما يحوزه في حسابه البنكي وما يصرفه في يومه، معتقدا بذلك أنه يمتلك. الفاتحة تعطينا مفهوما آخر للملكية، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الملكية والحيازة عادة ما ترتبط بالأشياء المادية، يمتلك سيارة، يمتلك شقة، يمتلك شهادة، لكن أن تتجاوز الملكية هذا البعد إلى بعد آخر وهو امتلاك الزمن، امتلاك اليوم، فهذا معنى مخيف يبعث في المؤمن الخوف، ليس فقط الخوف من اليوم الآخر، بل الخوف من يومه الذي هو فيه الآن، من دقائقه وساعاته. مالك يوم الدين لا تذكرنا فقط باليوم الآخر، وإنما تذكرنا أيضا بأهمية الوقت وأنه أغلى ما نملك. صحيح أن الوقت لا يوضع في حقائب ولا في شيكات البنك، ولكن تحمله في أنفاسك التي تخرج منك كل ثانية. فالوقت كما يقول ابن القيم، الوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته. فكيف إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما ضيع وطلب الرجعة، فحيل بينه وبين الاسترجاع وطلب تناول الفائت، فكيف يرد الأمس في اليوم وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. والفاتحة في مالك يوم الدين تذكرنا أيضا أن الوقت يتساوى فيه كل الناس، غنيهم وفقيرهم، كافرهم ومؤمنهم، كلهم عندهم نفس الوقت في اليوم وإن اختلفوا في انتهائه. هذا الوقت نحن مستخلفين فيه، هو عندنا مجرد تخويل لصرفه، لكن مالكه الحق هو الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. لكن لماذا اختار الله سبحانه وتعالى يوم الدين ليعبر عن مالكيته في صورة افتتاحية كالفاتحة؟ لماذا لم يختر يوم القيامة أو يوم الحساب أو يوم الفصل؟ لماذا يوم الدين على قلة وروده في القرآن؟

0: مقارنة بباقي الأيام. اختار الله يوم الدين ليذكرنا أيضا بذلك الصراع الأبدي الأزلي بيننا وبين الشيطان، لما أعلن قسمه بأن يغوي عباده، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فكان يوم الدين هو اليوم الذي استعمل لذلك اليوم الذي يفصل فيه بين العباد. الفهم الحقيقي لمالك يوم الدين يجعل الإنسان مسلما أمره كله لمالك يوم الدين، فتكون تحركاته وسكناته موافقة لما يحدده دين مالك يوم الدين. مالك يوم الدين تجعل الإنسان حريصا على هذا الوقت الذي استخلف فيه، حريصا على إنماء وقته وتكثيره بالعمل والسعي والإيجابية لا على قتله. مالك يوم الدين تجعل الإنسان يستحضر في سيره في الحياة ذلك الصراع الأزلي بينه وبين عدوه الأزلي الذي لحقته اللعنة إلى يوم الدين.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان.

القوانين كالأمثال، إننا نجد دائما بينها واحدا يبرر نقض الآخر. المثالي هو ذاك الذي إذ يلاحظ أن الوردة ذات رائحة أفضل من رائحة الملفوف يستنتج أنها تصنع كذلك حساء أفضل. لكم يجد المحامي القضية التي يترافع فيها أنها قضية عادلة عندما يقبض أجرته سلفا. سئل ابن المبارك: ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. خمس عمرهن قصير: الحفظ في الكبر، والكلام بالنظر، والنعيم بالبطر، والصحبة في السفر، والعظة من العبر. روى الإمام أحمد عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر: هل استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: كشف أسرار علمية وعددية.
1: هناك ظاهرة عجيبة حيرت العلماء، يسمونها الشفق القطبي أو الفجر القطبي. وتؤكد الدراسات أن تشكل الشفق له علاقة بالمغناطيس، حيث تمثل الأرض قطعة مغناطيسية ذات قطب شمالي وآخر جنوبي، تربط بينهما خطوط القوى المغناطيسية المتجهة من القطب الجنوبي باتجاه القطب الشمالي. وتطور العلم في عصرنا، راقب العلماء من عدة أمكنة بآن واحد ليلاحظوا أن الأضواء تشتد كل نحو 3 أيام. وقال أحد العلماء إن ظاهرة الشفق ظاهرة عظيمة ومعقدة جدا، ولا نزال ندرسها ونسخر لفهمها كافة الأجهزة والتقنيات. إن الحق تبارك وتعالى قد أقسم بظاهرة كونية غريبة، وأن البشر سيركبون الأطباق طبقا عن طبق وسيصلون إلى القمر والمريخ. وهذه المعلومة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها زمن نزول القرآن، لأنه لم يكن أحد يتخيل أن البشر سيتطورون علميا وسيصلون إلى الفضاء. ولكن القرآن أخبرنا بهذه الحقيقة منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن أم من أمهاتنا، من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، هي التي قال سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. الفقيهة التي تعلمت كثير من الأحكام النبوية وعلمتها للناس، المتعلمة المثقفة التي أحبت العلم والأدب منذ صغرها، وهي حارسة القرآن وحاملة أمانته على أعناقها، أم المؤمنين، ابنة الفاروق عمر بن الخطاب، أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. السلام عليكم يا أمي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشتانا بين الأم والأم.
1: ربنا يبارك فيك يا أمي.
2: ربنا يديك الصحة والعافية يا بنتي. السيدة حفصة أجمل تشريف لها إنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق الذي أعز الله به الإسلام. عمر بن الخطاب هو نفسه، ليس فقط لأنه أمير المؤمنين، وليس فقط لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فقط لأنه من العشر المبشرين بالجنة، ولكن هو شخصية فزة، وكان نتاج دعوة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وقد كان عمر بن الخطاب كانت شخصية يعني يحكي عنها التاريخ، شخصية لها جذورها وفي نفس الوقت لها أبعادها، زاهد، مؤمن، تقي، عابد، قوي
1: في الحق،
2: عادل.
1: نعم.
2: ولذلك كان إسلامه نصرة للمستضعفين، وهجرته فتح، وإمامته رحمة بقى بالأمة كلها.
1: نعم.
2: ولو تاخدي بالك كل ما هو عظيم في تاريخ الإسلام مدون في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. النهاردة لو اتكلمنا عن عمر بن الخطاب هنلاقي اسمه يتردد إلى الآن عندما نذكر فتح القدس، فتح بيت المقدس.
1: نعم.
2: عندما نذكر عمر بن الخطاب لابد أن نتذكر أنه تلميذ في المدرسة المحمدية. نعم. المدرسة المحمدية اللي خرجت لنا عبد الله بن مسعود، واللي خرجت لنا سلمان الفارسي وصهيب الرومي وعمر بن الخطاب. وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لما نشوف شخصية عمر بن الخطاب وهو كان طويل وأصلع وقوي وشديد ويثور لأتفه الأسباب، عنيف بلا يعني رجعة،
1: ده قبل الإسلام يعني.
2: طبعا قبل الإسلام. لما دخل بقى المدرسة المحمدية بقى مين؟ بقى عمر بن الخطاب الزاهد الورع، اللي طول النهار يحاسب نفسه، اللي يقول لو ناقة عطرت في بغداد ولا كذا أنا هتحاسب عليها، اللي ينزل بالليل يدور على الغلابة عشان يشيل لهم على ظهره. ده هو ده عمر بن الخطاب. لو عايزين نتعرف أكتر نشوف قد إيه عمر بن الخطاب يعني كان له هيبة وشدة. ما دخل على أخته فاطمة قالوا له أنت جاي يعني شوف أختك اللي بينها صبقت دخلت الدين الجديد، راح بسرعة فتح الباب عليها هي وزوجها، وكانت بتقرأ، خباب بن الأرض كان بيقرأ لهم سورة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فأول ما شاف في إيدهم القرآن راح ضربها بالقلم، ضرب أخته، وبعدين قعد الخباب يقرأ ف حس بحلاوة القرآن، وقع في قلبه شيء، استشعر ان الامر لا مش كلام عادي، ده مش نظم بشر، ده فعلا كلام الله. ف فجاي ياخد الصحيفة قالت له لا، روح توضأ، اغتسل وتوضأ وتعالى اقرأها.
1: بارك الله فيها.
2: وبعدين مرة تانية برضو كان يعني ساير جدا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فذهب إليه فوجده في المسجد يقرأ القرآن من يومها، وقرر أن يتبع محمد. بمجرد ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه وجهر بالدعوة وجهر بالإسلام. وحتى كان صهيب الرومي بيقول كنا الأول بنروح خفية، بقينا الوقت نطوف الكعبة، وبقينا نصلي قدام الناس، وبقينا نتحلق، وبقينا ناخد حقنا وننتصف من اللي تعبونا.
1: نعم.
2: وحتى يوم الهجرة لما حصلت الهجرة فخرجوا سرا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر الصديق، خرجوا في هجرتهم وبقيت تابعهم بقى إيه بقية المسلمين. هو بقى راح شايل السيف وشايل القوس وراح لهم، صلى ركعتين في الكعبة وطاف، وقال لهم اللي عايز يعني يفقد، اللي عايز أمه تسكله وعايز يرمل مراته وعايز يتم عياله يمشي وراي. محدش كان ده نعم. بيقول لنا برضو ان الدنيا محتاجة في وقت من الأوقات الى
1: نعم
2: القوة.
1: نعم.
2: وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
1: نعم.
2: صحيح وفي كل خير، لكن في وقت من الأوقات محتاجين قوة.
1: نعم.
2: حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم بمعادن الرجال، فكان بالظبط كان كل واحد فيهم قدامه زي قطعة الذهب، يقول ده يبقى في كذا وده يبقى في كذا وده يبقى في كذا. عشان كده كان المدرسة المحمدية والرجال الذين يحيطون بالرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مختارين.
1: نعم.
2: وكانوا مختارين للمهمة.
1: نعم.
2: حفصة، ستنا حفصة بقى بنت عمر بن الخطاب، بنت هذا الرجل، تلقت العلم عن أبيها وشافت قد إيه كان قوي وشديد وكذا، ثم كان ورع وزاهد واتعلمت تماما منه. تزوجت من رجل يدعى خنيس بن قيس، وكانت سعيدة قوي وياه، ثم هاجرت ثم سافرت من مكة بعد كده إلى المدينة، وكانت في غاية السعادة إلى أن دخل غزوة بدر وأصيب، ثم توفي نتيجة الجرح الذي أصابه. حزنت عليه قوي السيدة حفصة،
1: كانت صغيرة في السن
2: وكان عندها 20 سنة.
1: نعم.
2: حزنت عليه قوي، لكن المسلمين الأوائل صحيح بيحزنوا، لكن عندهم في مدد آخر، عارفين إن في حياة موصولة في الجنة، عارفين إن هم تعبانين هنا عشان ياخدوا هناك.
1: نعم.
2: عارفين إن الجزاء الأوفى جاي، عارفين ان ده يعني دي مش الدنيا دي بسيطه، نهايه حياه فقط، يعني الموت ليس نهايه الوجود وانما هو تسريح من وظيفه حياه،
1: ممر.
2: وهي ممر ومعبر، لكن في نفس الوقت احنا كبشر اتعرفنا كبشر في دنيا البشر، فبنحزن وبيصعب علينا فقد الأليف وفقد الوليف.
1: نعم.
2: في صحبة الدنيا. نعم. صحبة البشر.
1: نعم يا أمي. نعم.
2: فعمر بن الخطاب، شوفي بقى الرقة، اللي كان يقال إنه كان له بنت وأدها في الجاهلية، شوفي بص لبنته ويكي عليها لأن
1: ترملت صغيرة.
2: شوفي الحنان وصل، عشان كده دايما يقول لك الدين بيترك أثر في النفس، بيسيب حاجة،
1: بيهذب النفس،
2: بيهذبها ويخلي الإنسان يرقى على كل شيء.
1: نعم.
2: على احتياجاته النفسية حتى، زي ما بقولك كان حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه حزين على بنته، عينه معاها، شايف وجعها وشايف قهرها وشايف إحساسها بأنها يعني ما عاشتش حياتها وكذا. ف بقوته كعمر وبضعفه كأب، راح لأبو بكر الصديق يعرض بنته عليه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يجبه، أو يعني شافه كده ما لا قال له آه ولا قال له لا. راح قال نفس الكلام لعثمان بن عفان، يعني
1: بيحفظ خيرة الرجال
2: وكذا آه.
1: نعم.
2: فلقى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال إيه؟ أرى أنني لا أريد أن أتزوج، يعني كأنه إيه رفض خالص. زعل، ده عمر بن الخطاب يا أخواننا مش أي حد. فلأنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان المرجع والملاذ والصاحب والحبيب، فكانوا يرجعوا له لأن هم النخبة، هم الصفوة، هم زي ما بيقولوا كده كريمة المجتمع. طب يعني هيشتكوا بعض، مش معقول هيزعلوا مع بعض. فراح للرسول عليه الصلاة والسلام وحكى له أنا عرضت بنتي على كذا وحصل كذا وكذا. فبص له حبيبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وستتزوج عثمان من هي خير من حفصة. هو لم يراجعه ولكن قال لك دي حقيقة، بس أنا مش فاهم حاجة. ما فيش بعد شوية وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب السيدة حفصة.
1: الله،
2: عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه فرح قوي بهذه الزيجة، لأنه كان عارف أن مقام أبو بكر الصديق كبير عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان شوفي لا في بقى غيرة من الصحاب النهاردة، لو في اتنين مصاحبين حد بتلاقي الغيرة ووجع القلب وكل واحد يوقع في التاني. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول على أبو بكر الصديق رضي الله عنه أما أعتق بلال بن رباح قال سيدنا أعتق سيدنا.
1: الله،
2: ده سيدنا وده سيدنا، بس يعني ايه الحب ده وايه الاحترام ده وايه الأدب ده. وكان وزيري أبو بكر وعمر بن الخطاب، وتم الزواج وانتقلت حفصة وبقت بقى ايه
1: ام المؤمنين،
2: بقت ام المؤمنين زي عائشة رضي الله عنها. وعائشة بقى شايفة روحها إنها رضي الله عنها أنا بنت أبو بكر الصديق، حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب ما هي برضو بقت حفصة في البيت المحمدي وبقى لها حجرة زيهم. وعاشت السيدة حفصة برضو كامرأة بالغيرة وكذا، وتغار على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعترضه أحيانا وترد عليه، حاجات كتير كان لاحظها الوالد بفطنته. فقال لها يا بنيتي اوعي تاخدك على هواها بنت ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لان هي يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عائشه رضي الله عنها، اما انت فالرسول عليه الصلاه والسلام يمسك بك من اجلي. فحافظي طبعا الكلام ده برضو ريحاش يا ست وعايزة تاخد حقها وعايزة تتكلم وعايزة وغيرة وحفظ. لكن برغم كل هذه الحواديت لكن اتعلمت من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبت بأدب النبوة ونقلت العديد من الأحاديث وتفرغت لكتاب الله.
1: نعم.
2: وتعلمت القراية والكتابة،
1: وكان زمان ما كانش فيه
2: كلام،
1: كان
2: العكس
1: جداً.
2: هي اللي طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل لهم المعلمة لكي تقوم، فعلا أثبتت كفاءة، أكثر واحدة فيهم أثبتت كفاءة وبدأت تدرس وتتعلم وتخصصت في القرآن الكريم وعاشت بين دفتي القرآن الكريم.
1: الله.
2: وعرفت المتشابه وعرفت المحكم وعرفت قطعي الدلالة قطعي الثبوت وظنية الدلالة ظنية، كل حاجة عرفتها من خلال قراءتها وتعلمها للكتاب الكريم.
1: نعم.
2: وعاشت في البيت النبوي رغم أن كان هناك بعض الأمور العائلية التي حدثت التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها، ثم أمر بأن يعيدها إلى ذمته مرة أخرى بوحي سماوي، وقال له جبريل إنها زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، إنها صوامة قوامة. وبالفعل كانت صوامة وكانت عابدة وكانت ناسكة وكانت تحب أن تكون لها اليد الطولة في كل عمل خير. بالضبط، شوفي كل كانت بتقلد السيدة عائشة في كل شيء، وفي نفس الوقت كانت بتقلد أم سلمة رضي الله عنها، وفي نفس الوقت كانت بتحاول تبقى قريبة قوي من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمل جزئية تختص بها السيدة حفصة أنها حافظة للقرآن الكريم.
1: نعم.
2: وكلنا يدين لها بالفضل.
1: نعم.
2: اللي حصل إن المصحف في أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان جمعوا كله، بس كان موجود مثلا على الجلد وعلى العظم وعلى كذا، وكان في صدور القراء. لما حصلت موقعة اليمامة مات أكثر من 70 واحد من القراء، فخافوا على القرآن، فبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يكتب مرة أخرى، ولكن في جهة واحدة أو في مثلا في رقاع واحدة، وحفظها عند مين؟
1: عند حفصة.
2: شوفي حتى اسمها سبحان الله، عند حفصة، لأنها كانت محبة للقرآن.
1: الله.
2: بس لحد ما جه عهد عثمان بن عفان فطلبوا منها فوجدوه وتعهدوا أن يعيدوه إليها مرة أخرى. وبالفعل من خلال المصحف الذي كان محفوظ عند حفصة نقل وكتبت المصاحف التي نعرفها إلى الآن.
1: يعني احنا كلنا بندين لها بالجميل ده،
2: كل واحدة فيهم ادتنا حاجة. كل واحدة فيهم علمتنا حاجة. كل واحدة فيهم بتشكل ركن في البيت العادي عشان نكون بيت طيب. كل واحدة فيهم بتشكل ركن في الأمة الإسلامية عشان نقول جزاك الله خيرا أمنا خديجة رضي الله عنها، لولا كذا ولولا كذا. والسيدة عائشة بعلمها وفيض هذا العلم اللي نقلوا عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: هم نجمات بهن نقتدي،
2: والسيدة حفصة بما حفظته من كتاب الله اللي فعلا كان آخر في السنة دي، كان عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، كان قرأه على جبريل مرتين.
1: نعم.
2: ويعني كان الحمد لله سليم إلى أن أرسل.
1: وأمنا حفصة كان معروف عنها برضو يا أمي إن كان بيلجأ لها الناس وبيستشروها، يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قصة إن هو لما رأى، حضرتك صلحيها لي بقى يا أمي متعلمة من حضرتك، لما سمع سيدة في بيتها يعني بتندب غياب جوزها، فسأل أمنا حفصة
2: لما قال لها تقدر الست تتأخر عن زوجها قد إيه،
1: فكانت الست قاعدة في بيتها تقريبا،
2: كانت قاعدة في بيتها وسمعها كان زوجها سافر في إحدى المعارك. وبعدين فوجد المرأة يعني تشكو بشعر، قصيدة شعر كانت بتقولها، فسأل بنته هو ممكن الست تصبر على فراق الزوج قد إيه، فقالت له مرة 4 أشهر، فقال بعد كده ما فيش، ومرة قالوا 3 أشهر، قال بعد كده ما فيش عسكري أو رجل يحارب يقعد على الجبهة أكتر من 14. برضو ده إحساس عالي وإحساس راقي من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، النهاردة الوثيقة العمرية تعاد وبنتكلم عنها وبنشوف كان سابق عصره قد إيه. يعني شوفي حماية الكنائس لما دخل بيت المقدس، أول وثيقة عملها مع سفرنيوس اللي هو الكاهن الكنيسة، كتب هذه الوثيقة من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أهل إليا، انتوا كنائسكم امان وصلبانكم امان ورهبانكم امان
1: رسولنا الصلاة في القدس.
2: وشوفي قال كلام في غاية الابداع. لحد النهاردة هذه الوثيقة العمرية تدرس للي عايز يعرف يعني الديمقراطية. يعني ايه الاسلام مسؤول عن حماية الاديرة والكنائس والمعابد لاهل الاديان الاخرى. هي دي بقى ايه الفوقية الحقيقية. هي دي هو ده الالتزام الحقيقي اللي يجب أن يكون.
1: شكرا لك يا أمي على الحلقة الممتعة الجميلة ديت. حفصة بنت عمر بن الخطاب من خير نساء الأرض، أمنا أم المؤمنين أجمعين. بشكركم، بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلتقي على خير وفي أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: الكعبة سرة الأرض. قبل زمن سحيق من تاريخ الأرض خلق الله الكعبة المشرفة. روى الطبري في تاريخه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله البيت قبل الأرض 2000 سنة، ومنه دحيت الأرض. وذكر الأزرقي في كتابه أخبار مكة أن مجاهدا قال: لقد خلق الله عز وجل موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرض 2000 سنة، وإن قواعده لفي الأرض 7 السفلى. وقد نقل ابن الضياء المكي الحنفي في كتابه تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف قول كعب الأحبار: كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 40 سنة، ومنها دحيت الأرض. قال تعالى: والأرض بعد ذلك

0: كما جاء في معجم البلدان أنه قال: خلق الله البيت قبل الأرض بأربعين عاما وكان غثاءة على الماء. وفي معجم البلدان أيضا قال الحموي: وقد جاء في الأخبار أن أول ما خلق الله في الأرض مكان الكعبة ثم دحى الأرض من تحتها، فهي سرة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى. فما أعظم هذا البيت، وما أجله، وما أشرفه، وما أكرمه.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الأسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أرحب بكم مع أسرار الحج. ننتقل من منسك إلى منسك ونستعرض شيئا سريعا من أحكامها، لكن نتوقف عند أسرارها، عند مقاصدها التي تحول هذه العبادات إلى مشاعر وأحاسيس وأثر يتغير بسببه الإنسان، وهي روح هذه العبادات. ما قيمة العبادة إن لم يحدث لها أثر في نفس الإنسان؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس لها قيمة. ولا ذكر الله أكبر، صلاة ما فيها ذكر ليس لها قيمة. فالقيمة الحقيقية هي في هذه المعاني والأسرار التي هي انعكاس للذكر والمشاعر والأحاسيس. وتسلسلنا في هذا الحديث حتى وصلنا إلى يوم العيد. أفضنا من عرفة وانطلقنا نحو مزدلفة، وبتنا في مزدلفة وانطلقنا من مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مزدلفة إلى أن صلى الفجر وأشرقت الشمس إشراقا شديدا، ثم تحرك نحو منى. لكن قلنا أصحاب الأعذار، النساء ومحارمهم ومن يخدم الحجاج ونحو ذلك والكبار في السن، يجوز لهم أن يتحركوا مع مرافقيهم أيضا الذين كانوا معهم في نفس السيارة، يجوز لهم أن يتحركوا بعد منتصف الليل. وننطلق بعد الفجر، يكون دخل يوم العيد، يوم النحر. طبعا بالنسبة للمعذورين مع انطلاقهم يكون دخلنا في أعمال يوم العيد، يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة،

هذا اليوم النحر بعد عرفة. يقول عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود والنسائي: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يعني بعد عرفة، يوم النحر، ثم يوم النفر. يوم النفر يعني يوم الوداع، يوم انتهاء الحجاج، فهذا أعظم الأيام عند الله عز وجل. إذن تذكروا يا أخواني يا أخواتي الذين لم يحجوا أن يوم العيد يتحول للأسف في الأمة إلى يوم فسق وفجور ومعاصي باسم العيد، بينما هو من أعظم أيام العبادة، أيام تكبير لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، هذا يوم ذكر. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قال العلماء: العشر الأوائل من ذي الحجة. يوم العيد ألا يقع فيها؟ ألا يقع يوم العيد يوم عشرة ذي الحجة؟ فإذا هو من أفضل الأيام عند الله هو يوم عبادة. تأملوا هذا، نحن أعيادنا كمسلمين تأتي دائما بعد موسم طاعة، بعد صيام رمضان يأتي عيد الفطر، بعد موسم الحج يأتي عيد الأضحى، فكيف نختم موسم طاعة بمعاصي؟ فاتقوا الله في يوم العيد، هذا يوم ذكر ودعاء وشكر واستغفار وتكبير، وليس يوم معاصي وفجور وتبرج وسفور. فاتقوا الله فيما تفعلون يوم العيد، وتذكروا أنه من الأيام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، والفجر وليال عشر من بينها العاشر من ذي الحجة. فإذا هذا يوم عظيم، يوم عبادة، يوم ذكر. وفيه في هذا اليوم يطلب من الحاج أربع أعمال: أن يرمي الجمرة الكبرى، وأن يذبح، طبعا ممكن يؤجل الذبح إلى الأيام التالية، وأن يحلق، وممكن أن يؤجل الحلق لكن سيبقى على إحرامه، وأن يطوف طواف الإفاضة وسعي الإفاضة، وأيضا ممكن أن يؤجله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه الأربع في ذلك اليوم بهذا الترتيب: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. ولو أخر أو قدم، جاء كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. يا رسول الله طفت قبل أن أحلق، لا حرج. الترتيب هذا هو سنة، المطلوب نفعل هذه الأربع، فنأخذها واحدة واحدة ونمر على أسرارها بسرعة. أما الرمي فقصته كما هو معلوم، والذبح مرتبطان بقصة إبراهيم، كل الحج مرتبط بقصة إبراهيم عليه السلام، لكن الرمي والذبح مرتبطان بجزء محدد من قصة إبراهيم عليه السلام. بينما إبراهيم عليه السلام الذي هو في فلسطين في زيارة إلى مكة ليزور زوجته هاجر وابن إسماعيل، كان عمر إسماعيل في ذلك الوقت حوالي 16 سنة، نام إبراهيم عليه السلام فرأى رؤيا في المنام. ورؤى الأنبياء ليست كرؤى باقي البشر، رؤى الأنبياء حق لا يدخل فيها الشيطان، فمدام رأى رؤيا هو يعلم أنها حق. الرؤيا أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ولأن رؤى الأنبياء حق وهو يعرف أنها حق، طبعا بالنسبة لنا احنا لسنا، لا ينطبق علينا هذا، احنا لسنا أنبياء فلا تنطبق علينا هذه المسألة، هذه خاصة بالأنبياء، فمن رأى رؤيا لا يجب عليه أن ينفذها، لا فقط على الأنبياء هذه المسألة. فلأنه يعلم أن رؤى الأنبياء حق، عزم على أن يفعل هذا الأمر، أن يذبح ابن الوحيد، وكان إسحاق حتى الآن لم يولد، ابن الوحيد أن يذبح في ذلك الوقت. لكن كيف يذبح ابنه؟ وكيف سيخبر أن سيذبحه؟ فذهب إلى ابنه قال: تعال معي. وخرج به من مكة ومشى وهو ساكت، كيف سأخبر أني سأذبحه؟ إسماعيل عليه السلام ساكت مستغرب ماذا يفعل أبوه، ماشي في طريق نحو منى وساكت. لما وصل إلى منى خلاص الآن عزم أن يذبحه هنا، لما وصل إلى مكان جمرة العقبة، الجمرة الكبرى الصغرى، ليست العقبة، الجمرة الصغرى، جاءه الشيطان، هكذا في الرواية، جاءه الشيطان فبدأ يوسوس له: كيف تذبح ابنك؟ ماذا فعل ابنك؟
ابنك مؤمن موحد حليم عليم كما وصفه الله تعالى في القرآن، يبدأ يمدح لابنه، كيف تقتله؟ تقتله عشان رأيت رؤيا في المنام؟ انتظر، إذا الله سبحانه وتعالى يريدك أن تذبح ابنك انتظر، يأتيك جبريل بأوامر صريحة تذبح ابنك على رؤيا. فما زال الشيطان يوسوس، وإبراهيم واقف في هذا المكان يفكر بهذه الأفكار، فانتبه أن هذا من الشيطان، وأخذ 7 حصيات ورأى الشيطان عندها فرماه ب7 حصيات فساخ في الأرض كما يروي البيهقي في حديثه، واستمر في المشي حتى وصل إلى العقبة الوسطى، تسمى العقبة تسمى الجمرة، العقبة لأن الشيطان أعاقه هناك، وتسمى الجمرة لأنه رمى الشيطان بحصات فتحولت على الشيطان كجمرات من نار فأحرقته فساخ في الأرض، فرجع بنفس الوسوسة يكررها. فكان رد إبراهيم أنه ما جادله ما ناقشه وإنما بادر نحو رميه، واستمر حتى وصل إلى الجمرة الكبرى، العقبة الكبرى هناك، فجاء الشيطان يوسوس بشدة، آخر فرصة له. فهنا وهذا من التعامل مع الشيطان، إذا الشيطان يوسوس لا تصدق، لا تتصدق فلوسك أهلك أولادك مستقبلهم، ماذا تفعل؟ لا تناقش الشيطان، خذ الأموال وأعطيها بسرعة. لو جاءك الشيطان قال لك يا أختي أجلي الوتر، لا تصلي الآن أنت تعبانة كذا، ماذا تفعل؟ يقوم يكبري، الله أكبر، اقطعي على الشيطان، هذا يسمونها المبادرة، أن نقطع على الشيطان، ما ندخل في جدل مع الشيطان، ما نسمح للشيطان يوسوس، فنقطعها بالفعل. فإبراهيم عليه السلام ما دخل معاه في نقاش، وإنما رماه بالحصى فساخ في الأرض ولم يعود. عند الجمرة الكبرى صعد إبراهيم عليه السلام على الجبل القريب منها، وهناك أخبر ابنه أنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أخبره الرؤيا، أخبره الأمر كما يعني، ما قال له جاءتني الأوامر من الله أني أذبحك، أخبره الحقيقة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال هذا الولد الصالح؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. عرف أنها رؤيا ليست أوامر صريحة، لكنه يعرف أن رؤى الأنبياء حق، فعرف أنها أمر، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. شوف لم ينسب الفخر لنفسه وإنما نسبه إلى الله عز وجل بمشيئة الله عز وجل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فسلم الولد وسلم الوالد. هنا جاء الأمر من الله عز وجل له، يعني هنا قرر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، جر ابنه من رأسه ووضع وجهه على الأرض، هو عادة احنا نذبح من الأمام، هو قرر أن يذبحه من خلف الرقبة، ولماذا؟ لأن خشى أن يرى وجهه ما يصبر فيتردد، فحتى لا يتردد جعل جبينه على الأرض، يقول الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين، وضع جبين على الأرض حتى يجر عليه السكين من فوق. انظروا الكلمة هنا، قول الله عز وجل فلما أسلم، طب ما كانوا مسلمين من قبل؟ كيف إبراهيم وإسماعيل ما كانا مسلمين؟ طبعا، لكن هنا الاستسلام الكامل، واحد يذبح ابنه بناء على رؤيا في المنام، من يفعل هذا ومن يسلم لهذا؟ فهذا هو الإسلام الكامل الشامل على وجهه الحقيقي. فلما أسلم استسلم تماما، لا جدال لا اعتراض لا نقاش، يقتل ابنه يذبح ابنه، من يفعل هذا إلا موحد محب خليل للرحمن عز وجل، ليس في قلبه حب إلا لله عز وجل. هنا يقول الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين، وجر إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل فلم تقطع، فتعجب، فجر السكين مرة ثانية فلم تقطع. إسماعيل ماذا يحس؟
يحس سكين تمر على رقبته لكن ما عمل شيء. فخاف أن يكون أبوه قد تردد فيجر السكين برفق. فقال إسماعيل لأبيه: يا أبتي أسجد، شد السكين. هل في إنسان يفعل هذا وهو يذبح؟ أي استسلام لله رب العالمين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. انتهت الآن، أنت نفذت الآن. السكين لن تقطع، لأن السكين لا تقطع وحدها، ليس فيها قدرة ذاتية. السكين لا تقطع إلا عندما يأذن الله تعالى لها أن تقطع، كما أن نار إبراهيم لم تحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرقه النار. اليوم السكين لا تقطع كما أن النار لا تحرق، لأن لا النار ولا السكين فيها قدرة بذاتها، وإنما قدرتها من الله، والله سبحانه وتعالى قد عطل قدرتها. لماذا عطل القدرة هذه؟ الآن ما المطلوب؟ لو ذبح ماذا يتحقق؟ دم ولحم. المهم أنه نفذ ولم يتردد، والولد نفذ ولم يتردد، تم الأمر. باقي شوية لحم ودم يغني عنهم خروف فيه لحم وفيه دم، لكن الحب والاستسلام والإيمان قد تحقق، ومن هنا جاء الخروف. الآن إذا فهمنا هذه القصة، الآن نأخذ العبر والمعاني. نبدأ بالرجم. نحن عندما نرجم الشيطان نقتدي بإبراهيم عليه السلام. لماذا سبع حصيات؟ لأن إبراهيم رمى سبع مرات. هل الشيطان سيكون مربوط على هذا العمود أمامنا؟ كلا، لم يثبت هذا إطلاقا، ما في شيطان يربط ولا غيره، هي رمزية وتذكر لقصة إبراهيم عليه السلام. أي بسم الله والله أكبر، نحن يا شيطان نرجمك كما رجمك أبونا إبراهيم. بسم الله والله أكبر، نحن لن نتردد في طاعة الله كما لم يتردد إبراهيم عليه السلام. بسم الله والله أكبر، نحن يا شيطان لن ندخل معك في جدل ولا في نقاش، لن نسمح لك أن توسوس وتدخل علينا، وإنما سنرد عليك. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، نحن سنبادر إلى الطاعات لن نتردد. بسم الله والله أكبر، إذا هممنا بحسنة وجاء الشيطان يوسوس لنا نؤخرها، ردنا أن نبادر إليها. بسم الله والله أكبر، إذا هممنا بمعصية وجاء الشيطان يوسوس ردنا أعوذ بالله. بسم الله والله أكبر، فنقطع كل دابر للشيطان. فهذا رمزية الرجم. ومرة أخرى، ما في شيطان يربط، لم يثبت هذا إطلاقا، وإنما كلها رمزية لخزي الشيطان على نهج إبراهيم عليه السلام عندما رجمه وقطع عليه السبيل في الوسوسة في أعظم قضية، وهو أن يذبح ابنه. فنتذكر هذا بعد أن نعود من الحج، أننا الشيطان سيبدأ يوسوس لنا، لن يتركنا، والرد عليه هو بالمبادرة نحو العمل الصالح بدون نقاش، بدون تردد في قطع المعاصي، بدون تردد. إذا هممنا بصلاة نصلي، إذا هممنا بصدقة نتصدق بدون تردد. بسم الله والله أكبر، قطع لوساوس الشيطان. في اليوم الأول طبعا نحن نرجم فقط الجمرة الكبرى. في الأيام التالية في أيام التشريق نحن نرجم كل الجمرات. فإذا في اليوم الأول سنرجم الجمرة الكبرى ولا يوجد بعدها دعاء، وننطلق نحو باقي المناسك. أما الذبح فطبعا ممكن الإنسان يباشر الذبح بنفسه، يذبح بنفسه وهذا أفضل، أو يوكل من يذبح عنه يسلم للناس المسؤولين الآن عن الذبائح ونقل الذبائح، حتى لا يعني حتى تستغل الذبيحة. الكثير من الناس كنا يذبحون الذبائح يرمونها في الأرض وتضيع للأسف، ويجوز له أن يأكل منها، ويجوز له أن يتصدق طبعا بها، ويجوز له أن يطعم من حوله منها، والسنة أنه يأكل منها ويتصدق منها ويطعم من حوله منها، لكن لو وزعها كلها لا حرج ولا مانع من ذلك. طبعا الذبح واجب على الحاج المتمتع وواجب على الحاج القارن، وهو سنة مستحبة للمعتمر وللحاج المفرد، هي ليست بواجبة عليه. القارن والمتمتع إذا لم يجد هديا فيعوضها بالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، كما جاء في الآية. ما رمزية هذا الذبح؟
رمزيته أننا يا الله يا ربنا يا من أعطيتنا كل النعم، لو أمرتنا أن نذبح أولادنا سنفعل على سنة إبراهيم عليه السلام، لكن الله سبحانه وتعالى من كرم وجود أنه لم يشرع هذا لنا أن نذبح أولادنا. وفي حق إبراهيم كانت المسألة ابتلاء وليست تشريع للناس، هي ابتلاء خاص بإبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن إبراهيم خليل الرحمن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر حبه له فابتلاه بذبح ابنه، وهذا الابتلاء بفضل الله وكرمه غير مطالب به أحد بعد إبراهيم عليه السلام. فنحن ليس مطلوب منا أن نذبح أولادنا، وإنما مطلوب منا أن نذبح خروف إثباتا لطاعتنا وصدق محبتنا لله عز وجل. ولو ابتلينا بأن أمرنا بأن نذبح أولادنا قد نتردد، لا نكون مثل إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وفضله لم يختبرنا حتى لا نرسب في هذا الاختبار، لكننا نقول لأنفسنا وللشيطان: يا رب نحن نحبك ونحن نطيعك، نحن مستعدين أن ننفذ كل أوامرك، لو أمرتنا أن نذبح أولادنا الآن نحن ما جربنا لكن ننوي، لو أمرتنا نفعل هذا. ما ندري ننجح ولا ما ننجح في وقت الاختبار، مسألة وقت الجد أمر آخر، لكن هذه نيتنا يا رب. وأنت الآن عوضتنا عن هذا الابتلاء باختبار بسيط: اذبحوا خروفا، فنحن نفعل ذلك. ولذلك من السنة أن يكثر الإنسان من الذبائح إذا كان مستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100، ليس خروف، 100 بعير، 100 من الإبل ذبحها صلى الله عليه وسلم، ذبح بيده الشريفة 63 منها بيده بنفسه. ثم تعب صلى الله عليه وسلم فوكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح باقي هذه الإبل، وهو يقول: هذه عني وعن أهل بيتي وعن من لم يضحي من أمتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج، اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة الذبح، كثرة الذبح. طبعا يختار الذبيحة السمينة الكاملة التي ليس فيها عيوب، لأنه يقدمها لله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن السر في الذبح هو إثبات الطاعة الكاملة والحب الكامل المقدم على حب كل شيء حتى الولد، فهذا ما وراء الرمي وما وراء الذبح. بقيت مناسك بسيطة نتحدث عنها في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، ورد في الأثر أنه لا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن نفس ترديه، ومن شيطان يغويه. أعيده ثانية، لا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن نفس ترديه، ومن شيطان يغوي. ابن القيم رحمه الله تعالى وسع هذا النص وأعطاه تفصيلات عديدة، فقال: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكان الهلاك. هذا الموضوع ينقلنا إلى ما هو أكبر منه. الذي هو أكبر منه أن الله عز وجل يقول: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله عظيم يصف أن مكر الكفار يزيح الجبال عن أماكنها، وهذا شيء مستحيل، لكن لبيان عظم مكرهم. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم في آية أخرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن شيطان يغويه، ومن نفس ترديه. فإذا اتجه إلى الله عز وجل أبطلت هذه كلها. وكيف يسلم من له زوجة لا ترحمه؟ الآية الكريمة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، تضغط عليه وتضغط عليه وتجعل حياته جحيما إلى أن يستجيب لها ويمد يده إلى المال الحرام كي يرضيها، ثم يهلك وتهلك معه. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه؟ وبالمقابل أيها الإخوة، إنصافا للحقيقة، والله عدد كبير من إخوتنا الكرام سبب هدايتهم زوجاته، عدد كبير. الزوجة جنة أو نار، إما أن تعينك على طاعة الله وتحصنك، وإما أن تكون سبب هلاك الإنسان. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره؟ الزواج كما ورد مجبنة مبخلة مشغلة. أيام بتكون الأسرة سبب سعادة الإنسان، والزواج يضاعف سيره إلى الله، وأحياناً يتزوج الإنسان فينتهي عند الله. وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه. الإنسان أحياناً يتلقى الأذى من جيرانه دون أن ينتفعوا إطلاقاً، دون أن ينتفعوا. والله أعرف أخ ابنه في سن الزواج، وثاقت نفسه للزواج، وعنده بيت في وجيبة داخلية، بيته أرضي، وإلى جانب هذا البيت دكان له، أغلق غلق الدكان وجعل هذه الدكان غرفة نوم، وبنى لابنه مترين بمتر حمام ومطبخ. الجار الذي في الطابق الأعلى اشتكى عليه وهدم هذا الحمام، مع أنه لم يحجب الشمس عن أحد، دار أرضي، فهذا الجار لا يأمنه. والمشكلة الآن الجار يتفنن في إيذاء جاره، يتفنن في إزعاجه، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، يراه ضالاً فيزيده ضلالاً، يراه تارك صلاة فلا يذكر له الصلاة إطلاقاً، وشريك لا ينصفه. صدقوا أيها الإخوة أن كل هذه المشكلات هي أعراض لمرض واحد، هو الإعراض عن الله. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يؤذي دون أن ينتفع، يوقع الأذى بالآخرين ويتلذذ بذلك، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء يضعف أمامها، ودنيا متزينة. ودققوا في هذه الآية: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ذكرت لكم من قبل في الخليج فندق أجرة الليلة الواحدة من 12,000 دولار إلى 35,000 الليلة الواحدة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذا عصر تأله الإنسان. الإنسان اليوم القوي متأله، والكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. وهوى مرد وشهوة غالبة. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني مادية مقيتة يبيع دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. الجنس، حضرت مؤتمر في دمشق وقال أحد الإعلاميين الكبار في المؤتمر أن المسلمين استبدلوا كلمة اقرأ بأرقص، بدل أن يقرأوا الآن يرقصون. وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عندئذ فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، يعني أقربائك، جيرانك، زملائك الذين تثق بهم، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه حتى تهلكه. أيها الإخوة، من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. أينما تلفت المعصية في رابعة النهار وفي الطريق والتحدي لدين الله في كل مكان. أيها الإخوة، لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، الحياة معقدة، هذا عصر العلم، عصر الانفتاح، عصر التقدم، المرأة نصف المجتمع، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. هذا الكلام قاله ابن القيم في عصره، فكيف لو عاش معنا ورأى ما رأى؟ هذا الكلام قيل في عصر ابن القيم. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. اتصلت بي أخت وسألتني: عندهم ولد متبنى عمره 15 عاما، فلئلا يكون هناك حرج في سكناه مع زوجة الذي تبناه، هل يجوز أن ترضعه في هذا السن كي يكون ابنها من الرضاعة؟ هكذا جاء السؤال. والله سؤال آخر: إن ابنتي عندها زجاجة خمر غالية جدا، هل لها أن تهديها إلى غير مسلم وهي صاحبة دين؟ فتاة صاحبة دين عندها زجاجة خمر غالية جدا، هل لها أن تهديها لغير مسلم؟ نعم. وأنا كنت أقول: قيم روحية ومشروبات روحية وروحية بروحية، هذا عصر الاختلاط. عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ هنا المشكلة. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ إذا إنسان خدمك بتشك فيه الآن، شو مقصده؟ إذا إنسان تقرب إلى الله لخدمتك بتفكر تفكير آخر، تظن أنه يحدث لك مؤامرة أنه يوقعك في فخ، كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قال عندئذ قام المجتمع وقامت فيه البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصار هذا المجتمع مجتمعا شاردا عن الله، عندئذ بطن الأرض خير للمسلم من ظهرها. والله أحيانا أقول ما من أمنية للمؤمن المستقيم إلا أن يموت على الإيمان وانتهى الأمر، ليس هناك خبر سار للمسلمين. عندئذ بطن الأرض خير من ظهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة البشر. أن تخالط الوحش في الغابة أسلم من أن تخالط البشر. أيها الإخوة، إذا كان أغنياؤكم بخلاءكم، وأمراؤكم شراركم، والأمر إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. وإذا كان أمراؤكم صلحاءكم، وأمركم شورى بينكم، وأغنياؤكم سمحاءكم، فظهر الأرض خير من بطنها. لكن الأجر في هذه الأيام مضاعف، لذلك فأووا إلى الكهف. ما الكهف؟ بيتك ومسجدك. الآن سلامة الرجل من الفتن أن يلجأ إلى بيته وأن يلجأ إلى مسجده. والحياة يا أخوان كالمسرحية، فيها خشبة مسرح وفيها أماكن للمشاهدين، فالإنسان المستقيم له مكان مع المشاهدين، يرى ويسمع، وعش رجبا ترى عجبا. وإن لم يكن مستقيما جر إلى خشبة المسرح وأصبح قصة للآخرين. وقد قال الله تعالى فجعلناهم أحاديث. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: بدي أسألك سؤال يا عبد الله، انت كيف عرفت ان ابو هاني هو اللي بيراقبني؟
3: انا كنت قاعد في غرفة التحكم وبطلع على الكاميرات، لفت انتباهي هو، وين ما بتروح بلحقك. انا قلت يمكن رايح مشوار نفس طريقك، وانت لما وقفت وكلمت جوال راح هو وقف واستناك.
2: طيب اسمع، بدي اياك تعمل لي عليه تحري جامد وتجيب لي تقاريره من يوم من ولد لهالقيت.
3: تقلقش يا سياف، حجيب لك اياه، بس اعطيني 24 ساعة.
2: براحتك، بس بديش اياك تحسسه انه انت كنت تراقب فيه.
3: لا انا بديش اراقبه، بدي اجيب لك تقرير بطريقتي، بس انا احطه تحت المراقبة.
2: ايوه الله يفتح عليك.
4: وين يا ابو هاني؟ وش اخبارك؟ وين بتبينش؟
5: هينا بنسند حيطان، لا شغلة ولا عملة.
4: انت احسن من غيرك يا ابو هاني، انت موظف سلطة واخر الشهر بيجيك راتبك لعندك.
5: الله اللي بسمعك بقول راتب سلطة، بفكرني باخد معي كيس خيش على البنك عشان ادبه.
4: اي قد ما فيها المهم في راتب اخر الشهر.
5: يا سيدي الحمد لله، احنا دايما بنقول الحمد لله.
4: الدنيا يوم الك ويوم عليك يا ابو هاني.
5: الدنيا في تغير يا زلمة، شفت لك هذا الولد اللي اسمه سيف؟ بطلع بقول ايش بوكله هدول.
4: ايش ماله
5: يا زلمة؟ بتشوفه شو هاد؟ بتكسر على ظهره 100 نبوت، وهالدقن وهالطول وهالعرض.
4: طب ها هو انت بتكاش الناس تكبر
5: يا عمي؟ هدول اللي بيشتغلوا في التنظيمات معزوزين يا عمي، فكنا.
4: هو انت ايش عرفك انه بيشتغل في التنظيم؟
5: والدقن هذا شايلها ليش؟
4: هو كل واحد مربي دقن بيشتغل في التنظيم يا ابو هاني.
5: يا زلمة سيبك، يعني ابنك بيعرفوش لسيف؟
4: وانا ايش بدريني ابني بيعرف ولا بيعرفوش، وبعدين ابني مش تبع تنظيمات.
5: يا سيدي بيصير صغار وبكبروا.
6: تصور اسحاق، بنشتغل 24 ساعة ليل نهار عشان نجيب معلومة واحدة عن الجنود الأسرى الموجودين في غزة، ولا نص معلومة بتصل.
7: كابتن ميخائيل، احنا بنتعامل مع جيش طويل عغيد في غزة، عندهم امن وعندهم استخبارات وعندهم كل اشي. ونسيت انت الحملات اللي بعملوهن ضد العملاء؟
6: فعلا اسخاك، فعلا هذه الحملات تبعت التوبة ضغطنا كتير كتير، والعملاء اللي موجودين على الارض ولسه ما انكشفوا مش قادرين يشتغلوا بالمرة.
7: عشان هيك القيادة اللي عنا بتحكي لنا عايزين ابداع.
6: فعلا فعلا اسحاق، احنا لازم نبتكر طرق جديدة وحديثة عشان تصلنا المعلومات، لان استخبارات المقاومة والامن تبعهم بيشتغلوا شغل كبير وبيناموش الليل ليل نهار، لانه من يوم ما طلع يحيى السنوار وصار قائد على حماس المعادلة كلها اختلفت، لانه احنا بنعرفه من ايام ما كان عندنا في السجن، عنيد عنيد كتير وما بتنزل ولا سنتي. بس هيجي يومك يا سنوار، رح يجي يومك، بس بعد ما الجنود تبعينا يروحوا على اسرائيل.
8: صباح الخير علوش.
9: صباح الورد يا معلم.
8: ما شاء الله ما شاء الله، اليوم بشوفك نشيط.
9: تعليمك يا معلم ولو.
8: طيب على الله اتضلك زي هيك.
9: لا ولا يهمك يا معلم، أخذت درس منك ولا في حياتي بنساه، بس أهم حاجة بدي أطلب منك طلب، إذا بدك إياني أظل زي هيك يا معلم.
8: ما تقوليش زيدني مصاري، لأنه أنت شايف الوضع كيف، الناس بطلت تسمع الراديو، صاروا كله على النت اليوم.
9: لا يا معلم أنا بحكيش عن مصاري.
8: طب إيش اللي بدك إياه؟
9: اسمع يا معلم، بدك إياني أظل زي العسل معاك، ابنك لعي ما يتدخلش فيه بالمرة، عقدني. المرة اللي فاتت معلم طلال ابنك بقول لي انت حمار، واذا شديت حالك شوية بتصير حصان، وبعدين بقول لي يمكن كمان ما تصيرش، يمكن ترجع جحش. انا تبع الكلام هذا يا معلم طلال؟
8: ريح حالك يا علوش، ابني مش حيهوب على المحل بالمرة.
9: ايوه خليه يحقق طموحه في الدار ويضله قاعد في الدار احسن له، ما يقربش عنه.

0: عندي.
1: هي ريت يضل قاعد في الدار.
0: وين يا معلم؟ بده يهاجر زي اللي بيهاجروا؟
1: لا يا سيدي، بقول لي من هنا وطالع بدي اعتمد على نفسي وبديش اخذ منك مصروف. قلت له ابتع عن دراعك، روح اشتغل وشوف حالك.
0: طيب يا معلم، طبعا انا بدي اسالك سؤال، معلش يمكن هذا تدخل في شؤونك العائلية وتقول لي ايش دخلك انت، بس انا بدي اسال.
1: اسال يا علوش، انت بعدك واحد من العيلة.
0: هلقيت ابنك يا معلم طلال، الأفكار هذه من وين بيجيبها؟ يعني بتعرف يا معلم لما قاعد يحكي معي هان اتخيلت واحد في الجزيرة قاعد بيحكي معي. فاليسوف مش طبيعي ابنك.
1: في له صاحب اسمه ماجد، وهذا هو اللي بيعبي في راسه.
0: طيب وانت ليش ساكت يا معلم؟ امسكه وامغط وكتلي، خليه يحرم يحكي مع ابنك. ابنك لسه صغير يا معلم. قال شو؟ قال إذا شديت حالك يا علوش بتصير حصان، وإذا ما شديتش حالك حترجع ضفدعة. لا بقول لي حمار كمان في وجهي بلزقها.
1: تقلقش يا علوش، أنا ناوي أشوف الولد هذا وأعرف ليش بدون ولاد الناس كلها بيمسك ابني وبعبي راسه بالأفكار هذه. بس بدي أخلص الشغل اللي فوق اللي بالي بالك.
0: ماشي يا معلم ولا يهمك، خذ راحتك يا كبير. هلقيت صحيح يا معلم، الحمار لو شد حاله ممكن يصير حصان يعني؟
1: دير بالك على الراديوهات أحسن لك، وسيبك من الفلسفة والكلام الفاضي. الحمار بضل حمار والحصان بضل حصان.
0: يعني كلامك يا معلم أنا في نظر ابنك طول عمره راح أضل حمار.
1: لا يا علوش، سلامة قيمتك، ولكن أنت دراعي اليمين في المحل، دير بالك وفتح عينك.
0: طب صحيح يا معلم، بخصوص الغداء مش صح ابنك اللي كان يجيبه؟ والله لقيت لنسلوق من الجوع.
1: يا علوش تقلقش، المطاعم دابة دنيا في البلد.
0: اها الله يفتح عليك يا شيخ، الله يرزقك يا معلم طلال يا كبير. لقيت الواحد صار عنده طاقة وراح يشتغل بنفس. روح يا معلم، روح اطلع فوق.
1: مرحبا يا استاذ.
2: مين؟ عم ابو لؤي؟ يا ميت اهلا وسهلا، نورت. بتعرف يا عم ابو لؤي، زمان كان طموحي ان انا اشتغل في التكنولوجيا، لكن ابويا ما ساعدني.
1: وليش ما ساعدك؟
2: ابويا عم ابو لؤي كان رافض كليا لانه كان بده اياني اشتغل معاه في السوق.
1: طيب ما دام ما اشتغلتش مع ابوك في السوق، ليش ما كملتش حلمك في التكنولوجيا؟
2: وانا بفكر في الطموح، لقيت فيه طموح احسن من التكنولوجيا.
1: اها طب ليش بدك احسن من التكنولوجيا يا رجل؟ التكنولوجيا امشى كل العالم.
2: معلش يا عم ابو لؤي ولا تعدل على كلامك، بس بدي اعدل عليك هالمعلومه.
1: تفضل.
2: التمرد اول خطوه لاثبات الذات.
1: تمرد؟ ايوه قلت لي.
2: عفوا يا عم ابو لؤي، ايش يا غلط؟
1: لا ولا حاجه، بس هذه الكلمه مرت عليا قبل هيك وكتير.
2: ما هو هذا يا عم ابو لؤي مصطلح عالمي لاي حدا بده يحقق طموحه.
1: حلو، تفضل احكي كمل.
2: اتمردت على التكنولوجيا، قل لي ليش؟
1: ليش؟
2: لانه التكنولوجيا ما بتعطي انسان حريه عشان يفكر، هي بتفكر له، هي بتعطي كل شيء. زمان كنا نحسب في عقلنا، هل لا عندك اله حاسبه، زمان كنا نجيب المعلومه من القراءه، اليوم تكتب على جوجل اللي بدك اياه. علشان هيك التكنولوجيا ما بتخلي الانسان يفكر بالمره. فانا قلت لا، لازم يا ماجد تتمرد.
1: حلو، اتمردت. طب ايش البديل اللي انت جبته؟
2: كتير حاجات يا عم ابو لؤي، وصعب انا هلقيت اشرح لك اياهم.
1: والله اللي بسمعك بقول عليك اكبر عالم اداره في العالم. يا راجل مش شايف عليك حاجه، انا لا انت بتشتغل ولا فاتح مصنع ولا فاتح تجاره ولا فاتح شركه. وين النجاح؟ وين الطموح اللي انت قاعد تحكي لي عليه؟
2: الطموح يا عم ابو لؤي خطوه خطوه، ومنهج طويل عريض وصعب جدا جدا اشرح لك اياه.
1: اسمع، انا جاي احكي لك كلمتين. الهبل اللي بتحكيه والتخبيص هذا بتخليه في الطاسة في راسك جوا، مش تروح تعطيه لابني عشان تخرب دياره. ابن صغير ومحتاج امه وابوه جنبه، ما تسمم مخه بتفكيرك وافكارك هذه.
2: لا يا عم ابو لؤي، انت هيك بتدمر مستقبل ابنك. ابنك معدنه قابل للتطور.
1: خير يما، معدن ابني ألمنيوم ولا حديد ولا نحاس عشان تعمل منه براد، ولا يمكن مزهرية ولا صينية. اسمع انت، اجنانك هذا خليه إلك وسيبك من ابني. والمرة هذه انا حكيت معك كلام، المرة الجاية مش حاجة احكي معك كلام.
2: عادي جدا، براحتك يا عم ابو لؤي. الانسان ممكن يموت، انا ممكن اموت من الصبح، وممكن أموت ألقيت. بتعتقد أنه أنت حترتاح؟
1: آه والله برتاح عشان تخف عني وعن ابني.
2: شايف معلش مفهومك غلط، مع احترام الشديد إلك ممكن إنسان يموت بس الأفكار ما بتموت، والحمد لله أنا قدرت أغرز الأفكار في قلب ابنك وفي مخه كمان. هلقيت من خافش عليه، بدكش أحكي معه عادي فيش عندي أي مشكلة، أنا هلقيت اطمنت على أي وكتير كتير كمان.
1: حسبي الله على النت وعلى الأفكار الغربية اللي أنتوا بتتغذوا منها. يا رجل روح دور لك على شغلة أشرف لك من الكلام اللي بتحكيه هذا.

0: لكم الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم هي مع آية مباركة نتوجه من خلالها بالنصيحة إلى كل الأزواج في بلادنا، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية يلي عم نعاني منها جميعا. وقفتنا اليوم هي مع قوله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. آية قرآنية مباركة مليئة بالعدل والرحمة، تطلب من كل رجل وامرأة أن يتعالوا على مصالحهم الخاصة وعلى رغبات شخوصهم في سبيل إحقاق الحق وفي سبيل تثبيت المصلحة العليا والتي هي مصلحة الأسرة والأبناء. هذه الآية من لطائفها أنها تدعونا لتعلم أصول الطلاق بين الزوجين كما تعلمنا أصول الزواج، خاصة أن مفاعيل الطلاق تنعكس سلبا على الأبناء وعلى الأسرة وعلى الحياة كلها. ومن هنا نسأل: هل فعلا فهم الناس هذه الآية المباركة وعملوا بهديها؟ هل طبق كل رجل وكل امرأة أبعاد هذه الآية الحضارية والإنسانية عند وصولهم إلى مرحلة الطلاق؟ الجواب وبكل أسف أن الناس قد هجروا رقي التعامل الزوجي في الإسلام، فوصلنا إلى مرحلة انقلاب فكري وحياتي بات شعاره عند الكثير من الناس وخاصة الأزواج: فإمساك بالإكراه أو تسريح بالفضائح. نعم، بكل أسف كثير من الأزواج هجروا هذا الهدي المبارك واستجادوا لما يمكن أنه نسميه النداءات الإبليسية في حياتهم، فصار الطلاق عندهم بدل ما يكون خطوة إنسانية حضارية أباحها الله تعالى حلا للمشاكل، تحول الطلاق إلى معركة، إلى صراع، إلى نوع من التناحر تستخدم فيه كل الأسلحة المحرمة شرعا وخلقا وإنسانية. أصبح الطلاق في بلادنا سبيلا لفضح كل طرف للطرف الآخر ولإلصاق التهم به، حتى صرنا نشوف حتى على شاشات الإعلام الزوج والزوجة يتبادلان الاتهام ويذكر كل واحد منهم صفات الآخر السيئة ويطلق عليه أشنع التهم. وبدلا من أن تكون المعاملة عند الطلاق كما أمر الله سبحانه وتعالى بالمعروف، صرنا عم نشوف فضائح وذكر للأعراض وانتهاك للحرمات وتشويه للسمعة. يا أخواننا الكرام، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، آية من لطائفها أنها حصرت التعامل بين الزوجين في أوقات الخلاف بخيارين، ما عندك خيار ثالث، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان. فبالله عليكم، هل هناك أفضل من المعروف والإحسان؟ المعروف شو هو؟ هو أسلوب العيش بين الزوجين بأسلوب لائق منسجم فيه أخلاق يتوافق مع تعاليم الشرع الحنيف. طيب، حاول الزوج والزوجة مرة واثنين وثلاثة إنهم يتعاملوا بالمعروف حفاظا على الأسرة قدر الاستطاعة، فشلوا، وصلوا إلى طريق مسدود. شو العمل؟ اللجوء إلى التسريح بإحسان. شو يعني الإحسان؟ يعني أن تكون أيها الزوج وأن تكوني أيتها الزوجة حتى في مرحلة الطلاق تتعبد الله عز وجل، تستشعر مراقبة الله عز وجل، وتتيقن أن الله مطلع عليكم، وبالتالي تكون محسنا للآخر في القول وفي التعامل والحفاظ على السمعة وفي الحفظ الود يلي كان بيناتكم. اليوم سؤال: كيف يرضى الزوج والزوجة بما نراه بينهم من شواذ كلامي وسلوكي ورب العالمين حين وصف ما كان بينهما قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم، شوف اللفظ، ميثاقا غليظا. هل يعقل أن يتحول هذا الميثاق الغليظ إلى عداوة مستفحلة تترجم فضائح ممنوعة بين الأزواج؟ هل بيقبل أحد من هؤلاء الأزواج أن يطلع أبناؤه في المستقبل على ما قاله كل واحد منهم بحق الآخر؟ هل تتوافق هذه السلوكيات الشيطانية مع قول الله تعالى الذي خاطب كل زوج وزوجة فقال ولا تنسوا الفضل بينكم؟ كارثة الكوارث أيها الأحبة هي في البعد عن رقي هذه الآية، والذي أوصلنا إلى أن استحل البعض حتى استخدام الأبناء كسلاح لإلحاق الضرر بالآخر. بتلاقي الرجال بياخذ ابنه أو بنته وسيلة للضغط على زوجته أو للإساءة أو للإهانة أو للإذلال، وبالتالي يعرض الأبناء للقتل النفسي والشعوري، ضاربا بعرض الحائط قول الحق سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. مشكلتنا أيها الأحبة أننا أصبحنا كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى مؤمنين عبادة وكافرين أخلاقا. منصلي، منصوم، منزكي، نقرأ قرآن، نزور بيت الله، نردد الأدعية ليل نهار، أما إذا تعاملنا مع أنفسنا ومع أزواجنا ومع أبنائنا نسينا الإيمان وتعاليم الإيمان ومفاعيل الإيمان، واستجبنا لوساوس النفس في الانتقام والتشفي من الآخر وإن كان هذا الآخر شريك حياتنا. اللهم اجعلنا من الذين يحققون المعروف في حياتهم ويتمسكون بما أمرت في كل أمورهم، وبارك لنا في أزواجنا وأبنائنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله بمنى، وهو في هذا المكان مكان مسجد الخيف نزل صلى الله عليه وسلم هاهنا، وأنزل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره، ونزل الناس حولهم، وعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يبنوا له بناء أن يظله، فأبى صلى الله عليه وسلم، أبى أن يكون له بناء يميزه أو بناء يستعلي به، وقال بحزم: لا، منى مناخ من سبق. ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر، والمنحر ما بين المسجد والجمرة الصغرى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوني أبا حسن. فجاء أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال لعلي: يا علي، خذ بأسفل الحربة. وأخذ هو صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه، وهو هديه الذي أهداه إلى البيت. قدمت إليه أرسالا: 10 إبل في دفعة، و7 في دفعة، وهكذا. ورأى الناس وهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا عجبا من العجب، رأوا هذه الإبل البهائم العجماوات، رأوها وهي تزدلف وتتدافع وتتسابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها يبدأ بنحره أولا. نحر صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة 63 من الإبل بعدد سني عمره المبارك الميمون، ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها، ثم هتف بالناس فقال: من شاء اقتطع، وأمر علي أن يقوم عليها فيقسمها بين الناس، يقسم لحومها وجلودها وجلالها، وقال: لا تعطي الجزار منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا. وأمره أن يقطع من كل بعير حذية صغيرة حتى تطبخ في قدر واحد، فنأكل من لحمها ونحسو من مرقها. وقال للناس: نحرتها هنا ومنى كلها منحر.

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلاق ليحلق شعره المقدس، فجاء معمر بن عبد الله وبيده الموسى فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه بأبيه وأمه ملاطفا وقال: يا معمر، قد أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وبيدك الموسى. فقال معمر بن عبد الله: يا رسول الله، والله إن ذلك لمن فضل الله ومنته علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: أجل يا معمر، أجل يا معمر، ليحنه هذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحنه أن دنت يداه حتى أحاطت بجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة المطيبة. فأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شق رأسه الأيمن، فبدأ يحلق شق رأسه، وأصحاب النبي يطيفون به حوله لا يريدون أن تسقط شعرة إلا في يد واحد منهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعها لهم يتسقطونها، الشعرة في يد فلان والشعرتان في يد فلان، حتى إذا أتم حلاق الشق الأيمن أمره أن يحلق الشق الأيسر وقال: ادعوا لي أبا طلحة. كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد 10 سنين قضاها في المدينة وبيت أبي طلحة وزوجه أم سليم وربيبه أنس بن مالك، كأنما هو من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم لشدة رعايتهم له صلى الله عليه وسلم وحفاوتهم به وقربهم منه ورعايتهم له. ادعوا لي أبا طلحة. يا لله لأبي طلحة وهو يسمع الهاتف يهتف: يا أبا طلحة أجب رسول الله. فيأتي يتخطى الناس، كل الناس، فهو من بين كل الناس الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني بأبي طلحة وهو واقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب، وقد امتلأ غبطة وسرورا: لبيك يا رسول الله، ها أنا يا رسول الله. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق أن يدفع إليه شعر شقه الأيسر كله. يا لله لأبي طلحة وهو يعود إلى زوجه أم سليم يحمل شعر الشق الأيسر المقدس كله، يحمله بين يديه وكأنما طلاع الأرض ذهبا وفضة قد حازها بين يديه. ليت شعري كيف كان وجهه يبرق وهو يقول لأم سليم: ها ها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر شقه الأيسر كله، قد آثرنا به على الناس كلهم. هنيئا لك يا أبا طلحة، هنيئا لك يا أم سليم، هنيئا لكم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في هذا اليوم من بين كل الناس، هل يعلكم بركة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حزتوه إلى رحالكم. والله لطلاع الأرض ذهبا وفضة دون ذلك، بل دون شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: استطاع عبد الرحمن الناصر أن يقيم دولة قوية، وإن كان قد دخل في خندق أو في نفق البذخ والترف الشديد، وظل كذلك إلى أن توفي عام 50 و300 للهجرة. هنا تولى الخلافة من بعده ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، ولقب نفسه بالمستنصر بالله، ذلك عبد الرحمن الناصر، وهذا الحكم ابن عبد الرحمن المستنصر بالله. وظل في الحكم، واصل ما بدأه والده عبد الرحمن الناصر، وأيضا استمرت مظاهر الترف والبذخ في عهد الحكم ابن عبد الرحمن المستنصر بالله. وكان ولي العهد من بعده، أو كان الذي سيتولى الخلافة من بعده، هو أخوه معاوية ابن عبد الرحمن، ولكن الحكم ابن عبد الرحمن أراد أن يحول الخلافة إلى أحد أبنائه، فولى الخلافة من بعده لابنه هشام ابن الحكم الذي لقب بالمؤيد بالله. كم كان عمره هشام؟ كان عمر هشام ابن الحكم حوالي 11 عاما، كان طفلا صغيرا، ولكن كان هنالك رجلان قويان في القصر، في قصر الخلافة، ألا وهو الحاجب جعفر ابن عثمان المصحفي، وأيضا صاحب الشرطة محمد ابن أبي عامر. هذان الرجلان كانا قويين، وكان يتحالفان في القصر ويؤثران في الناس. فلما نوى الحكم بن عبد الرحمن أن يعزل أخاه معاوية وأن يولي الخلافة ابنه هشام الذي لقب بالمؤيد بالله، خشي من أنصار أخيه معاوية، وفعلا اجتمع الأكراد، مجموعة من الأكراد مع معاوية ابن عبد الرحمن، وكانوا يريدون أن ينتقضوا على الحكم ابن عبد الرحمن قبل وفاته، لكن الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر الذي عرف فيما بعد بالحاجب المنصور وجعفر بن عثمان المصحفي رأي أن ينتهي أمر معاوية حتى يستتب الأمر وتقوم الخلافة لهشام ابن الحكم. فما الذي صنع جعفر المصحفي؟ دعا إليه محمد بن أبي عامر، وهذا رجل له قصص عجيبة في الأندلس، دعاه إليه وقال: ما رأيك في معاوية؟ قال: لابد أن يزول معاوية. قال: كيف يزول؟ قال: يقتل. فذعر جعفر المصحفي وقال: كيف نقتل أخ الخليفة معاوية بن عبد الرحمن؟ فقال: لابد أن يقتل. فقال: إذن تولى الأمر أنت بنفسك. وفعلا أخذ معه مجموعة من الجنود، وكان محمد بن أبي عامر هو صاحب الشرطة في الدولة الأموية في قرطبة، في الزهراء طبعا، كانوا بعد قرطبة. فما الذي فعل ابن أبي عامر؟ أخذ مجموعة من الجنود وهاجم معاوية في منزله فقتله، فخمدت المسألة تماما. وهذه جرأة من هذا الرجل، وسنعرف أنه صاحب جرأة فيما بعد. استتب الأمر لهشام المؤيد، لكن هشام كان كما قلنا طفلا صغيرا، لم يكن يتجاوز عمره 11 عاما، فاستقل بالأمر جعفر المصحفي ومعه محمد ابن أبي عامر الحاجب المنصور. محمد ابن أبي عامر كان طموحا إلى أن يستولي على الأمر كله، فبعد فترة من الزمن استطاع أن ينحي جعفر المصحفي وأن ينحي بعض الأشخاص الآخرين الأقوياء، وأصبح هو المتعهد الوحيد بشؤون الخليفة هشام المؤيد. ثم بدأ يحجر على الخليفة، ثم بدأ يتخذ القرارات والخليفة لا يدري عنها، وقد حجزه في قصره وعين عليه حراسا، فلم يكن يستطيع أن يخرج الخليفة هشام المؤيد من القصر، وقد كان يقول للناس إنه مشغول بالعبادة وبالزهد، فهو زاهد. وكان يصدر محمد بن أبي عامر بالتنسيق مع صبح أم هشام المؤيد بالله الأوامر باسم الخليفة، وينفذها كما يشاء. محمد بن أبي عامر هذا له قصة عجيبة، فهو رجل قادم من الجزيرة الخضراء من جهة باجة، وجاء إلى قرطبة ولم يكن لديه شيء، لكنه جاء بطموحه، فتح دكانا صغيرا بجوار قصر قرطبة، وبدأ يكتب للناس ما يحتاجون إليه من المعاريض والكتابات إلى الخليفة. فبدأ الخليفة يلتفت إلى الأسلوب الراقي لهذه الكتابات التي تصل إليه. لما سأل من صاحب هذه بلغ أنه رجل له دكان بجوار القصر اسمه محمد بن أبي عامر، فأمر أن الخليفة أن يؤتى به إليه. فلما جاء به إليه كان له ولد اسمه عبد الرحمن توفي، فولد له ابنه هشام المؤيد، فقال أريد من يرعى ابني هشام، فرشح له محمد بن أبي عامر، فأصبح هو القائم على هذا الطفل الصغير الذي هو هشام بن الحكم. هنا بدأ طموحه يزداد وبدأت مكانته تنمو، وله قصة طريفة. أول ما جاء إلى قرطبة قالوا لم يكن لديه عمل قبل أن يفتح دكان الكتابة أو الوراقة، فكانت له القصة أنه اشترى حمارا ليحمل عليه من السوق إلى بيوت الناس، وكان له صديقان من الحمالين كل واحد له حماره. قال في يوم من الأيام جلس في استراحة مع صديقيه بعد أن تعب من الحمل للناس، فجلس معهما وقال لو أصبحت أميرا أو خليفة ما الذي تتمنيان مني؟ فأخذ يضحكان عليه ويقولان يعني نحن الآن نحمل على الحمار ما يحتاج الناس منا، أنت حمال وتقول لو أصبحت أميرا؟ قال لكن أقول لكما لو أصبحت أميرا فماذا تتمنيان مني؟ عندي طموح لعلي أصبح أميرا. وكان يتندر معهما، فقال أحدهما أما أنا فسأخذ الأمر بجد، فأنا أطلب أن تعطيني 100 جارية وأن تعطيني 100,000 دينار وأن تبني لي دارا واسعة فسيحة وأن تقسم لي من بيت المال الذي تكون عليه. فقال لك ذلك. التفت إلى صاحب الآخر وقال أنت ماذا تتمنى؟ فسخر منه وقال أما أنا فأتمنى إذا توليت أمرا ويا بعده عنك أن تحملني على حمار وتجعل وجهي على جهة وراء الخلف من الحمار، ثم تطوف بي في أسواق قرطبة وتقول هذا هو الرجل الغبي الذي لا يفهم. فابتسم الثلاثة الأصحاب وتندروا بهذه القصة. ثم مضت الأيام ووصل ابن أبي عامر إلى ما كان يطمح إليه، ولما استقر له الأمر في القصر في قرطبة ما الذي صنع؟ دعا إليه بعض رجاله وقال اذهب إلى مكان الحمالين في سوق كذا، فإن رأيت رجلين صفتهما كذا وكذا وكذا، ولم تكن المسافة طويلة بين هذا الأمر وبين ما حدث لابن أبي عامر، فأتي بهما إلي. فذهب الرجل فوجد صاحبيه على صفتهما، فقال الأمير يطلبكما. فقال وما للأمير ولنا؟ فأصر عليهما فذهب. فلما دخل إذا بهما يريان صاحبهما، فذعر وقال أحدهما أنت محمد؟ قال نعم أنا محمد بن أبي عامر. ثم أجلسهما وقال للناس من حوله اسمعوا منهما ما تمنيا. فأخبره ذلك بأمنيته 100,000 دينار ومئة جارية، فقال هي لك. ثم التفت إلى الآخر وقال ماذا تمنيت؟ فقال اعفني أيها الأمير. قال والله لتخبرني. فقال تمنيت أن تحملني على حمار ووجهي إلى الخلف وأن تطوف بي وتقول هذا غبي. قال محمد بن أبي عامر وهو يضحك والله لنفعلن ذلك بك، ولكن سنعطيك من العطاء مثل ما أعطينا صاحبك. إذن محمد بن أبي عامر كان صاحب طموح كبير، واستطاع فعلا أن يستقل بالأمر تماما في الزهراء. طيب ما الذي صنع لما استقر بالأمر؟ سمى نفسه الحاجب المنصور وأنهى الخلافة الأموية في ذلك المكان. ثم إنه أصر على أن يبني مدينة أخرى غير الزهراء، فبنى مدينة اسمها الزاهرة بجوار الزهراء ونماها وطورها حتى بدأت تتلاشى مدينة الزهراء. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: ذكرني أخ الإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: ادعو إلى سبيل ربك. الحقيقة يا جماعة، هدف هذه الحلقة أن يخرج منها أحدنا مستشعرا مسؤوليته تجاه

صار لك 20 سنة في الإسلام، ماذا قدمت لهذا الدين؟ هل ستبقى كلا محمولا على هذا الدين، أو أنك ستنتفض لتعمل شيئا؟ عدد المسلمين بالعالم في نهاية الألفية الماضية كان 1.5 مليار. بالله عليك قل لي أنت، من منهم دخل إلى هذا الدين بسببك؟ عدد الديانات الآن في العالم 4200 ديانة. الإسلام أسرع الديانات على الأرض انتشارا. ما بدري هل أجد لك اسما أو سهما في مشاركة في نشر هذا الدين؟ مرة جديدة هدف الحلقة أن تستشعر أنت مسؤوليتك تجاه هذا الدين. لقد قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أهل القرآن وأهل اللغة يقولون: كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. يعني عندما قال الله تعالى مثلا: خذ أقم الصلاة، قلنا بأن صلاة الظهر فرض، صلاة الصبح فرض، صلاة العصر

لماذا علينا أن ندعو إلى دين الإسلام؟ خمسة أمور تجعلنا جميعا ننطلق لندعو إلى دين الله تعالى. الأمر الأول، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله يقول ولتكن منكم أمة، جماعة كبيرة، ولتكن هذه اللام لام الأمر. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعندما وصف الله تعالى في آية أخرى المؤمنين والمؤمنات قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. أول وصف للمؤمنين والمؤمنات في هذه الآية أنهم يأمرون بالمعروف، يدعون إلى الخير يا أخي، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ألسنا ندعو الله ليل نهار أن يرحمنا؟ باب رحمة الله تعالى أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. وعندما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية لم تكن بسبب عرق أو لون أو لغة أو جنس، هذه الخيرية قال الله تعالى في الآية نفسها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. أول وصف

لماذا علينا أن ندعو إلى الإسلام يا جماعة؟ أولا لأن الله تعالى أمرنا بذلك، ثانيا الحقيقة لإسعاد الناس في الدنيا وفي الآخرة. نحن نحمل سعادة إلى هذه الأرض، نحن نحمل خير، أنت في يديك خير كبير، أرجوك لا تبقيه عندك وحدك دون أن تبذله للناس. يا قومي الكرة الأرضية تحترق، هناك أرقام سوداء مظلمة تحترق منها الكرة الأرضية، إذا لم نحمل الإسلام إلى الناس ستكون هذه الكرة كتلة نار مشتعلة. 1,000,000 طفل قتلوا في نزاعات مسلحة خلال سنة واحدة، 6,000,000 أصيبوا بجروح أو إعاقة خلال الحرب، 40,000,000 مصاب بالإيدز حتى عام 2000 حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، 22,000,000 قتيل من الإيدز، 4,000,000 منهم من الأطفال، 50,000 امرأة وطفل يجرى الاتجار بهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حسب تقدير منظمة العمل الدولية، بسبب الآن في صناعات اسمها صناعة جنس، يعني صناعة سوء وصناعة رذيلة تشيع في العالم مع هذا التقدم التكنولوجي الذي يكون بين أيدينا. 10,000,000 حالة إجهاض في روسيا وحدها في كل سنة، وفي 1,000,000 حالة إجهاض سنويا في أمريكا، ومثلها في البرتغال واليابان وأضعافها في الصين. في أمريكا تحدث جريمة كل 4 ثواني، في بريطانيا جريمة كل 5 ثواني. 18.5 مليار دولار قيمة السلاح المباع من أمريكا للدول النامية في سنة واحدة، 18.5 مليون دولار أو مليار دولار كمان، 18.5 مليار دولار. بعدين في 2.5 مليون لغم يتم زراعتها سنويا، 13% من دمار طبقة الأوزون بسبب الجيوش العسكرية. وهكذا يا أيها الإخوة، أرقام مؤلمة موجعة. 35% من الأمريكان يتعاطون الحشيش الماريجوانا، 15% منهم يتعاطون الكوكايين، 24% يتعاطون مخدرات أخرى. وهكذا العالم يئن من أوجاع، يحترق في نيران الفحش والرذيلة، وأنت في يديك رسالة الإسلام، في يديك رسالة أنزلها الله، قال فيها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني الله أنزل هذه الآيات النيرات لنسعد، لتسعد هذه الكرة المتألمة، لتسعد هذه النفوس التي تتعطش لفضل الله تعالى. أرجوك لا تترك الخير بين يديك ثم أنت لا تبذله للآخرين، ادعو إلى سبيل ربك. نحن ندعو إلى الإسلام لأمور 5، أولها لأن الله أمرنا بذلك، وثانيها لإسعاد الناس الدنيا وفي الآخرة، وثالثها بسبب التجارب المخفقة والفاشلة التي مرت بهذه الأرض في أنظمة شرقية وأنظمة غربية، أنظمة اقتصادية وأنظمة اجتماعية وأنظمة مالية وأنظمة فكرية مرت على هذه الأرض سقطت. ألا تسمعون بهذه الأزمات الاقتصادية التي تثقل الآن النظام الرأسمالي؟ وقبلها حدثت مشاكل كبيرة في النظام الاشتراكي الشرقي، والحل العالم الآن كله يبحث عن نظام الاقتصاد الإسلامي في علاقات الرجال مع النساء. يئن الآن العالم غير المسلم من فقد الأسرة، يبحثون عن الأسر المسلمة، كيف أنتم تشكلون يا أيها المسلمون أسرا؟ مرت هذه الأرض بتجارب فاشلة، لذلك نحن علينا أن ندعو إلى الإسلام حتى نقدم هذا الإسلام للناس رحمة وخير وسعادة وسرور، وننشر فيه راحة وبحبوحة وفق ما يأمر الله تعالى
وفق ما يأمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في سورة الفاتحة نحن ندعو نقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم واحد، وباقي الطرق كلها منحرفة ومنعرجة ومنكسرة وملتوية، أو أنها لا توصلك إلى هدفك. رابعا قبل الأخير، نحن ندعو إلى الإسلام بسبب كثرة الأعداء حولنا، ووالله ما في أيدينا قوة إلا بصلتنا بالله وبتمسكنا بهذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نرد العزة بغيره يذلنا الله. الإسلام قوة،

والأخير، لماذا علينا أن ندعو إلى الإسلام؟ نحن ندعو إلى الإسلام للبحث عن الثواب العميم والأجر الجزيل. بالله عليك اسمع هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. كل من يسلم في هذه الأرض على يديك، كل من تدله إلى معروف أنت، كل أعماله الخيرة تصير في صحيفتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله تعالى بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. يا أيها الإخوة، هذه حلقة كان عنوانها ادعو إلى سبيل ربك. أردت من خلالها أن تستشعر مسؤوليتك تجاه هذا الدين، وعرضت عليك أمورا خمسة هي التي تدفعنا لندعو إلى الله تعالى وإلى الإسلام. عساك أن تكون

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.

أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الحقيقة صعبة شاقة على النفس، يعني الإنسان بده يعمل وحدة وطنية، بده ينسى القرآن حتى يقدر يقول أن اليهود والنصارى ما بيحبوا بعضهم، بيحبونا. يعني الواقع، يعني لو سألنا النصارى، نصارى حتى في بلادنا، تحبون المسلمين أكثر من اليهود؟ اسألوهم اليهود لو سألتموهم، هل تحبوننا أكثر من النصارى؟ هذه الحقيقة لو طرحت سؤالا في التاريخ كله، في التاريخ كله، هل رأيت محبة تقدم بها اليهود والنصارى باتجاه المسلمين؟ نحن نتقدم باتجاههم دائما، نحن يشهد الله لنا بأننا نتقدم لمحبتهم. نحن كمسلمين نحب كل الناس، حتى نحب النصارى، وبنص القرآن ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. لذلك ترى المسلم وطأ الأكناف يتمنى أن يحب كل الناس، لأن طبيعة المسلم وطبيعة الإسلام هو دين الرحمة والمحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن المسلم بفطرته بدينه يحب كل الناس، لذلك لأننا نحب الناس ونحب أحيانا ألد الأعداء لنا، ينبهنا الله من قضية. شوف الآية اللي بعدها، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. المريض يسارع بإرضاء اليهود والنصارى، ليش؟ هؤلاء كفروا بالله، كفروا بمحمد بن عبد الله، وكفروا بالقرآن، ورب العالمين موصى بأنك ما تحبوا ما تحبوه. طبعا تدعيهم للإسلام وتتمنى لهم الهداية وأن يصيروا إخواننا في المستقبل، لأنه الإسلام يجب ما قبله. نحن نتمنى الهدى لليهود وللنصارى وللملحدين وللعلمانيين، نتمنى لهم الهداية، لأن الرسل ما أرسلوا إلا لهداية الكفار إلى الله، إلى دين الله. يعني كل الأنبياء أرسلوا إلى المؤمنين أو من الكافرين، أرسلوا بالأصل للكافرين، لأنه لا يرسل الله رسولا إلا إلى الكافرين. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما في رسول جاء ورأى أمامه أمة مؤمنة. لذلك عندما يرسل الله رسولا يعني يرسله إلى الكافرين. فالذين يؤمنون بالرسول وما أنزل الله عليه يصبحون مؤمنين، يعني يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، يخرج الله تعالى من الكفر إيمانا. وهذا ما نرجوه في دعوتنا الدائمة، أن تسلم الدنيا كلها لله رب العالمين. ولكن يا أخوان، هذه الحقائق يجب أن نضعها في حسابنا. اليهود والنصارى اليوم أمريكان نصارى، كانوا كاثوليك أو كانوا بروتستانت. الأوروبيين كانوا كاثوليك أو كانوا بروتستانت مع اليهود بلا حساب بلا تحفظ. الصرب قتلوا المسلمين، الصرب حتكوا أعراض المسلمين، نصارى أرثوذكس، إن كانوا أرثوذكس إن كانوا كاثوليك إن كانوا بروتستانت، ما بيرحموا المسلمين لا اليوم ولا في التاريخ. ذكر حروب الصليبيين، وذكر من بعد الأندلس وما جرى في الأندلس. 30 مليون مسلم ما ظل منهم ولا مسلم، 30 مليون ما ظل منهم. مليار إنسان في أمريكا كانوا يسكنون قبل أن يصل النصارى إلى أمريكا ذبحوهم. مليار هندي أحمر كانوا من ألطف الناس، كما يقول المؤرخ المسيحي أحد القساوسة، يقول شعب أمريكا الهنود الحمر في أمريكا كانوا من ألين الناس عريكة، ولو وصل إليهم مبشرين نصارى لتنصر القوم. ذبحوهم ولم يدعوهم إلى النصرانية، ولو وصل إليهم الإسلام لأسلموا. فلذلك عندما يتكلم الله تعالى، عندما يكلمنا الله في القرآن، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، حتى لا ننخدع بواقع لا نستطيع الخروج عنه. تصور عرفان

0: بيقول له نتنياهو بيقول لعرفات لازم تقتل الفلسطينيين حتى تثبت انك انت حليف اسرائيل. بدك اوقح من هيك انسان في الوجود؟ واحد يقول اقتل اولادك حتى تبرهن انك بتحبني. هيك نتنياهو وهيدي سياسه اسرائيل. لازم عرفات يقتل الشعب الفلسطيني ويجرده من السلاح ويحطه بالسجن واللي بيقاتل اسرائيل يحكم عليه بالاعدام، والا ما بيكون عرفات وفى بعهده مع اليهود. بالله عليك هذا منطق؟ تقبل ان يقول لك انسان اقتل اولادك حتى تبرهن انك تحبني؟ هذا لا تتخذوا اليهود والنصارى أو امريكا بس يصير متفجرة باسرائيل. بتلاقي كلينتون عم يبكي على التلفزيون، اتفرج على كلينتون بس عندما يسمع بخبر متفجرة في تل ابيب ولو مات كل الشعب الفلسطيني يضحك ويبتسم ويرتاح. ان يهود مستريحون اليوم لان الفلسطينيين المسلمين يقتلون داخل فلسطين. فبدك اصدق من كلام الله، اصدق الحديث كتاب الله. لذلك يا اخوان لا نقول هذا عن تعصب لان الله لا ينحاز، ولكن الله تعالى يقول الحق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ولكن ماذا افعل بالذين لا يقرؤون القران؟ كيف سيحاسبهم الله غدا؟ رب العالمين يقول الحقيقة حكام العرب بكذبوا القرآن وبيتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ناس غرقوا بحب أمريكا وبحب أوروبا وناس غرقوا بحب اليهود وبيفوضون على السلام. وأي سلام؟ سلام أن تقتل المسلمين لتنهض إسرائيل وتسيطر على العالم وعلى السياسة العالمية. هذه الحقائق يا أخوان لازم نؤمن بها. يمكن الواحد يقول يا شيخ الحديث بيعمل لنا أزمات مع النصارى بلبنان. يعمل لك أزمات مع رب العالمين أكبر من النصارى وأكبر من المسلمين. إذا حكينا عن نفاق المسلمين كمان بيعمل لنا المشكلة مع المسلمين المنافقين. حكام العرب منهم منافقين؟ منهم الناس ظاهرهم إسلامي وباطنهم كافر؟ طيب إذا حكينا عن حكام العرب كمان ما كذلك نسير مشاعرهم؟ ونحكي على اليهود كمان بنصير مشاعرهم؟ قديش بدنا نراعي مشاعر ونحن نذبح كل يوم؟ نذبح على الهوية الإسلامية. مسلم محكوم عليه بالإعدام. وقال فرعون دروني أقتل موسى، قتل أبناء الذين آمنوا معه. اقتلوا أبناء الذين آمنوا، هيدي خطة الكفر. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. بدي أنا راعي شعور اليهود والنصارى ومنافقي المسلمين واكتم الحقيقة القرآنية. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. أنا ما بدي أكون ملعون، ما بدي أكون مطرود من رحمة الله، ما بدي أكتم آيات محكمات في القرآن حتى لا يتأذى اليهود والنصارى والمنافقين من المسلمين. لا بستطيع، لأني سألقى الله غدا ويقول استحييت من المسلمين المنافقين، استحييت من اليهود، خجلت من النصارى، لماذا لم تقرأ آياتي التي يصدقها الواقع؟ ما الواقع هو يصدق كلام الله. يعني انت لما تقول هذه الآية مصداقها على الأرض موجود ولا لا؟ حقيقتها موجودة في حياتنا ولا لا؟ اليهود والنصارى مش بعضهم أولياء بعض؟ وهذا حكم مؤبد. ما دام اليهود يهود والنصارى نصارى سيبقون مع بعضهم إلا الذين آمنوا، إلا الذين خرجوا وهم أقليات. يعني في ناس بيحبوا يعيشوا مع المسلمين من النصارى ما بيحبوا اليهود. هذول لهم حساب خاص بالقرآن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذول اللي النصارى أو اليهود يلي ما بيقاتلونا ولا بيحكم علينا بالإعدام ولا بيشوهوا ديننا، هذول لهم حساب في القرآن الكريم. ما نسيهم رب العالمين؟ ها؟ من هؤلاء؟ من ذكرهم الله سبحانه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني لا يقاتلوكم بسبب إسلامكم، لا يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ما بيشردوكم مثل ما شردوا الشعب الفلسطيني وشردوا رسول الله من مكة المكرمة. لا، أن تبروهم، بل بروا حسن الخلق، عملوه من أخلاق الحسن. وتقسط إليهم لتعدلوا معهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. بدون إذن حساب بالقرآن وليسوا منسيين، لأن الله تعالى لا ينسى من فضله النصارى الذين يسالمون أهل الإيمان، ولا اليهود الذين يسالمون أهل الإيمان. ولكن اليهود والنصارى بغالبيتهم بدولهم الحروب الصليبية، الحروب حرب لبنان قتل على الهوية، وحرب اليوم اليهود والأمريكان على الأمة العربية والإسلامية قائمة ولا لا؟ لذلك يا أخوان رب العالمين يقول الحق لنا، لا من أجل أن نكره اليهود والنصارى، ولكن من أجل أن لا نجعلهم أسياد علينا. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، يعني سادة وقادة عليكم، ولكن تبقى في عن علاقة دعوتهم إلى الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه الدعوة يظل مستمرة، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا عندنا علاقتين بين اليهود والنصارى، ثلاث علاقات: علاقة المعاملة بالمثل، وعلاقة المعاملة بالبر والإحسان، وعلاقة الدعوة. الدعوة تستمر حتى ولو كانت الحرب بيننا وبين اليهود والنصارى، دعوتهم إلى الإيمان بالله يجب أن تستمر. فمن أحسن في علاقته معنا نحسن في العلاقة معه، ومن أعلن الحرب علينا لابد أن نعلن الحرب عليه، لأن الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سواء كنا ضعفاء أو أقوياء، الحقائق القرآنية بدنا نؤمن فيها، بدنا نبلغها، فإن قتلنا من أجلها فإن من بلغ الرسالة ثم قتل قتل شهيدا عند الله تعالى. من هنا يا أخوان صار في حرب في الجنوب، وكل يوم في حرب، قتل 5 يهود في الجنوب، بالأمس قتلوا 8 في اليهود، وهذه الحرب مستمرة. هذا الشيء الطبيعي أن نقاتل من يقاتلنا، والشيء الغير طبيعي أن نطوق فلسطين لمن يحتلها. هذا الشيء المنو طبيعي، هذا شغل المنافقين الذين يسالمون اليهود المحتلين لأرض شعب شر. وغير طبيعي أن نصافح اليد التي تسفك دمنا وتدنس مقدساتنا، هذا الغير طبيعي. الطبيعي أن تبقى الحرب بيننا وبين اليهود ما داموا يحاربوننا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ما الذين يسالمونكم، الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا. ممنوع العدوان، وليست من طبيعة المسلم أن يعتدي، إن الله لا يحب المعتدين. ولكن ماذا أفعل بمن يعتدي لو كان مسلما؟ إنسان مسلم يعتدي عليه يريد قتلي، ماذا أفعل معه؟ أتركه يقتلني؟ لذا إن كان الله لا يأذن لي بأن أموت بيد مجرم من المسلمين، فهل يأذن لي أن أموت بيد مجرم من أهل الكتاب اليهود والنصارى؟ الحياة حق وهبة من الله، فمن أراد أن ينهي الحياة فعليك أن تقابله بالمثل، والمعاملة بالمثل هو العدل الإلهي. من هنا يا أخوان كل من فكر يوما بأن الصلح مع اليهود الذين يستمر عدوانهم جائزا في شرع الله يعتبر منافقا وكافرا بالقرآن الكريم. ونحن نبارك لكل النصارى الذين يقفون إلى جانب قضيتنا الإسلامية والفلسطينية المحقة، نبارك موقفهم ونسأل الله أن يهديهم وسواء السبيل، وأن يتفضل عليهم بهذه الهداية، لأن موقفهم يرشحهم للعدل، والله يحب العادلين، يحب المنصفين، يحب الناس، ولو الإنصاف يحبه الله حتى من الكافرين، ويكره الكفر حتى من المؤمنين. فمن ارتد ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لقد رأى الرسول في النجاشي بالحبشي ملك نصراني، قال له هاجروا إلى ملك الحبشة، إلى الملك النصراني، فإنه ملك لا يظلم عنده أحد. اعتبر الحبشي مأوى للمسلمين ومهجر للمسلمين أتباع الرسول، قالوا روح احتميوا بالنجاشي ملك الحبشي لأنه رجل لا يظلم عنده أحد. وقد صدق رسول الله عندما ذهب المسلمون عاشوا في ظل النجاشي النصراني برحمة الله، ثم أسلم الحبشي النجاشي في آخر أيامه، وعندما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فيا أخواننا، اللي بيقرب من المسلمين يكون تقرب من الله تعالى، لأن المسلمين يحملون دعوة الله، واللي بيتقرب من الكافرين يكون تقرب من غضب الله لأنه يتقرب إلى من كفر بالله أو أشرك به. فأخلصوا دينكم لله، واعلموا أن علاقتنا بالناس هي علاقتنا بالله، فمن كانت علاقته بالله حميمة فعلاقتنا به حميمة، ومن كانت علاقته بالله علاقة الكفر والعداء فنحن لا نستطيع أن نكون من أوليائه ولا من أحبابه ولا من أصدقائه. حددوا علاقتكم على أساس العلاقة بالله، من كان موصولا بالله فنحن أهله وإخوانه وعشيرته، ومن كان عدوا لله فهو عدو للمؤمن، كما قال تعالى: من كان عدوا لجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يلي بيكره جبريل وميكائيل ويكره الملائكة فإنه عدو لله تعالى، لأن الملائكة لا يمكن أن تعادى، وهم عباد الله المكرمون لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاسألوا الله تعالى أن يجعلنا من الذين لا يعصون الله ما أمرهم ومن الذين يفعلون ما يؤمرون، ونسأله تعالى أن يهدينا وأن يهدي اليهود والنصارى وأن يهدي الملحدين وأن يثبت المؤمنين على الحق المبين حتى ندخل جميعا في رحمة الله. نسألك اللهم أن ترحمنا بحبنا لهداية الناس، أن تهدي قلوبنا إلى معرفتك وإلى معرفة دينك وكتابك حتى ندعو، ومن حكمت عليه بالكفر فأنت أولى به، ومن حكمت له بالإيمان فهنيئا له. اللهم إنا نسألك أن تبارك إيماننا، وأن تبارك إسلامنا، وأن تبارك إخلاصنا لك، وأن تبارك عدلنا وشجاعتنا وحكمتنا، واجعلنا من عبادك المخلصين على درب نبيك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي دعا إليها ربنا سبحانه وتعالى وذكرها في كتابه وذكرها أيضا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بل ووصف بها، هذه الصفة هي الرأفة. الرأفة أيها الأحبة ما معناها؟ الرأفة هي لفظ يدل على الرقة والرحمة، وذلك كما عرفها ابن فارس. ولا الله عز وجل يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في سورة النور، قرئ رآفة، والرأفة هي أشد من الرحمة ولا تكاد تكون مع الكراهية. إذن هي صفة فيها رحمة فيها شفقة فيها حنو على الآخرين. والله سبحانه وتعالى هو من أسمائه الحسنى الرؤوف. فما معنى الرؤوف؟ الرؤوف هو المتناهي في الرحمة بعباده. أسأل الله أن يشملنا جميعا برحمته يوم الأشهاد، وأن يجعلنا جميعا تحت رحمته سبحانه وتعالى. ونحن بلا رحمة الله وبلا رأفته عز وجل علينا والله هالكم. وأيضا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في آية في آخر سورة الكهف في قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما معنى رؤوف؟ أي شديد الرحمة. وقيل رؤوف بالطائعين ورحيم بالمذنبين. فهذه الصفة، صفة الرأفة، حريب المسلم أن يتخلق بها وأن يكون رؤوفا على من حوله. في ذلك كسب للأجر والثواب من الله عز وجل، وفيها تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي ذلك أجر وثواب من الله عز وجل. وفي ذلك أيضا حماية للإنسان من الوقوع في العلاقات التي ربما تكون مضرة عليه. فالإنسان الذي يتعامل مع الناس بالرأفة والرحمة فيما هو مناسب لها، لا شك أن لها آثار طيبة عليه وعلى تعامله مع الآخرين، وعلى أن يكون الإنسان يقبلون عليه الناس أكثر من غيره. فالرأفة صفة جميلة ورائعة، وقد جاء في ذلك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه رجل وكان في مجمع من الصحابة، وهذا حديث متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، جاءه أعرابي فجبذه، وكان عن النبي صلى الله عليه برد نجراني وأثر في عاتقه عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الأعرابي وجبذه حتى أثر في عنق نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فحينما جبذه لم يقل له كلاما طيبا، فقال بكل جفاء: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فيا ترى ماذا كان موقف نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه؟ كان موقفه موقف العظيم في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فابتسم وأمر له بعطاء، يدل على رأفته بهذا الأعرابي. وكذلك الأعرابي الذي بال في المسجد لم ينهره عليه الصلاة والسلام، بل أخذه وعلمه، يدل على رأفته ورحمته بالناس عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتراحمين، وأن يجعلنا ممن يرأف بعضنا ببعض، وممن يوفقون لأن يقيم ما يحبه الله عز وجل في نفوسهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. أفكار لخدمة القدس.
1: السلام عليكم.
2: خير إن شاء الله، مالك؟
1: كثير بنسمع أخبار سيئة بتصير في القدس وما بنعرف نعمل إشي. هل فعلياً إحنا ما بنقدر نغير اللي بصير في القدس؟
2: أكيد إحنا بنقدر، لكن حتى نعرف نغير من الوضع لازم يكون عنا معرفة، لأن هي اللي بتزرع فينا الهم تجاه القدس، واللي ممكن يترجم في النهاية إلى عمل يخدم القدس بشكل كبير.
1: ومن وين ممكن أعرف عن القدس أكثر؟
2: من خلال الفيديوهات اللي بتحكي عن القدس والمقالات ومتابعة أخبارها أول بأول، غير المواقع الإلكترونية مثل موقع معلومة مقدسية يلي بنشر كتير من المعلومات المهمة والأساسية في المجال المقدسي.
1: حلو كثير، وممكن استفيد من موهبتي في كتابة القصص في خدمة المسجد الأقصى وأكتب قصص عنه.
2: أكيد طبعا، وهيك أنت بتكون مثل كتير من الشخصيات اللي أثرت على القضية وساعدت على نشر الهم المقدسي من خلال استغلالها لمواهبها بشي يخدم القدس.
1: يعني هيك بستطيع أخدم الأقصى في كثير من المجالات، وممكن أتطوع في فرق مقدسية أو أنشئ فريق مقدسي وأساهم في نشر المعلومات عن المسجد الأقصى وأعمل لنصرته.
2: صحيح، وبالإضافة لكل ذلك ممكن نقدم الدعم المالي ونشارك في حملات ترميم بيوت ودعم صمود المقدسيين.
1: فعلا ما في أي عذر للتقصير بحق الأقصى والقدس.
0: معلومة مقدسية

نحن أحرار لنا مثل الورى في العيش آمال وأوطار بين أكفنا خيل وطوفان من الحجر لبيك يا أقصى فهذا يومنا لبيك يا أقصى فهذا يومنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسم القهار. القهار اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني أنه لا شيء في الكون يخرج عن سيطرته وغلبته، كل شيء خاضع لأمره في حركته وفي سكونه، ولا يمكن لمخلوق أن يخرج عن هذه السيطرة الإلهية بحال من الأحوال. الكون بكل ما يحتويه

0: ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل شيء مسخر وخاضع للقهر الإلهي المطلق، حتى أعمال العبد. فمن كفر أو أشرك أو عصى فإنه لم يخرج عن إطار هذا القهر. فالحق سبحانه وتعالى قادر على هدايتنا جميعا، ويستطيع أن يقهرنا على الإيمان، ولكنه لم يشأ ذلك، وشاء أن يمنحنا الاختيار ويخضعنا للاختبار. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القهار، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: قل معي

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنه. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: لكم من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. في هذا البرنامج في كل حلقة نقطف زهرة جديدة، كلمة جديدة من كلمات القرآن الجليل العظيم، من قوله تعالى في القرآن الجليل: والقرآن معجز بلغته أولا وأخيرا ونزل تحديا للعرب. أحبتي، انتقينا هذه الأزاهير وهذه الكلمات عناية فائقة. هذه الكلمات قد يفهمها السامع للوهلة الأولى أن معناها يذهب في اتجاه ويكون المعنى في اتجاه آخر، ومرد ذلك في هذه الكلمات إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي، فيذهب الإنسان لأول وهلة أو للوهلة الأولى إلى المعنى العامي المستعمل ويكون ليس هو المقصود وإنما المقصود المعنى الفصيح. والمرد الثاني أو السبب الثاني هو أن للكلمة الواحدة معان عدة في معاجمها العربية، فيكون المشتهر في هذه المعاني معنى واحدا، فيذهب السامع لأول وهلة إلى المعنى المشهور لكن المعنى المقصود ليس المعنى المشهور. ونحن لا نتناول هذه الكلمات ونفسرها ونناقشها جزافا واعتباطا، وإنما مردنا في ذلك إلى أمور ثلاث: الأمر الأول السياق القرآني الذي يخدم المعنى ولا يمكن للكلمة أن تؤخذ بمعزل عن سياقها، والأمر الثاني ما أجمع عليه المفسرون أو كادوا يجمعون، والأمر الثالث ما أجمعت عليه المعاجم العربية. ومعروف أن المعاجم هي البوتقة التي حفظت اللغة وحفظت كلمات العربية عبر التاريخ. إخواني، أهلا بكم في هذه الحلقة. نتناول قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. طبعا هنا قد يتوهم السامع في كلمة فصالا، فإن أرادا فصالا، أن المقصود إن أرادا طلاقا. صحيح أن الفصال من معانيها الطلاق، لكن ليس المقصود هنا الطلاق. السياق القرآني بداية أحبتي، نقف عند السياق كاملا. يقول سبحانه وتعالى في الآية هذه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: أحبتي، السياق القرآني واضح تمام الوضوح، هو أصلا يتحدث عن الطلاق أنه قد تم في الآيات السابقة. الطلاق حاصل لا محالة بين الزوج وزوجته، فإن انظروا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى آخر الآيات، الطلاق حصل وتم. ولكن فإن أراد فصالا، الفصال في اللغة أي شيء تفصله عن الآخر. الرضاعة إذا أوقفتها فهي فصال، الطلاق أنت أوقفت الزواج فهو فصال، أنا ابتعدت عنك فهذا فصال، أنا ابتعدت عن هذا الموقع أو هذا المكان فهذا فصال. الجذر فصل الشيء بمعنى أبعده. الآن الطلاق فصال، لكن الطلاق هنا حاصل لا محالة، والذي يتحدث عنه السياق القرآني هو الرضاعة طبعا. وهنا الأمر ليس من باب الإجبار وإنما من باب الاستحباب، فالأم هي الأولى بولدها إن أرادت بالاتفاق هي وزوجها أو هي وطليقها، إن أرادا فصالا أي إتمام رضاعة المولود فلا جناح عليهما أي لا إثم عليهما، وهي الأولى في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. ولكن هذا القول أولا يتناسب مع السياق القرآني الذي بالآيات السابقة الطلاق حاصل، ثانيا يتناسب مع ما أجمع عليه المفسرون، وثالثا ما أجمعت عليه المعاجم العربية قديمها وحديثها. والمعاجم تستشهد بهذه الآية على أن الفصال هنا للرضيع وليس الفصال بمعنى الطلاق. أحبتي أهلا بكم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة، نتناول زهرة جديدة، نستمتع معا، نحقق المتعة والفائدة. أودعكم، إلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: رجاء. قرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. أما من أجمل المشاهد في رجوع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر هو مشهد سيدنا جابر بن عبد الله. عايز أفكرك مين جابر بن عبد الله؟ أبوه عبد الله بن حرام اللي استشهد في غزوة أحد في أوائل من استشهدوا، واللي ربنا كلمه قال له عايز إيه يا عبدي؟ فقال له يا رب رجعني للدنيا حتى أقتل في سبيلك لما وجدت من كرامة الشهادة. قال إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، ولكن تمنى علي فقال بلغ إخواني ما أنا فيه من الكرامة والسعادة. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما استشهد سيدنا عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله ساب له عدد من الإخوات البنات، يقال 7 ويقال 9. فكان سيدنا جابر بيشتغل كتير جدا جدا عشان يعرف يحافظ على يعني إيه رزق إخواته البنات. فهو راجع صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جابر معاه في الجيش، كان ورا قوي متأخر. وكان عادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انه لما يمشي مع الجيش يتأخر كده علشان يطمن مين متأخر ومين حصل له حاجة ومين اتعثر في الطريق ومين تاه. فلو بدأت المعركة كان رسول الله في اول الصفوف، لكن طول ما احنا ماشيين هو بيطمن على الناس. فبص كده لقى سيدنا جابر متأخر قوي، فرجع له بالجمل بتاعه صلى الله عليه وسلم، الناقة اللي اسمها القصواء، كانت سريعة ومحدش بيعرف يسبقها. فرجع كده وقال ما لك يا جابر، انت ليه متأخر؟ قلت يا رسول الله اعيا جملي، يعني جملي تعبان يعني مش قادر يلحق الجيش يعني. فسيدنا النبي قال له طب انزل من على الجمل. وقام النبي عليه الصلاة والسلام واخذ الناقة كده بتاعته بالعصاية بتاعته الشريفة، فقامت تسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ببركة ايد النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي معاه كده، حب يقيم معاه حوار كده ايه يطبطب عليه ويكبر بخاطره ويتونسوا هم راجعين المدينة. قال يا جابر أتبيعني هذا الجمل؟ ممكن أشتري منك الجمل بتاعك؟ قال خذه هبة يا رسول الله، بنا أدي لك حاجة بفلوس، فضله هدية حضرتك. قال لا ولكن بالثمن. قال له طيب فضل حضرتك. قال له أشتري منك بدرهم، كأني بقول لك أشتري العربية منك بعشرة جنيه مثلا. فقال إذن تغبني يا رسول الله، أنا كده أخسر خسارة كبيرة، لو حضرتك هتشتري اشتري. قال له طب بدرهمين؟ قال له يا رسول الله إذن تغبني، طب ثلاثة طب أربعة. وسيدنا جابر يضحك والنقاش يبقى جميل، وسيدنا النبي يروح كده الكلام رايح جاي مع أجمل روح في الدنيا، روح النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية ما يوصل معاه لأوقية. أوقية ده سعر كبير يدفع في الجمل. وصل معاه لأوقية، قال له طيب لما نرجع المدينة يا جابر يا ابن أخي كن كيسا، خليك زكي كده لما نرجع المدينة إيه وانت ابن أخويا يعني. وبعدين بعد شوية قال يا جابر هل تزوجت؟ قلت نعم يا رسول الله، تزوجت ثيبا يعني ست كبيرة جوزها كان معاها وتوفي. قال لماذا؟ هل بكرا؟ لما اتجوزتش بنت صغيرة قدك تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها، شمعنا يعني اخذت القرار ده؟ فقلت يا رسول الله لما مات أبي ترك لي إخواتي البنات وعددهم 7 أو 9، فترك لي أخواتي فجئت بمن يرعاهن. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا جابر، ولما نرجع المدينة كن كيسا يا جابر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأنباعت مع سيدنا بلال على طول الأوقية الفلوس لسيدنا جابر. فقام سيدنا جابر جه بمنتهى السلاسة كده وربط الجمل قدام المسجد ودخل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا رسول الله قال له يا ابن أخي ألم أقل لك كن كيسا؟ يعني خليك كده إيه شغل عقلك معايا كده، يا ابن أخي خذ المال وخذ الجمل. وكأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل معاه المشهد ده عشان هو عايز يساعده مساعدة الأب الحنون والنبي القريب، ومش عايز منه الجمل ولا حاجة. قال له يا ابني إيه خلي عقلك معايا كده كن كيسا واقبل الهدية دي من عمك. بس عمه بقى المقصود هنا هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لو تتبعت حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هتلاقيه بينور لك حتة كده في القيادة، انه لما كان بيمشي مع الصحابة كان بيمشي ورا، ولما كان الحرب بتبدأ كان في اول صف. كان يقولوا كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين الضعيف، وكان يقول سيروا بسير أضعافكم. لو احنا ماشيين في عربيات سباق وعربيات 4x4، واحد معانا مع عربية قديمة بقالها 30 سنة كده، نمشي بسرعة العربية القديمة. نفس الكلام ده على الدواب والجمال والرواحل اللي بيركبوها. هو رجع ورا في وسط ما هم ماشيين كده لسيدنا جابر، فإذا ابتدأت الحرب كان أقربنا للعدو فاحتمينا برسول الله. سيدنا علي يقول كده عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فحوار جميل لما الكبير يتكلم معاك بتحس انت كبير. سيدنا النبي مشغول، فلما يجي لجابر ابن عبد الله، مش من أغنياء ولا من كبار الصحابة، ده ابن واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عبد الله بن حرام اللي استشهد في أحد. فراجع الكبير لما يتكلم معاك معناها ان انت موضوعك كبير بالنسبة لي، ففي وسط انشغالي انت كبير، فانت انا مشغول بيك. فيحس الشاب الصغير ان لا انا مش قليل. تديله كده دفعة، اذا اردت ان تعرف من الكبير، الكبير الذي تشعر وانت بجواره انك كبير، هذا الكبير. فالنبي كان كبير. اخبارك ايه يا جابر؟ جوزت ولا لسه؟ طمني عليك. قال له اتجوزت ست كانت متجوزة قبل كده بكبير عشان تاخد بالها من اخواتي البنات اللي ابويا سابهم لي لما استشهد. ربنا يتقبل منك يا جابر، والله يعني كنت تتجوز بنت قدك كده؟ قال له لا، كنت محتاج البنت الست الكبيرة دي طرعانة علشان مسؤوليتي الكبرى في حياتي دلوقتي اخواتي البنات. ربنا يتقبل منك يا جابر. انت ليه ماشي بطيء؟ اصل الجمل بتاع عيان. طب ما تخليني اشتري الجمل ده، بعد ما الاول ضربه فبقى قوي ببركة ايد النبي، ما تخليني اشتري منك، عايز يديله مساعدة مالية. مش مجرد كلام، لو انا عندي قدرة ان انا اديله دفعة ترقيه في الحياة بالفلوس هعمل كده، لان الفلوس عماد الحياة. فقال له طب انت تبيعني الجمل؟ قال له لا، خده هدية. قال له هشتريه. وبدأ يتكلم معاه ويمازحه صلى الله عليه وسلم، اشتريه بدرهم باتنين، لغاية ما اداله فلوس تغنيه. ده صاحب ما تعرفش استغنى عنه. سيدنا النبي لما عاشوا معاه، عشان كده لما انتقل لرفيق الأعلى سيدنا أنس قال أظلم من المدينة كل شيء. أنت لما تبقى كده مع الناس منور كده زي ما النبي علمنا، بجد الناس هتدعي لك. ولما تسيب الدنيا بعد عمر طويل، اللي هيعمل لك عمرة واللي هيحج لك، وعمرك هيتضاف لي عمر سبب أن أنت كنت إنسان حنين ونافع. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة

خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: ادعو إلى سبيل ربك. الحقيقة يا جماعة، هدف هذه الحلقة أن يخرج منها أحدنا مستشعرا مسؤوليته تجاه هذا الدين. بالمناسبة، صار لك 30 سنة مسلم أو 40، صار لك 20 سنة في الإسلام، ماذا قدمت لهذا الدين؟ هل ستبقى كلا محمولا على هذا الدين، أو أنك ستبقى

مرة جديدة هدف الحلقة أن تستشعر أنت مسؤوليتك تجاه هذا الدين. لقد قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أهل القرآن وأهل اللغة يقولون: كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. يعني عندما قال الله تعالى مثلا: خذ أقم الصلاة، قلنا بأن صلاة الظهر فرض، صلاة الصبح فرض، صلاة

بمسؤوليتنا تجاه هذا الدين. لماذا علينا أن ندعو إلى دين الإسلام؟ 5 أمور تجعلنا جميعا ننطلق لندعو إلى دين الله تعالى. الأمر الأول، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله يقول ولتكن منكم أمة، جماعة كبيرة، ولتكن هذه اللام لام الأمر. الله عز وجل يقول

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. أول وصف للمؤمنين والمؤمنات في هذه الآية أنهم يأمرون بالمعروف، يدعون إلى الخير يا أخي، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ألسنا ندعو الله ليل نهار أن يرحمنا؟ باب رحمة الله تعالى أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. وعندما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية لم تكن بسبب عرق أو لون أو لغة أو جنس، هذه الخيرية قال الله تعالى في الآية نفسها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. أول وصف الأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. لماذا علينا أن ندعو إلى الإسلام يا جماعة؟ أولا لأن الله تعالى أمرنا بذلك، ثانيا الحقيقة لإسعاد الناس في الدنيا وفي الآخرة. نحن نحمل سعادة إلى هذه الأرض، نحن نحمل خير، أنت في يديك خير كبير، أرجوك لا تبقيه عندك وحدك دون أن تبذله للناس. يا قومي الكرة الأرضية تحترق، هناك أرقام سوداء مظلمة تحترق منها الكرة الأرضية، إذا لم نحمل الإسلام إلى الناس ستكون هذه الكرة كتلة نار مشتعلة. مليون طفل قتلوا في نزاعات مسلحة خلال سنة واحدة، 6 مليون أصيبوا بجروح أو إعاقة خلال الحرب، 40 مليون مصاب بالإيدز حتى عام 2000 حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، 22 مليون قتيل من الإيدز، 4 ملايين منهم من الأطفال، 50 ألف امرأة وطفل يجرى الاتجار بهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حسب تقدير منظمة العمل الدولية، بسبب الآن في صناعات اسمها صناعة جنس، يعني صناعة سوء وصناعة رذيلة تشيع في العالم مع هذا التقدم التكنولوجي الذي يكون بين أيدينا. 10 ملايين حالة إجهاض في روسيا وحدها في كل سنة، وفي 1 مليون حالة إجهاض سنويا في أمريكا، ومثلها في البرتغال واليابان وأضعافها في الصين.

في أمريكا تحدث جريمة كل 4 ثواني، في بريطانيا جريمة كل 5 ثواني. 18.5 مليار دولار قيمة السلاح المباع من أمريكا للدول النامية في سنة واحدة. 18.5 مليون دولار أو مليار دولار كمان، 18.5 مليار دولار. بعدين في 2.5 مليون لغم يتم زراعتها سنويا. 13% من دمار طبقة الأوزون بسبب الجيوش العسكرية. وهكذا يا أيها الإخوة، أرقام مؤلمة موجعة. 35% من الأمريكان يتعاطون الحشيش الماريجوانا، 15% منهم يتعاطون الكوكايين، 24% يتعاطون مخدرات أخرى. وهكذا العالم يئن من أوجاع، يحترق في نيران الفحش والرذيلة، وأنت في يديك رسالة الإسلام، في يديك رسالة أنزلها الله، قال فيها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني الله أنزل هذه الآيات النيرات لنسعد، لتسعد هذه الكرة المتألمة، لتسعد هذه النفوس التي تتعطش لفضل الله تعالى. أرجوك لا تترك الخير بين يديك ثم أنت لا تبذله للآخرين، ادعو إلى سبيل ربك. نحن ندعو إلى الإسلام لأمور 5، أولها لأن الله أمرنا بذلك، وثانيها لإسعاد الناس الدنيا وفي الآخرة، وثالثها بسبب التجارب المخفقة والفاشلة التي مرت بهذه الأرض. في أنظمة شرقية وأنظمة غربية، أنظمة اقتصادية وأنظمة اجتماعية وأنظمة مالية وأنظمة فكرية مرت على هذه الأرض سقطت. ألا تسمعون بهذه الأزمات الاقتصادية التي تثقل الآن النظام الرأسمالي؟ وقبلها حدثت مشاكل كبيرة في النظام الاشتراكي الشرقي، والحل العالم الآن كله يبحث عن نظام الاقتصاد الإسلامي. في علاقات الرجال مع النساء يئن الآن العالم غير المسلم من فقد الأسرة، يبحثون عن الأسر المسلمة، كيف أنتم تشكلون يا أيها المسلمون أسرا؟ مرت هذه الأرض بتجارب فاشلة، لذلك نحن علينا أن ندعو إلى الإسلام حتى نقدم هذا الإسلام للناس رحمة وخير وسعادة وسرور، وننشر فيه راحة وبحبوحة وفق ما يأمر الله تعالى وفق ما يأمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في سورة الفاتحة نحن ندعو نقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم واحد، وباقي الطرق كلها منحرفة ومنعرجة ومنكسرة وملتوية، أو أنها لا توصلك إلى هدفك. رابعا قبل الأخير، نحن ندعو إلى الإسلام بسبب كثرة الأعداء حولنا، ووالله ما في أيدينا قوة إلا بصلتنا بالله وبتمسكنا بهذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نرد العزة

وإن نحن علمناه الناس. السبب الخامس والأخير، لماذا علينا أن ندعو إلى الإسلام؟ نحن ندعو إلى الإسلام للبحث عن الثواب العميم والأجر الجزيل. بالله عليك اسمع هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. كل من يسلم في هذه الأرض على يديك، كل من تدله إلى معروف أنت، كل أعماله الخيرات تصير في صحيفتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله تعالى بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. يا أيها الإخوة، هذه حلقة كان عنوانها ادعو إلى سبيل ربك. أردت من خلالها أن تستشعر مسؤوليتك تجاه هذا الدين، وعرضت عليك أمورا خمسة هي التي تدفعنا لندعو إلى الله تعالى وإلى الإسلام. عساك أن تكون

0: من هنا انطلق.
1: من هنا
0: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
1: وللمستقبل.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم هي مع آية مباركة نتوجه من خلالها بالنصيحة إلى كل الأزواج في بلادنا، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية يلي عم نعاني منها جميعا. وقفتنا اليوم هي مع قوله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. آية قرآنية مباركة مليئة بالعدل والرحمة، تطلب من كل رجل وامرأة أن يتعالوا على مصالحهم الخاصة وعلى رغبات شخوصهم في سبيل إحقاق الحق وفي سبيل تثبيت المصلحة العليا والتي هي مصلحة الأسرة والأبناء. هذه الآية من لطائفها أنها تدعون لتعلم أصول الطلاق بين الزوجين كما تعلمنا أصول الزواج، خاصة أن مفاعيل الطلاق تنعكس سلبا على الأبناء وعلى الأسرة وعلى الحياة كلها. ومن هنا نسأل: هل فعلا فهم الناس هذه الآية المباركة وعملوا بهديها؟ هل طبق كل رجل وكل امرأة أبعاد هذه الآية الحضارية والإنسانية عند وصولهم إلى مرحلة الطلاق؟ الجواب وبكل أسف أن الناس قد هجروا رقي التعامل الزوجي في الإسلام، فوصلنا إلى مرحلة انقلاب فكري وحياتي بات شعاره عند الكثير من الناس وخاصة الأزواج: فإمساك بالإكراه أو تسريح بالفضائح. نعم، بكل أسف كثير من الأزواج هجروا هذا الهدي المبارك واستجادوا لما يمكن أنه نسميه النداءات الإبليسية في حياتهم، فصار الطلاق عندهم بدل ما يكون خطوة إنسانية حضارية أباحها الله تعالى حلا للمشاكل، تحول الطلاق إلى معركة، إلى صراع، إلى نوع من التناحر تستخدم فيه كل الأسلحة المحرمة شرعا وخلقا وإنسانية. أصبح الطلاق في بلادنا سبيلا لفضح كل طرف للطرف الآخر ولإلصاق التهم به، حتى صرنا نشوف حتى على شاشات الإعلام الزوج والزوجة يتبادلان الاتهام ويذكر كل واحد منهم صفات الآخر السيئة ويطلق عليه أشنع التهم. وبدلا من أن تكون المعاملة عند الطلاق كما أمر الله سبحانه وتعالى بالمعروف، صرنا عم نشوف فضائح وذكر للأعراض وانتهاك للحرمات وتشويه للسمعة. يا أخوانا الكرام، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، آية من لطائفها أنها حصرت التعامل بين الزوجين في أوقات الخلاف بخيارين، ما عندك خيار ثالث، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان. فبالله عليكم، هل هناك أفضل من المعروف والإحسان؟ المعروف شو هو؟ هو أسلوب العيش بين الزوجين بأسلوب لائق منسجم فيه أخلاق يتوافق مع تعاليم الشرع الحنيف. طيب، حاول الزوج والزوجة مرة واثنين وثلاثة إنهم يتعاملوا بالمعروف حفاظا على الأسرة قدر الاستطاعة، فشلوا، وصلوا إلى طريق مسدود. شو العمل؟ اللجوء إلى التسريح بإحسان. شو يعني الإحسان؟ يعني أن تكون أيها الزوج وأن تكوني أيتها الزوجة حتى في مرحلة الطلاق تتعبد الله عز وجل، تستشعر مراقبة الله عز وجل، وتتيقن أن الله مطلع عليكم، وبالتالي تكون محسنا للآخر في القول وفي التعامل والحفاظ على السمعة وفي الحفظ الود يلي كان بيناتكم. اليوم سؤال: كيف يرضى الزوج والزوجة بما نراه بينهم من شواذ كلامي وسلوكي ورب العالمين حين وصف ما كان بينهما قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم، شوف اللفظ، ميثاقا غليظا. هل يعقل أن يتحول هذا الميثاق الغليظ إلى عداوة مستفحلة تترجم فضائح ممنوعة بين الأزواج؟ هل بيقبل أحد من هؤلاء الأزواج أن يطلع أبناؤه في المستقبل على ما قاله كل واحد منهم بحق الآخر؟ هل تتوافق هذه السلوكيات الشيطانية مع قول الله تعالى الذي خاطب كل زوج وزوجة فقال ولا تنسوا الفضل بينكم؟ كارثة الكوارث أيها الأحبة هي في البعد عن رقي هذه الآية، والذي أوصلنا إلى أن استحل البعض حتى استخدام الأبناء كسلاح لإلحاق الضرر بالآخر. بتلاقي الرجال بياخذ ابنه أو بنته وسيلة للضغط على زوجته أو للإساءة أو للإهانة أو للإذلال، وبالتالي يعرض الأبناء للقتل النفسي والشعوري ضاربا بعرض الحائط قول الحق سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. مشكلتنا أيها الأحبة أننا أصبحنا كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى مؤمنين عبادة وكافرين أخلاقا. منصلي، منصوم، منزكي، نقرأ قرآن، نزور بيت الله، نردد الأدعية ليل نهار، أما إذا تعاملنا مع أنفسنا ومع أزواجنا ومع أبنائنا نسينا الإيمان وتعاليم الإيمان ومفاعيل الإيمان، واستجبنا لوساوس النفس في الانتقام والتشفي من الآخر وإن كان هذا الآخر شريك حياتنا. اللهم اجعلنا من الذين يحققون المعروف في حياتهم ويتمسكون بما أمرت في كل أمورهم، وبارك لنا في أزواجنا وأبنائنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سرا عظيما وكم في الحج أسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أرحب بكم مع أسرار الحج. ننتقل من منسك إلى منسك ونستعرض شيئا سريعا من أحكامها، لكن نتوقف عند أسرارها، عند مقاصدها التي تحول هذه العبادات إلى مشاعر وأحاسيس وأثر يتغير بسببه الإنسان، وهي روح هذه العبادات. ما قيمة العبادة إن لم يحدث لها أثر في نفس الإنسان؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس لها قيمة. ولا ذكر الله أكبر، صلاة ما فيها ذكر ليس لها قيمة. فالقيمة الحقيقية هي في هذه المعاني والأسرار التي هي انعكاس للذكر والمشاعر والأحاسيس. وتسلسلنا في هذا الحديث حتى وصلنا إلى يوم العيد. أفضنا من عرفة وانطلقنا نحو مزدلفة، وبتنا في مزدلفة وانطلقنا من مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مزدلفة إلى أن صلى الفجر وأشرقت الشمس إشراقا شديدا، ثم تحرك نحو منى. لكن قلنا أصحاب الأعذار، النساء ومحارمهم ومن يخدم الحجاج ونحو ذلك والكبار في السن، يجوز لهم أن يتحركوا مع مرافقيهم أيضا الذين كانوا معهم في نفس السيارة، يجوز لهم أن يتحركوا بعد منتصف الليل. وننطلق بعد الفجر، يكون دخل يوم العيد، يوم النحر. طبعا بالنسبة للمعذورين مع انطلاقهم يكون دخلنا في أعمال يوم العيد، يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة. هذا اليوم النحر بعد عرفة يقول عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود والنسائي: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يعني بعد عرفة، يوم النحر، ثم يوم النفر. يوم النفر يعني يوم الوداع، يوم انتهاء الحجاج. فهذا أعظم الأيام عند الله عز وجل. إذن تذكروا يا أخواني يا أخواتي الذين لم يحجوا، أن يوم العيد يتحول للأسف في الأمة إلى يوم فسق وفجور ومعاصي باسم العيد، بينما هو من أعظم أيام العبادة، أيام تكبير لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة. هذا يوم ذكر. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قال العلماء: العشر الأوائل من ذي الحجة. يوم العيد ألا يقع فيها؟ ألا يقع يوم العيد يوم عشرة ذي الحجة؟ فإذا هو من أفضل الأيام عند الله هو يوم عبادة. تأملوا هذا، نحن أعيادنا كمسلمين تأتي دائما بعد موسم طاعة، بعد صيام رمضان يأتي عيد الفطر، بعد موسم الحج يأتي عيد الأضحى. فكيف نختم موسم طاعة بمعاصي؟ فاتقوا الله في يوم العيد، هذا يوم ذكر ودعاء وشكر واستغفار وتكبير، وليس يوم معاصي وفجور وتبرج وسفور. فاتقوا الله فيما تفعلون يوم العيد، وتذكروا أنه من الأيام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، والفجر وليال عشر من بينها العاشر من ذي الحجة. فإذا هذا يوم عظيم، يوم عبادة، يوم ذكر. وفيه في هذا اليوم يطلب من الحاج أربع أعمال: أن يرمي الجمرة الكبرى، وأن يذبح، طبعا ممكن يؤجل الذبح إلى الأيام التالية، وأن يحلق، وممكن أن يؤجل الحلق لكن سيبقى على إحرامه، وأن يطوف طواف الإفاضة وسعي الإفاضة، وأيضا ممكن أن يؤجله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه الأربع في ذلك اليوم بهذا الترتيب: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. ولو أخر أو قدم، جاء كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. يا رسول الله طفت قبل أن أحلق، لا حرج. الترتيب هذا هو سنة، المطلوب نفعل هذه الأربع. فنأخذها واحدة واحدة ونمر على أسرارها بسرعة. أما الرمي فقصته كما هو معلوم والذبح مرتبطان بقصة إبراهيم، كل الحج مرتبط بقصة إبراهيم عليه السلام، لكن الرمي والذبح مرتبطان بجزء محدد من قصة إبراهيم عليه السلام. بينما إبراهيم عليه السلام الذي هو في فلسطين في زيارة إلى مكة ليزور زوجته هاجر وابن إسماعيل، كان عمر إسماعيل في ذلك الوقت حوالي 16 سنة، نام إبراهيم عليه السلام فرأى رؤيا في المنام. ورؤى الأنبياء ليست كرؤى باقي البشر، رؤى الأنبياء حق لا يدخل فيها الشيطان، فمدام رأى رؤيا هو يعلم أنها حق. الرؤيا أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ولأن رؤى الأنبياء حق وهو يعرف أنها حق، طبعا بالنسبة لنا احنا لسنا لا ينطبق علينا هذا، احنا لسنا أنبياء فلا تنطبق علينا هذه المسألة، هذه خاصة بالأنبياء، فلو من رأى رؤيا لا يجب عليه أن ينفذها، لا فقط على الأنبياء هذه المسألة. فلأنه يعلم أن رؤى الأنبياء حق عزم على أن يفعل هذا الأمر، أن يذبح ابن الوحيد، وكان إسحاق حتى الآن لم يولد، ابن الوحيد أن يذبح في ذلك الوقت. لكن كيف يذبح ابنه وكيف سيخبر أن سيذبحه؟ فذهب إلى ابنه قال تعال معي، وخرج به من مكة ومشى وهو ساكت، كيف سأخبر أني سأذبحه؟ إسماعيل عليه السلام ساكت مستغرب ماذا يفعل أبوه، ماشي في طريق نحو منى وساكت. لما وصل إلى منى خلاص الآن عزم أن يذبحه هنا، لما وصل إلى مكان جمرة العقبة، الجمرة الكبرى الصغرى ليست العقبة، الجمرة الصغرى، جاءه الشيطان هكذا في الرواية، جاءه الشيطان فبدأ يوسوس له، كيف تذبح ابنك؟ ماذا فعل ابنك؟ ابنك مؤمن موحد حليم عليم كما وصفه الله تعالى في القرآن، يبدأ يمدح له ابنه، كيف تقتله؟ تقتله عشان رأيت رؤيا في المنام، انتظر إذا الله سبحانه وتعالى يريدك أن تذبح ابنك انتظر، يأتيك جبريل بأوامر صريحة تذبح ابنك على رؤيا. فما زال الشيطان يوسوس وإبراهيم واقف في هذا المكان يفكر بهذه الأفكار، فانتبه أن هذا من الشيطان وأخذ سبع حصيات ورأى الشيطان عندها فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض كما يروي البيهقي في حديثه، واستمر في المشي حتى وصل إلى العقبة الوسطى، تسمى العقبة تسمى الجمرة العقبة لأن الشيطان أعاقه هناك، وتسمى الجمرة لأنه رمى الشيطان بحصات فتحولت على الشيطان كجمرات من نار فأحرقته فساق في الأرض، فرجع بنفس الوسوسة يكررها. فكان رد إبراهيم أنه ما جادله ما ناقشه وإنما بادر نحو رميه، واستمر حتى وصل إلى الجمرة الكبرى العقبة الكبرى هناك، فجاء الشيطان يوسوس بشدة آخر فرصة له، فهنا وهذا من التعامل مع الشيطان، إذا الشيطان يوسوس لا تصدق لا تتصدق فلوسك أهلك أولادك مستقبلهم ماذا تفعل، لا تناقش الشيطان خذ الأموال وأعطيها بسرعة، لو جاءك الشيطان قال لك يا أختي أجلي الوتر لا تصلي الآن أنت تعبانة كذا ماذا تفعل، يقومي كبري الله أكبر، اقطعي على الشيطان، هذا يسمونها المبادرة، أن نقطع على الشيطان ما ندخل في جدل مع الشيطان ما نسمح للشيطان يوسوس فنقطعها بالفعل. فإبراهيم عليه السلام ما دخل معاه في نقاش وإنما رماه بالحصى فساخ في الأرض ولم يعود. عند الجمرة الكبرى صعد إبراهيم عليه السلام على الجبل القريب منها، وهناك أخبر ابنه أنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أخبره الرؤيا أخبره الأمر كما يعني، ما قال جاءتني الأوامر من الله أني أذبحك، أخبره الحقيقة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال هذا الولد الصالح؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، عرف أنها رؤيا ليست أوامر صريحة لكنه يعرف أن رؤى الأنبياء حق فعرف أنها أمر، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، شوف لم ينسب الفخر لنفسه، وإنما نسبه إلى الله عز وجل بمشيئة الله عز وجل. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فسلم الولد وسلم الوالد. هنا جاء الأمر من الله عز وجل له، يعني هنا قرر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، جر ابنه من رأسه ووضع وجهه على الأرض. هو عادة احنا نذبح من الأمام، هو قرر أن يذبحه من خلف الرقبة. ولماذا؟ لأن خشى أن يرى وجهه ما يصبر فيتردد، فحتى لا يتردد جعل جبينه على الأرض. يقول الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين، وضع جبينه على الأرض حتى يجر عليه السكين من فوق. انظروا الكلمة هنا، قول الله عز وجل فلما أسلم. طب ما كانوا مسلمين من قبل؟ كيف إبراهيم وإسماعيل ما كانا مسلمين؟ طبعا، لكن هنا الاستسلام الكامل. واحد يذبح ابنه بناء على رؤيا في المنام، من يفعل هذا ومن يسلم لهذا؟ فهذا هو الإسلام الكامل الشامل على وجهه الحقيقي. فلما أسلم استسلم تماما، لا جدال لا اعتراض لا نقاش. يقتل ابنه، يذبح ابنه، من يفعل هذا إلا موحد محب خليل للرحمن عز وجل، ليس في قلبه حب إلا لله عز وجل. هنا يقول الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين، وجر إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل فلم تقطع فتعجب، فجر السكين مرة ثانية فلم تقطع. إسماعيل ماذا يحس؟ يحس سكين تمر على رقبته لكن ما عمل الشيء، فخاف أن يكون أبوه قد تردد فيجر السكين برفق. فقال إسماعيل لأبيه يا أبتي أشدد، شد السكين. هل في إنسان يفعل هذا وهو يذبح؟ أي استسلام لله رب العالمين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. انتهت الآن، أنت نفذت الآن، السكين لم تقطع، لأن السكين لا تقطع وحدها، ليس فيها قدرة ذاتية. السكين لا تقطع إلا عندما يأذن الله تعالى لها أن تقطع، كما أن نار إبراهيم لم تحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرقه النار. اليوم السكين لا تقطع كما أن النار لا تحرق، لأن لا النار ولا السكين فيها قدرة بذاتها، وإنما قدرتها من الله، والله سبحانه وتعالى قد عطل قدرتها. لماذا عطل القدرة هذه؟ الآن ما المطلوب؟ لو ذبح ماذا يتحقق؟ دم ولحم؟ المهم أنه نفذ ولم يتردد، والولد نفذ ولم يتردد، تم الأمر. باقي شوية لحم ودم يغني عنهم خروف فيه لحم وفيه دم، لكن الحب والاستسلام والإيمان قد تحقق، ومن هنا جاء الخروف. الآن إذا فهمنا هذه القصة، الآن نأخذ العبر والمعاني. نبدأ بالرجم. نحن عندما نرجم الشيطان نقتدي بإبراهيم عليه السلام. لماذا سبع حصيات؟ لأن إبراهيم رمى سبع مرات. هل الشيطان سيكون مربوط على هذا العمود أمامنا؟ كلا، لم يثبت هذا إطلاقا، ما في شيطان يربط ولا غيره، هي رمزية وتذكر لقصة إبراهيم عليه السلام. أي بسم الله والله أكبر، نحن يا شيطان نرجمك كما رجمك أبونا إبراهيم. بسم الله والله أكبر، نحن لن نتردد في طاعة الله كما لم يتردد إبراهيم عليه السلام. بسم الله والله أكبر، نحن يا شيطان لن ندخل معك في جدل ولا في نقاش، لن نسمح لك أن توسوس وتدخل علينا، وإنما سنرد عليك بسم الله والله أكبر. بسم الله والله أكبر، نحن سنبادر إلى الطاعات لن نتردد. بسم الله والله أكبر، إذا هممنا بحسنة وجاء الشيطان يوسوس لنا نؤخرها، ردنا أن نبادر إليها. بسم الله والله أكبر، إذا هممنا بمعصية وجاء الشيطان يوسوس ردنا أعوذ بالله. بسم الله والله أكبر، فنقطع كل دابر للشيطان. فهذا رمزية الرجم. ومرة أخرى ما في شيطان يربط، لم يثبت هذا إطلاقا، وإنما كلها رمزية لخزي الشيطان على نهج إبراهيم عليه السلام عندما رجمه وقطع عليه السبيل في الوسوسة في أعظم قضية وهو أن يذبح ابنه. فنتذكر هذا بعد أن نعود من الحج، أننا الشيطان سيبدأ يوسوس لنا، لن يتركنا، والرد عليه هو بالمبادرة نحو العمل الصالح بدون نقاش بدون تردد، بقطع المعاصي بدون تردد. إذا هممنا بصلاة نصلي، إذا هممنا بصدقة نتصدق بدون تردد، بسم الله والله أكبر، قطع لوساوس الشيطان. في اليوم الأول طبعا نحن نرجم فقط الجمرة الكبرى، في الأيام التالية في أيام التشريق نحن نرجم كل الجمرات. فإذا في اليوم الأول سنرجم الجمرة الكبرى ولا يوجد بعدها دعاء، وننطلق نحو باقي المناسك. أما الذبح فطبعا ممكن الإنسان يباشر الذبح بنفسه، يذبح بنفسه وهذا أفضل، أو يوكل من يذبح عنه يسلم للناس المسؤولين الآن عن الذبائح ونقل الذبائح، حتى لا يعني حتى تستغل الذبيحة. كثير من الناس كانوا يذبحون الذبائح يرمونها في الأرض وتضيع للأسف، ويجوز له أن يأكل منها، ويجوز له أن يتصدق طبعا بها، ويجوز له أن يطعم من حوله منها، والسنة أنه يأكل منها ويتصدق منها ويطعم من حوله منها، لكن لو وزعها كلها لا حرج ولا مانع من ذلك. طبعا الذبح واجب على الحاج المتمتع وواجب على الحاج القارن، وهو سنة مستحبة للمعتمر وللحاج المفرد، هي ليست بواجبة عليه. القارن والمتمتع إذا لم يجد هديا فيعوضها بالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم كما جاء في الآية. ما رمزية هذا الذبح؟ رمزيته أننا يا الله يا ربنا يا من أعطيتنا كل النعم، لو أمرتنا أن نذبح أولادنا سنفعل على سنة إبراهيم عليه السلام، لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده أنه لم يشرع هذا لنا أن نذبح أولادنا. وفي حق إبراهيم كانت المسألة ابتلاء وليست تشريع للناس، هي ابتلاء خاص بإبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن إبراهيم خليل الرحمن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر حبه له فابتلاه بذبح ابنه، وهذا الابتلاء بفضل الله وكرمه غير مطالب به أحد بعد إبراهيم عليه السلام. فنحن ليس مطلوب منا أن نذبح أولادنا، وإنما مطلوب منا أن نذبح خروف إثباتا لطاعتنا وصدق محبتنا لله عز وجل. ولو ابتلينا بأن أمرنا بأن نذبح أولادنا قد نتردد، لا نكون مثل إبراهيم، فالله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وفضله لم يختبرنا حتى لا نرسب في هذا الاختبار، لكننا نقول لأنفسنا وللشيطان يا رب نحن نحبك ونحن نطيعك، نحن مستعدين أن ننفذ كل أوامرك، لو أمرتنا أن نذبح أولادنا الآن نحن ما جربنا لكن ننوي، لو أمرتنا نفعل هذا، ما ندري ننجح ولا ما ننجح في وقت الاختبار، مسألة وقت الجد أمر آخر، لكن هذه نيتنا يا رب، وأنت الآن عوضتنا عن هذا الابتلاء باختبار بسيط، اذبحوا خروفا فنحن نفعل ذلك. ولذلك من السنة أن يكثر الإنسان من الذبائح إذا كان مستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100، ليس خروف، 100 بعير، 100 من الإبل ذبحها صلى الله عليه وسلم، ذبح بيده الشريفة 63 منها بيده بنفسه، ثم تعب صلى الله عليه وسلم فوكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح باقي هذه الإبل، وهو يقول هذه عني وعن أهل بيتي وعن من لم يضحي من أمتي. ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة الذبح، كثرة الذبح. طبعا يختار الذبيحة السمينة الكاملة التي ليس فيها عيوب، لأنه يقدمها لله عز وجل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن السر في الذبح هو إثبات الطاعة الكاملة والحب الكامل المقدم على حب كل شيء حتى الولد، فهذا ما وراء الرمي وما وراء الذبح. بقيت مناسك بسيطة نتحدث عنها في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
4: في قصصهم عبره.

في قصص الدراويش لإدريس جاه أن عرافا أخبر أهل المدينة أنه بتاريخ محدد سينزل بالماء سحر سيصيب من يشرب منه بالجنون، إلا الماء الذي يخزن بطريقة معينة. لم يستمع للعراف إلا رجل واحد، جمع ماء كثيرا وخزنه بالطريقة التي قيل عنها، وفي التاريخ المحدد أصاب السحر الماء. وصار جميع من في المدينة مجانين إلا الرجل الذي كان قد خزن الماء، لأنه كان يشرب من الماء السليم. كان الجميع مجانين تماما، يقولون أشياء لا منطقية، أفكارا غير متزنة، ويقومون بتصرفات حمقاء. وأشد أفكارهم جنونا كانت أنهم إذا نظروا إلى العاقل الوحيد في المدينة قالوا إنه مجنون، فقد بدا غريب الأطوار يتفوه بأشياء غير مفهومة. وعلى مدار أسبوع كامل كان يتحمل سخريتهم ونظرات الشفقة في عيونهم وهمزهم ولمزهم، وأخيرا ضاق ذرعا بكل شيء فقرر أن يصبح كالجميع. أخذ كأسا من الماء الذي يشرب منه الناس وشربه، ومنذ ذلك الحين بدأ الناس ينظرون إليه على أنه الرجل الذي استرد عقله بمعجزة. أول ما تقرأ هذه القصة يخطر على بالنا حديث النبي عليه السلام: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأي غربة أقصى من أن تنقلب الموازين كما في القصة، أن يصبح العاقل مجنونا والمجنون عاقلا. أي غربة أقصى من أن يوضع رواد المساجد تحت المراقبة الأمنية وينظر إلى رواد المراقص على أنهم جهة مأمونة. الوجع كل الوجع أن ينظر للمتنقبة على أنها معقدة، وللزوج الحنون على أنه ضعيف الشخصية، وللموظف الأمين الذي لا يرتشي على أنه لا يعرف من أين تؤكل الكتف. لا شيء أكثر وجعا من أن تفسد الفطرة فيصير الجميل قبيحا في عيون الناس، والقبيح في غاية الجمال.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: بدي أسألك سؤال يا عبد الله، أنت كيف عرفت إنه أبو هاني هو اللي بيراقبني؟
2: أنا كنت قاعد في غرفة التحكم وبطلع على الكاميرات، لفت انتباهي هو، وين ما بتروح بالحاجة أنا قلت يمكن

0: وين يا ابو هاني؟ وش اخبارك؟ وين بتبينش؟
1: هينا بنسند حيطان، لا شغله ولا عمله.
0: انت احسن من غيرك يا ابو هاني، انت موظف سلطه واخر الشهر بيجيك راتبك لعندك.
1: الله اللي بسمعك بقول راتب سلطه بفكرني باخذ معي كيس خيش على البنك عشان ادبه.
0: اي قد ما فيها المهم في راتب اخر الشهر.
1: يا سيدي الحمد لله، احنا دائما بنقول الحمد لله.
0: الدنيا يوم الك ويوم عليك يا ابو هاني.
1: الدنيا في تغير يا زلمه، شفت لك هذا الولد اللي اسمه سيف، بطلع بقول ايش بوكله هدول؟
0: ايش ماله
1: يا زلمه؟ بتشوفه شو هذا؟ بتكسر على ظهره 100 نبوت، وهالدقن وهالطول وهالعرض.
0: طب ها هو انت بتكاش الناس تكبر
1: يا عمي؟ هدول اللي بيشتغلوا في التنظيمات معزوزين يا عمي، فكنا.
0: هو انت ايش عرفك انه بيشتغل في التنظيم؟
1: والدقن هذا شايلها ليش؟
0: هو كل واحد مربي دقن بيشتغل في التنظيم يا ابو هاني.
1: يا زلمه سيبك، يعني ابنك بيعرفوش لسيف؟
0: وانا ايش بدريني ابني بيعرف ولا بيعرفوش؟ وبعدين ابني مش تبع تنظيمات.
1: يا سيدي بيصير صغار وبكبروا.
2: تصور اسحاق، بنشتغل 24 ساعة ليل نهار عشان نجيب معلومة واحدة عن الجنود الأسرى الموجودين في غزة، ولا نص معلومة بتصير.
3: كابتن ميخائيل، احنا بنتعامل مع جيش طويل عغيد في غزة، عندهم امن وعندهم استخبارات وعندهم كل اشي. ونسيت انت الحملات اللي بيعملوهن ضد العملاء؟
2: فعلا اسحاق، فعلا هذه الحملات تبعت التوبة ضغطنا كتير كتير، والعملاء اللي موجودين على الأرض ولسه ما انكشفوا مش قادرين يشتغلوا بالمرة.
3: عشان هيك القيادة اللي عنا بتحكي إلنا عايزين إبداع.
2: فعلا فعلا إسحاق، إحنا لازم نبتكر طرق جديدة وحديثة عشان تصلنا المعلومات، لأن استخبارات المقاومة والأمن تبعهم بيشتغلوا شغل كبير وبيناموش الليل ليل نهار، لأنه من يوم ما طلع يحيى السنوار وصار قائد على حماس المعادلة كلها اختلفت، لأنه إخنا بنعرفه من أيام ما كان عنا في السجن، عنيد عنيد كتير وما بتنزل ولا سنتي. بس هيجي يومك يا سنوار، رح يجي يومك، بس بعد ما الجنود تبعينا يروحوا على إسرائيل.
4: صباح الخير علوش.
5: صباح الورد يا معلم.
4: ما شاء الله ما شاء الله، اليوم بشوفك نشيط.
5: تعليمك يا معلم ولو.
4: طيب على الله اتضلك زي هيك.
5: لا ولا يهمك يا معلم، اخذت درس منك ولا في حياتي بنساه. بس اهم حاجة بدي اطلب منك طلب، اذا بدك اياني اظل زي هيك يا معلم.
4: ما تقوليش زيدني مصاري، لانه انت شايف الوضع كيف، الناس بطلت تسمع الراديو، صاروا كله على النت اليوم.
5: لا يا معلم انا بحكيش عن مصاري.
4: طب ايش اللي بدك اياه؟
5: اسمع يا معلم، بدك اياه انا اظل زي العسل معاك؟ ابنك لعي ما يتدخلش فيه بالمرة، عقدني المرة اللي فات يا معلم طلال، ابنك بقول لي انت حمار، واذا شديت حالك شوية بتصير حصان، وبعدين بقول لي يمكن كمان ما تصيرش، يمكن ترجع جحش. انا تبع الكلام هذا يا معلم طلال؟
4: ريح حالك يا علوش، ابني مش حيهوب على المحل بالمرة.
5: ايوه خليه يحقق طموحه في الدار ويضل قاعد في الدار احسن له، ما يقربش عندي.
4: يا ريت يضل قاعد في الدار.
5: وين يا معلم؟ بده يهاجر زي اللي بيهاجروا؟
4: لا يا سيدي، بقول لي من هنا وطالع بدي اعتمد على نفسي وبديش اخذ منك مصروف. قلت له ابتع عن دراعك، روح اشتغل وشوف حالك.
5: طيب يا معلم طلال، انا بدي اسالك سؤال، معلش يمكن هذا تدخل في شؤونك العائلية وتقول لي ايش دخلك انت، بس انا بدي اسأل.
4: اسأل يا علوش، انت بعدك واحد من العيلة.
5: هل قيت ابنك يا معلم طلال الافكار هذه من وين بيجيبها؟ يعني بتعرف يا معلم لما قاعد يحكي معي هان اتخيلت واحد في الجزيرة قاعد بيحكي معي، فاليسوف مش طبيعي ابنك.
4: في له صاحب اسمه ماجد، وهذا هو اللي بعبي في راسه.
5: طيب وانت ليش ساكت يا معلم؟ امسكوا امغطوا كتلي خليه يحرم يحكي مع ابنك لسه صغير يا معلم. قال شو؟ قال اذا شديت حالك يا علوش بتصير حصان، واذا ما شديتش حالك حترجع ضفدعة. لا بقول يا حمار كمان في وجه بلزقها.
4: تقلقش يا علوش، انا ناوي اشوف الولد هذا واعرف ليش بدون ولاد الناس كلها بيمسك ابني وبعبي راسه بالافكار هذه.

0: بس بدي أخلص الشغل اللي فوق.
1: اللي بالي بالك.
2: ماشي يا معلم ولا يهمك، خذ راحتك يا كبير. هلقيت صحيح يا معلم، الحمار لو شد حاله ممكن يصير حصان يعني؟
1: دير بالك على الراديوهات أحسن لك، وسيبك من الفلسفة والكلام الفاضي. الحمار بضل حمار والحصان بضل حصان.
2: يعني كلامك يا معلم أنا في نظر ابنك طول عمري راح أضل حمار؟
1: لا يا علوش، سلامة قيمتك، ولكن أنت دراع اليمين في المحل، دير بالك وفتح عينك.
2: طب صحيح يا معلم، بخصوص الغداء مش صح ابنك اللي كان يجيبه؟ والله هجيت لنسلوق من الجوع.
1: يا علوش تقلقش، المطاعم دابة دنيا في البلد.
2: اها الله يفتح عليك يا شيخ، الله يرزقك يا معلم طلال يا كبير. لقيت الواحد صار عنده طاقة وراح يشتغل بنفس. روح يا معلم روح اطلع فوق.
1: مرحبا يا استاذ.
3: مين عم ابو لؤي؟ يا ميت اهلا وسهلا، نورت. بتعرف يا عم ابو لؤي، زمان كان طموحي ان انا اشتغل في التكنولوجيا، لكن ابويا ما ساعدني.
1: وليش ما ساعدك؟
3: ابويا يا عم ابو لؤي كان رافض كليا، لانه كان بده اياني اشتغل معاه في السوق.
1: طيب ما دام ما اشتغلتش مع ابوك في السوق، ليش ما كملتش حلمك في التكنولوجيا؟
3: وانا بفكر في الطموح، لقيت فيه طموح احسن من التكنولوجيا.
1: اها طب ليش بدك احسن من التكنولوجيا يا رجل؟ التكنولوجيا امشي كل العالم.
3: معلش يا عم ابو لؤي ولا تعدل على كلامك، بس بدي اعدل عليك هالمعلومه.
1: تفضل.
3: التمرد اول خطوه لاثبات الذات.
1: تمرد؟ ايوه قلت لي.
3: عفوا يا عم ابو لؤي، ايش فيها غلط؟
1: لا ولا حاجه، بس هذه الكلمه مرت عليا قبل هيك وكتير.
3: ما هو هذا يا عم ابو لؤي مصطلح عالمي لاي حدا بده يحقق طموحه.
1: حلو، تفضل احكي كمل.
3: اتمردت على التكنولوجيا، قل لي ليش.
1: ليش؟
3: لانه التكنولوجيا ما بتعطي انسان حريه عشان يفكر، هي بتفكر له، هي بتعطي كل شيء. زمان كنا نحسب في عقلنا، هل قلت لا عندك آلة حاسبة؟ زمان كنا نجيب المعلومة من القراءة، اليوم تكتب على جوجل اللي بدك إياه. علشان هيك التكنولوجيا ما بتخلي الإنسان يفكر بالمرة، فأنا قلت لا لازم يا ماجد تتمرد.
1: حلو اتمردت، طب إيش البديل اللي أنت جبته؟
3: كتير حاجات يا عم أبو لؤي وصعب أنا هلقيت أشرح لك إياهم.
1: والله اللي بسمعك بقول عليك أكبر عالم إدارة في العالم. يا راجل مش شايف عليك حاجة، أنا لا أنت بتشتغل ولا فاتح مصنع ولا فاتح تجارة ولا فاتح شركة، وين النجاح؟ وين الطموح اللي أنت قاعد تحكي لي عليه؟
3: الطموح يا عم أبو لؤي خطوة خطوة ومنهج طويل عريض وصعب جدا جدا أشرح لك إياه.
1: اسمع اسمع، أنا جاي أحكي لك كلمتين. الهبل اللي بتحكيه والتخبيص هذا بتخليه في الطاسة في راسك جوا، مش تروح تعطيه لابني عشان تخرب دياره. ابن صغير ومحتاج امه وابوه جنبه، ما تسمم مخه بتفكيرك وافكارك هذه.
3: لا لا يا عم ابو لؤي، انت هيك بتدمر مستقبل ابنك. ابنك معدنه قابل للتطور.
1: خير يما، معدن ابني الومنيوم ولا حديد ولا نحاس عشان تعمل منه براد، ولا يمكن مزهريه ولا صينيه. اسمع انت، اجنانك هذا خليه الك وسيبك من ابني. والمره هذه انا حكيت معك كلام، المره الجايه مش حاجة احكي معك كلام.
3: عادي عادي جدا، براحتك يا عم ابو لؤي. الانسان ممكن يموت، انا ممكن اموت من الصبح وممكن اموت هلقيت. بتعتقد انه انت حترتاح؟
1: والله برتاح عشان تخف عني وعن ابني.
3: شايف؟ معلش مفهومك غلط، مع احترامي الشديد لك، ممكن الانسان يموت بس الافكار ما بتموت، والحمد لله انا قدرت اغرز الافكار في قلب ابنك وفي مخه كمان. هلقيت منخافش عليه، بدكش احكي معه عادي، فيش عندي اي مشكلة. انا هلقيت اطمنت على اي وكتير كتير كمان.
1: حسبي الله على النت وعلى الافكار الغربية اللي انتو بتتغزوا منها. يا رجل روح دور لك على شغلة اشرف لك من الكلام اللي بتحكيه هذا.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل
بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة، بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين. بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل، يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي. بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب، يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين، يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد ثبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود، يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول، يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم، يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس، يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان، يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل، يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع، يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية، يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع، يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب، يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

ريحانة القلب المهفهف من حنانك زوديني، عيناك توقظ في فؤادي قصة الماضي الحزين، عيناك رائعتان مثل فراشة حطت على أوراق زنبقة وفاضت بالحنين. عيناك لا أدري لماذا تزعجان هدوء قلبي، تفتحان بلا مقاومة حصوني. قد كنت أزمحت الرحيل إلى المقابر صامتا من غير شوشرة، ففيما ترجعيني؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميمين، وبعد، يسرنا أن نلتقي بالأخ الأستاذ المجاهد خالد ظاهر حفظه الله في لقاء معه حول شخصية الشيخ سعيد شعبان ومدى معرفته وعلاقته بسماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان. بداية، الأخ أبو عارف، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حبذا لو حدثتنا في هذا اللقاء عن أول لقاء جمعكم بسماحة الشيخ سعيد شعبان، وفي أي سياق زمني جاء هذا التعارف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد، المعرفة بسماحة الشيخ سعيد شعبان بدأت في مسجد التوبة قبل أن أصبح عضوا في الجماعة الإسلامية. فكنا نحضر خطب الجمعة ونسلم عليه، لكن أنا باعتباري من ببنين من عكار، فكنت أنزل أنا وبعض الشباب ونستمع إلى الخطب النارية وكلمة الحق التي كان ينطق بها الشيخ سعيد شعبان في ظل الوجود النظام السوري الظالم في ذلك الوقت بحق شبابنا. ثم تطور الأمر إلى أن كان الشيخ سعيد هو مسؤول الجماعة الإسلامية في طرابلس، فالتقينا به مجموعة شباب، أربع شباب، وكنا في ذلك الوقت أصبحنا في الجماعة الإسلامية، هذا في عام 1976. فالمعرفة بالشيخ من خلال خطبه ومواقفه وكلمة الحق، ثم تطور إلى الترابط في الجماعة الإسلامية. بقيت هذه العلاقة في هذا الإطار حتى بعد ذلك. يعني كنت أنا مسؤول الطلاب في الجامعة اللبنانية، وبدأت في النشاط العام، وفي الثمانينات، في 82، بلش إرهاصات وجود حركة التوحيد الإسلامي، وكان ذلك بسبب النهضة الإسلامية. يعني بدأت الأجواء، الشباب تذهب إلى المساجد، تشعر بالعزة الإسلامية أمام فترة مرت على لبنان والعالم العربي، هي فترة الإلحاد والإباحية والتفلت من الدين، وحتى عدم الاعتراف بالدين. لأننا كنا عندما كان في لبنان نعمل محاضرات، ويأتينا الشيخ رحمه الله اسمه محمد العريان، وكان داعية مصري، يعني يسلب القلوب. فكان بعض الشباب من أبناء عكار المسلمين يسألون الشيخ: هل هناك الله يا شيخي، ولا ما في الله؟ يعني لهذه الدرجة. فكنت أنا ومجموعة من الشباب اللبنة الأساسية في العمل الإسلامي في عكار، وانطلقنا بعد ذلك في كل القرى والبلدات. في فترة بعد بالجامعة وما تلاها، كنت أنا صحيح في الجامعة اللبنانية، هذا في، أنا انتسبت عام 80 إلى الجامعة، في 83 كانت حركة التوحيد، وكنت أنا أمثل الجامعة الإسلامية في هيئة التنسيق الشمالية أيام الرئيس الشهيد رشيد كراني رحمه الله، وكان يمثل حركة التوحيد أبو سمير علوش وبعض الإخوان. فالشيخ سعيد كان بطبعه ليس حزبيا، فلذلك كان دائما يطرح الطروحات بضرورة لم الشمل والتعاون بين المسلمين وإلى آخره. فتم تشكيل حركة التوحيد الإسلامي من عدة أفرقاء: المقاومة الشعبية خليل عكاوي أبو عربي رحمه الله الذي اغتاله النظام السوري، الشيخ كنعان ناجي جند الله حفظه الله، وكان الشيخ هاشم من آرى في طرابلس، وأيضا الشهيد عصمت مراد رحمه الله، مما كان يعرف بشبيبة فتح، أو يعني مع ثورة
0: لبنان العربي،
1: حركة لبنان العربي ودعم القضية الفلسطينية. فتم تشكيل هذا الجو مع بعض المستقلين، من بعتقد الشيخ أبو عمارة مرعب رحمه الله وغيره، وبدأ العمل بحركة التوحيد. طبعا أنا كنت في الجماعة، لكن كان الشيخ سعيد حريص على لمس الشمل، وأنا من هذه الطينة. يعني جرى بعدها يعني بعد تشكيل حركة التوحيد ضرورة وحدة الصف مع كل القوى الإسلامية، مع السلفيين الشيخ داعي رحمه الله والجماعة الإسلامية وبعض الشخصيات المستقلة مثل الشيخ أكرم خضر والشيخ بدر شندر، يعني عدد كبير من الشخصيات. فتم بعد ذلك تشكيل اللقاء الإسلامي لمصلحة ليس مدينة طرابلس، لمصلحة أهل السنة. وهذا اللقاء لعب دورا محوريا وأساسيا بسبب العقلية المنفتحة على الجميع. فالشيخ سعيد بروحية الانفتاح، المهم لما أعرف بالشيخ سعيد توثقت بعد العمل الإسلامي وقت أنا بالجامعة بدي أخطب، فتعرفت على زوجتي أنه كانت محجبة، لأنه كان وقت الحجاب نادر ما كثير. فعم يقابل أهل زوجتي من طرابلس وأنا من عكار، وأنا يوما أنه ماني معروف كتير. فلما طلبت زوجتي فأهلها أنه عكاري وكذا ما كتير يعني الأمور
0: مترددين يعني
1: إيه. فالله يرحمه الشيخ سعيد بيحكي مع عمي أبو زوجتي وبيقول له لو عندي بنت بدي أعطيها لخالد، يعني وثق الأمر. ثم بعد ذلك كتب الكتاب، كتب لي الشيخ سعيد وطلع على عكار سنة تزوجت أنا 83 أو أول 83 آخر 82 بآخر 82. فطلع يعني هنياني هو والحج زوجته الله يرحمون، وبدأنا بعد ذلك اللقاء الإسلامي نلتقي جميعا. ومن المفارقات الجميلة عن الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية أنه الشيخ سعيد شعبان والأستاذ فتحي يجن رحمه الله اللي كان أستاذنا ويعني صاحب فضل كبير علينا وعلى الحركة الإسلامية كانوا دائما متعاونين، ومع الشيخ محمد رشيد ميقاتي والشيخ يعني شباب السلفية المعروف
0: ما يعرف الشيخ سالم الشهال
1: والشيخ سالم وأولاده الشيخ داعي وغيره، نعم. وبعض الشخصيات الأخرى الإسلامية. فكان لهذا هذا المجموعة من العلماء والدعاة والفاعلين أثر كبير في طرابلس وفي كل لبنان. فكان يأتي إلى طرابلس السيد عباس الموسوي أمين عام حزب الله قبل سيد حسن نصر الله، كان يأتي إلى منزل الشيخ سعيد شعبان، إلى منزل الدكتور فتحي يجن، إلى الجامع المنصور الكبير يحضر اللقاءات.
0: يزور الشيخ سالم الشهاني،
1: والشيخ سالم يزور الكل وتحصل لقاءات. وإذا عندك صور، في صور موجودين فيها كل هذه القيادات، وأنا من بيناتهم الصغير، أنا كنت زغرور يعني، بس أنا موجود فاعل لأنه كنت بهيئة التنسيق، فكان لي دور بهذا الموضوع. والشيخ سعيد كان بيعتبرني مثل ابن أولاده، ونفس الشيء الأستاذ فتحي رحمه الله كان بيعتبرني من أهم الناس ما عنده، فسلمني أمور كتيرة أمنية وقضايا أساسية. فبدأ يعني هذا الجو كان طرابلس مركز قرار وليست على الهامش، المؤثرة في سياسة لبنان كله، صحيح. بدورة بالمقاومة وبدعم المقاومة، وليس دعمها بالحكي، دعمها بالمقاتلين، دعمها باللوجستية من الأمور العسكرية والموقف السياسي. فلا نحن كنا أساس،
0: حتى قدمت شهداء
1: طبعا. سقط معي الله يرحمه مصطفى رجب بصيدا، وشاب تاني من بيت ما بعرف من طرابلس الله يرحمون، ومعي شهيد من الضنية، ومعي جرحى من عكار ومن المني. يعني نحن لم نكن على الهامش المقاومي ولم نكن في على هامش السياسي، فلعبنا دورا محوريا في مواجهة العدو الصهيوني وفي حماية لبنان. وهذا الأمر كان وفق رؤية الله يرحمهم الشيخ سعيد والشيخ فتحي وحتى السلفيين أننا يجب أن نتعاون، وهذا من منطق أهل السنة الأصلي. يعني أهل السنة والجماعة يعني أهل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم السنة، والجماعة أهل المجتمع المجتمع المتنوع وليس المجتمع العنصري. فلذلك أهل السنة عندما يكونوا أقوياء ومتمسكين وموحدين تعيش معهم كل الأقليات،
0: والسنة هم
1: الأمة وفق رؤية أهل السنة للحرية والكرامة. يعني نحن ما عندنا لا عقدة الخوف ولا عقدة الأقلية، لذلك كانت كل الفئات تعيش في كنف أو في عباءة أهل السنة. هذا الأمر تغير فيما بعد، والشيخ سعيد الله يرحمه يرحم الأموات لحرصه على الوحدة الإسلامية، عندما حصلت الثورة الإسلامية في إيران كان له موقف أنه هذه فترة وأمام الطروحات الإيرانية وحدة المسلمين وغير ذلك، وجد ذلك أنه أمر جيد أنه هذا يخدم وليس التقاتل، لأن أمريكا وإسرائيل يريدون أن يقتتل المسلمون السنة والشيعة ولا يستفيد من ذلك إلا الأعداء كما يحصل الآن. الشيخ سعيد وإخوانه في ذلك الوقت، هذا الأمر ليس كان وحده الشيخ سعيد، الشيخ محمد رشيد ميقاتي رحمه الله والأستاذ فتحي وإخوانه من الأستاذ عبدالله بيبتي والشيخ فيصل مولوي رحمه الله ببيروت، يعني ما كان في هذه المرحلة فاعلا، وأبو عمر كان نائب الأمين العام في بيروت وليس في طرابلس أخو إبراهيم المصري، لكن الإخوان هنا الأستاذ نادي مطرجي رحمه الله والإخوان الأحياء الآن، فكان لهم دور في وحدة الصف، وبذلنا جهودا لحماية لبنان من العدو، وعملنا على الوحدة الإسلامية وعلى الوحدة الوطنية. الشيخ سعيد لم يكن متعصبا، يعني أنه هذا بكره، كان علاقاته منفتحة مع المسيحيين مع الشيعة كما حالنا حتى الآن. يعني حتى الآن أنا في مقابلاتي أقولها وقلتها بسنة 2017 بالمجلس، يا قيادات السنة يا قيادات الشيعة أوقفوا الحرب التي بينكم التي لا يستفيد منها إلا العدو الإسرائيلي. هذه كانت الروحية التي نؤمن بها كأهل سنة وجماعة بعقيدتنا المنفتحة، وهذا الشيخ سعيد كان منفتح على هذا الموضوع، فصار فيه جو مع إيران ودعوا الى الى الى الى, الى, الى ايران، وكان له مخدرات ولكنه لم يساوم على الحق، وانتقد القضايا المسيئه منها، كان يعني يقول الكلمه انه هذا يعني لا يليق،
0: يسلط الضوء على هذه الاخطاء وهذه الامور،
1: كان يسلط الضوء عليها. اذا الشيخ سعيد لم يساوم على الحق وكان ينصح، فلا، الشيخ سعيد كان مواجها لهذا الواقع، رافض بالخطب، وحتى تعرض أولاده للاعتقال وشبابه للاعتقال بعد ذلك. لا، تحملنا يعني أمور خطيرة جدا، وصمدنا بعد تضحيات من شهداء ومن معتقلين ومن جرحى ومن مهجر تم تهجيرهم، فكان صمود الشيخ سعيد الشيخ فتحي والإخوان الطيبين. وأنا اعتقلت بهذا الوقت من سنة 83 لل 94 ست مرات. هلأ أذكر أنا الشيخ سعيد مع الأخ فتحي والإخوان كانوا لبني وعصبي، وكان الدور قوي جدا في طرابلس، لأنه أذكر في انتخابات البلدية ب 98 لما صار في هذا اللقاء الإسلامي واجتمعت الكلمة، بعد تدخل النظام السوري نجح لنا 12، وكان في واحد ناجح عملوا له مشان ما ناخذ الرئاسة البلدية. فإذا هذا التعاون والروح المنفتحة وعدم العصبية، يعني مش عصبية حزبية، هذا اللي كان يتمتع فيه الشيخ سعيد شعبان، إنه أكثر من التنظيم يحب إنه هذا الجمهور المسلم يكون كله بجو، والقيادة تكون قريبة من الناس. المهم هذا الجو عشناه مع بعضنا، وانعكس علينا بانتخابات 92، يعني وقت اللي كان فيه مرشح الأستاذ فتحي والأستاذ أسعد هرموش بالشمال بطرابلس والضنية، وببيروت أخ زهير عبيدي، لما كان هالمجموعة شيخ سعيد شيخ فتحي شيخ رشيد مئاتي السلفيين المتدينين
0: بالانتخابات النيابية يوم السلفيين كانوا عندهم
1: انه ما بي
0: لا يشاركون لا
1: بس ولكن
0: ولا ترشيح
1: ب 92 ولكن ما كانوا عم يعني ما عم يحاربوا
0: نعم
1: انه هذا ما اخذوا

0: الشيخ سعيد يعني يتبنى ويدعم ترشيحك، وحصل
1: طبعا
0: حصل اكثر من احتفال دعم
1: صحيح
0: لهذا
1: بالابي
0: الامر.
1: بالابي
0: نعم نعم نعم
1: بالمدرسه بالمدرسه الرساله، ما هيك اسمها؟
0: صحيح،
1: فلا
0: في
1: يوم
0: طرابلس. نعم
1: يعني الشيخ سعيد ما قلت لك انه انا مثل اولاده، يعني بيعزني مثل ما الاستاذ فتحي رحمهم الله يعني القرب منهم منه انه والله مناصر او مؤيد او يعني عضو، القرب منهم شيء امر غير عادي، ما في مثلي عند الاستاذ فتحي، ما كان في مثلي عند الشيخ سعيد. المهم انا وصلنا وقتها الشيخ سعيد وقف معنا بالانتخابات 96، والخلل صار عند الجامعه مش عند الجو الاسلامي.
0: نعم.
1: انسحب الاستاذ فتحي لانه ما قدر يحقق الرساله اللي بده اياها، واعتبر انه في مين يعني خذله، فانسحب. ترشح الشيخ فيصل بهيك جو، مع الاسف ما نجح الشيخ فيصل ولا نجح الاستاذ اسعد هرموش، نجحت انا. فانا كنت بالميدان وحدي. جينا على انتخابات البلديه سنه 98 وقت اللي صار فيها الجو، عندنا ببنين بدهم يدخلوا المخابرات السوريه. فيومتها كان في مقابله على ال بي سي، سلطان المرعبي وما بعرف مجموعه طلبوني. الو، على التليفون، شو في الاجواء؟ قلت له والله ما في شيء. المخابرات السوريه عم تتدخل، ومسؤولي البعث عم يقولوا للناس مين بدها تصير اجره 60 ومين الوطني ومين مع اسرائيل، وعم يتدخلوا وشوفوا شو حيصير. عرفت كيف؟
0: نعم.
1: وانا عم احكي بمنطق قوي، يعني عم اتهمهم اتهام مباشر
0: بالمقابل، يعني
1: على التليفون.
0: نعم،
1: مع مرسيل غالي.
0: نعم، انه بمقابل.
1: المهم يعني بخلص انا، بيطلع اثنين، مسؤول شعبة البعث كان اسمه الأستاذ محمد تامر، بيقول لي أنت عم تدق بالخطوط الحمر وما راح بقى تعمل نائب. المهم بخلص بيطلع واحد اسمه رباع عطور، دكتور بيطري. هو كان بعثي عراقي، لكن اتصلوا فيه وبعثوا له كلمة بدك تتصل بالال بي سي وتهاجم خالد الضاير. بيقوم بيتصل بالال بي سي وبيهاجمني. هلا انا بعرف بالامور، ما حكي شيء، لا مره التقيت فيه قال لي يا اخي مشان الله سامحني والله العظيم بعثوا لي الكلمه، واذا ما بتحكي لي بدنا نحبسك. فسبحان الله، الشيخ سعيد رحمه الله والاستاذ فتحي يمكن الساعه 1:12 يعني بعد المقابله بيتصل فيني الله يرحمه الشيخ سعيد، بيقول لي لا تخاف، قول كلمه الحق ولا تخاف ولا يهمك. بيقوم الاستاذ فتحي كمان بنفس الوقت بيتصل فيني الله يرحمون، وبيقول لي لا تخاف، قول الحق لا يقدم اجلا ولا يؤخر رزقا.
0: ما شاء الله.
1: المهم في 98 وقف معي الشيخ سعيد الله يرحمه، وبال 96 دعمني للاخر هو والاخوان، يعني الاستاذ فتحي والطيبين. كان في جو وحدوي منفتح، ما في تقوقع. حتى السلفيين كانوا بعد ال 92، بال 96 كانوا صاروا بالجو بالتعاون، ولم يعني ما عاد في عندهم فيتو على السياسي او على وبعد ما نترشح باعتقاد الشيخ داعي وغيره
0: بال 96.
1: والدكتور
0: حسن الشهاب.
1: الدكتور المهم الله يرحم الاموات ويبارك بالاحياء. فلا، كان في جو، هذا كله بعقلية الشيخ سعيد والشيخ فتحي والشيخ رشيد مئاتي الله يرحمهم، مع اخواننا اللي نحن منهم. لعبنا دور، وكان في اخلاص كبير، كان في تعاون، كان في يعني حرص على المصلحة العامة وعلى الوحدة الإسلامية.
0: صحيح.
1: يعني نحن كأهل سني، نحن مش بعقيدتنا لازم نخوض معارك ونقتل الشيعة.
0: صحيح.
1: ولا نقتل العلويين.
0: صحيح.
1: ولا نقتل المسيحيين. نحن واجبنا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. لكن الحقيقة عندما ضعف أهل السنة صار في خلل كبير، في البعض بده يحقق مكاسب فئوية أو سياسية.

0: الأمان.
1: لحد هذا التاريخ، لحد سنة 96 و92، الأمر تعرف أنت أنه الشيخ صبحي الطفيلي كان دوره يطل بعد الموسوي، بعد السيد عباس، يطلع طرابلس واللقاءات، وما يزال الشيخ صبحي موقفه وعقليته المنفتحة ظاهرة. فحتى الشيعة يعني شوف الجو، لحد سنة 80 عنا ضيعة شيعية اسمها حبشيت. أهل حبشيت كانوا يصلوا عند مساجد السنة، وفي مفاهرة
2: بعكار
1: بالقرى اللي حولها في عشرات الزيجات المشتركة، وكانوا يصلوا عند السنة. حتى بعلبك الهرمل، بعلبك كانوا يصلوا عند السنة، ما كان فيها الشرخ. الشرخ بلش بعد 2006 و2007 بالسياسي. هلا هذا الجو اللي شفناه هذا ما كان، وانا ما فيني انسى انه الشيخ فتحي رحمه الله وقت اللي شعر انه في احتقان سني شيعي، وفي احتمال تصير معارك وحروب بين المسلمين، اخذ خطوه للتعاون بين الجميع، ورفض ان تاتي الفتنه الى بيوتنا وقرانا. وصار في اعتصام بساحه الشهداء ببيروت، واما المصلين كان وقتها توفى الشيخ سعيد الله يرحمه.
2: نعم صحيح.
1: هذا ب
2: 2007
1: بعد 2006.
2: نعم.
1: فلأن الحرب
2: 2007. نعم.
1: فالشيخ فتحي كان يأم المصلين السنة والشيعة، وأنه ضرورة التعاون وفي الصراع بيننا يخدم أعداءنا ولا يفيد لا هول ولا هول. وأنا كان الأستاذ فتحي حريص أنه، لأنه بال 2000 أنا بعد الخلاف مع إخواننا ما عدت عضو بالجامعة بناء لطلبهم مش مني.
2: بعد سنة 2000؟
1: 2000 لأنه ضغطوا النظام السوري عليهم أنه ما بدنا خالد يكون. بعد ما كانوا عارضين علي يكون باللائحة، بس أنا قلت لهم ما بيمشي الحال إلا اثنين، أنا والأستاذ أسعد، أو لا أنا بدنا إياك أنت، ما بدنا. قلت لهم أنا والله أنا ما بترك جامعتي ولا بخون جامعتي.
2: السوريين اللي طلبوا أنه تكون
1: العقيد مفلح اللي
2: محمد مفلح
1: اللي بدنا إياك باللائحة الأولى. بعد ما
2: بعكار
1: قلت له إيه كتر خيرك والله، قال لي انت وطني،
2: بمعزل عن الجماعه.
1: لحظه
2: نعم،
1: انت وطني وانت شعبيتك. قال لي ما كنت نائب انا ب 96 ل 2000 ومعروف قديش دوري ومحبيني. هني شو بدهم؟ هني بدهم يعني يكون باللائحه منشان عصام فارس اللي كان رجل متمول، وبده يعمل اللائحه ويكون هو طربوشه، ودفع شي 50 مليون دولار وقتها. فهني بدهم خالد ظهر، مش لانه انا عيوني سود ولا لاني يعني هيك فوتوجيني، يعني هيك مع اني كنت انا صورتي بال 96 كثير لطيفه. يعني اللي بيطلعوا فيني بيقول يا حرام لك شو بريء. واذكر كنت عم اسعى لمدرسه ببنين.
2: شو قلت له لمحمد مفلح؟
1: محمد مفلح قلت له كتر خيرك، هذه شهاده كويسه انه انت وطني وعروبي ومع فلسطين ومع الامي وكذا. بس قلت له يا حضره العقيد، بس نحن بهالدائره اثنين، كان عكار والضنيه بشري، انا عن عكار واسد هرموش عن الضنيه. قال لي شو بدك بغيرك انت؟ نحن بدنا اياك انت. قلت له والله يا حضره العقيد انا ما بترك جامعتي، انا ملتزم، بس انت حافظ العباره، ما انا ما بخون جامعتي، انا ما بترك جامعتي. فطلع فيني هيك قال لي يا زلمه غيرك بيدفع مصاري، غيرك بيمشي زحف، غيرك بيتوسط لحتى نحطه باللائحة الأولى، نحن عم نقول لك بدنا إياك. قلت له والله يا حضرة العقيد أنا ملتزم ما بترك جامعتي. طلع فيني هيك قال لي بكره بتندم. قلت له لا إن شاء الله ما بندم. بس لك يا حضرة العقيد يا بيكون أنا وأسعد هرموش باللائحة، يا لا بنفوت بالثاني، ما بتصيرنا الثاني من ثالثي بنكون مع بعضنا ما بنخسر بعضنا. المهم بعد ما انا ضغطوا على الجماعه ليسحبوني، بالرغم من اني انا مرشح الجماعه الرسمي لمجلس الشورى. أخذوا قرار بعكس مجلس الشورى. أنا قلت لهم ما بنسحب إلا ما يصير لقاء للشورى. ب 98 قلت لك الشيخ سعيد شو دعمني. فدعمني ب 96 مع الجو الإسلامي، لأنه أنا مفلح والمخابرات السورية ضغطوا كتير على أهل عكار وحبسوهن وممنوعهم تنتخبوه. مدينة طرابلس بوجود الله يرحمه الشيخ سعيد والشيخ فتحي، المدينة عطتني 20,000 صوت. الشيخ فيصل المولوي جاب وقتها بنلاقيها نحن 19,000، سيد أسعد 18,000، إن أنا خدت 20. عوضت وين؟ عكار بطرابلس، لأنه هن المنافسين ما أخذوا 10,000 بطرابلس. وبالضنية والمنية خدت 12,000. المرشحين الآخرين ما جابوا 6-7,000، 5-6,000. فاللي والألمون وقفت معي، راس الحاش وقفت معي، إن تضيع المسلمة صلد. فأنا نجحت يومتها بعد ما أرادوا إسقاطي وصار فيني طعن، وقف معي الشيخ سعيد.
2: جميل.
1: وعملنا احتفال بالرسالة.
2: نعم.
1: وكان وقتها ما بدي نمخيل الظهر السوريين، وتعذبنا كثير لحتى قدرنا. كنت أحوص أنسحب إنه السوريين ما بدن مخيل الظهر، بدن فوزي حباش.
2: نعم.
1: فلما عملنا الاحتفال بالرسالة والوزير والنائب فوزي حباش، وقف الشيخ سعيد رفع لنا ايدينا الله يرحمه.
2: نعم.
1: هو والسيد عبد الله والاخوان الطيبين كلهم. فهذا الفتره هي العقليه، الشيخ سعيد ما كان رقم ثاني ولا الشيخ فتحي مع اخواننا الشيعة. كان عباس الموسوي يجي لعنا يقعد عنا عند الشيخ سعيد بالجامع التوبي، ونعمل احتفالات ويحكي يطلع لنا كلمة.
2: وفي الجامع الكبير
1: أيضا. وطبعا الجامع الكبير كان الأساس.
2: الكبير. نعم.
1: لكن وعند يجوا لعند الأستاذ فتحي، يجوا لعند وعند الشيخ سالم الشهال.
2: نعم.
1: والشيخ سعيد والشيخ فتحي والشيخ سالم، هذا كان الثلاثي الإسلامي. فلا كنا نحن أساس في المعادلة. وهلأ للمرحلة الأيام القادمة يجب أن نبقى في روحية أهل السنة والجماعة.
2: نعم.
1: والأمة. هذه
2: الأمة. نعم.
1: التي يجب أن تحافظ على وحدتها بالرغم من الخلافات. الأمر الثاني، أهل السنة بس يكونوا أقوياء بيحافظوا على وحدة الأمة. إذا كانوا ضعاف، مع الأسف بدي أقولها أنه الأقليات اللي عندها عقد الخوف والأقلية بيغلطوا مع السنة، كما حصل في سوريا من العلويين أو من المسيحيين في لبنان الآن. القيادات يعني، أنا لأنه العلاقات بيننا وبين المسيحيين المواطنين ممتازة يعني.
2: نعم.
1: بتطبب عندهم، بيتطببوا عندنا، بيزورونا من زورهم، لا ما في مشكلة.
2: نعم.
1: أما هذه العقدة مثل ما حاصل الآن في لبنان، لا نحن ما فينا نحمله. وأنا حذرت كثير من هذا الجو. لا، إذا كان الأستاذ فتحي علمنا والشيخ سعيد علمنا والشيخ فيصل وإخواننا الانفتاح والتعاون، ما بيصير تاكلوا حقنا. ما بيصير تسيئوا لوجودنا في لبنان، تاخذوا صلاحياتنا ومناطقنا تكون فيها فقر وكذا. مع فهم الواقع الجديد. واما المسيحيين انه تتعاونوا مع المسلمين في لبنان، واذا ما بدكم تاخذوا برايي، بس في راي ثاني قالوا ما قالوا الشيخ سعيد شعبان ولا الاستاذ فتحي يقن ولا واحد مسلم، قالوا البابا يوحنا الراحل يوحنا بولس الثاني لما اجى على لبنان وقال لكم يا مسيحيين عيشوا آلام وآمال الأكثرية في لبنان بكل أوضاعه، تعاونوا معه بعدالة وتعاون بتربحوا، بتعاملونا بعنصرية وبحقد وبغباء بتكون تخسروا. لذلك، وهذه كانت عقلية الشيخ سعيد شعبان الله يرحمه. أستاذني ذاكر له مقولة جامع الكبير، كان يمطعم يخطب يمكن أو بالتوبة، ما بقى ذاكر بس بعتقد بالتوبة بالكبير، بيقول لما وضعنا بعد معركة طرابلس 85 وما جرى من قتل وتدمير، لأن المدينة قصفت بما لا يقل عن 450,000 قذيفة.
2: نعم.
1: الشيخ كنعان بيقول انه هيدي تم تدمير 3/4 المدينة.
2: نعم.
1: لبعدين فبيقول الشيخ سعيد رحمه الله، لانه هذا كان بقرار دولي بسماح دولي لضرب الحالة الاسلامية، وبعد منها ما خلوا اذاعة، بتتذكر شو عملوا بالاذاعة التوحيد وكيف.
2: نعم.
1: قتلوا الشباب وكيف.
0: وكان قرار
1: نظام سوري والنظام اللبناني،
2: وكان ممكن بغطاء عربي ايضا
1: خط طبيعي مثل ما صارت مع حماه مشان يدل النظام. ما في حدا دولة عربية استنكرت هذه الجريمة. 46 ألف شهيد بمدينة حماة، كما ينقل المناضل المسيحي ميشيل كيلو عن لواء علي دوبة أنه نحن قتلنا 46 ألف مشان يقلنا يقلن، يعني كان في عملية إبادة. ونحن بلبنان طرابلس قصفت ب 450 ألف قذيفي وقتل المجازر، هذه المجازر عم احكي غير الفردي غير اللي اعتقلوهن واخذوهن وما عاد رجعوا، يعني في ناس لهلا لسه ما نعرفوا من عندنا من ببنين من طرابلس من الضنيه من الضنيه. فلا نحن تحملنا كثير عقليتنا. الشيخ فعل قال نحن ما عندنا لا بابا
2: ولا ماما
1: ولا ماما، يعني ما عندنا ظهر. ما بيقصد الاساءه لحدا لا سمح الله، انه نحن متروكين. وفعلا السنه في لبنان اللي هن الدوله، ومثل ما يعني مثل ما بنعرف انه واحد من بني اميه اللي نجا من العباسيين اللي عملوا اباده بالامارات الامويه هرب على الاندلس عمل دوله عظيمه
2: عبد الرحمن.
1: فنحن يا اخوان يا مسيحيين يا شيعه يا دروز يا علويه، نحن بنحب الكل ومنريد الخير للكل. هيك علمونا مشايخنا الشيخ سعيد والشيخ فتحي، وعقيدتنا وديننا أنه لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والمعاملة إن الله يأمر بالعدل. فالله يرضى على الجميع ويصلح الحال هالبلد، نبنيه بالعدل والتوازن وأخذ الحقوق. أما سلب الحقوق لألنا أو لغيرنا ما بيمنى البلد.
2: أستاذ خالد ظاهر، ونحن يعني قد أطلنا يعني بعض الشيء بهذا الحديث، كنت تحدثت أنه في الأوقات التي كادت الفتنة العاصفة أن تطيح بالساحة الإسلامية كان الشيخ سعيد صمام أمان، كيف كان ذلك؟
1: شوف المخطط قلت لك الغربي هو ضرب المسلمين في لبنان، فكان في محاولة دائما للإثارة المشاكل بين السنة والشيعة. الشيخ سعيد لعب دور إضافي للأستاذ فتحي. أنا الشيخ فتحي قلت لك يعني الشيخ سعيد بعقليته بطروحاته الوحدوية، يعني ليش عجبوا الموقف الإيراني بعد الثورة أنه وحدة المسلمين مع فلسطين ضد العدو وضد العدوان الغربي على الأمة، هذا كان موقف الشيخ سعيد، وتجلى بعلاقاته مع السيد عباس الموسوي والشيخ صبحي الطفيلي والمقاومة ضد العدو بجنوب لبنان. لأنه قلت لك أنه وقت رحنا على الجنوب كان في شباب ما من عند الشيخ سعيد معي، يعني مجموعة كانوا معي، وبعدين لما استلمنا المواقع صار يطلعوا الشباب هناك يقعدوا مع الشباب معنا، لأن أخذنا المواقع وحزب الله يتدرب عنا لحد ما تحررت المناطق الشيعية، صار حزب الله عنده جو. اما قبل ما تحرر يعني كانوا تحت كنفنا تحت عبايتنا بشارع صيدا. قلت لك من نواف الموسوي ومن محفوظ الالقاب ونوار الساحلي، لا نحن وحدويين، نحن مع وحده الامه، وحده الوطن، وحده المسلمين ووحده الامه، يعني الامه والمسيحيين جزء منها، الحضارة العربية والإسلامية هي للأمة كلها، للمسلمين للدولة اللي هي أكثرية سنة وفيها شيعة وفيها مسيحية وفيها علوية. أيام صلاح الدين الأيوبي قال إن أنتم معنا ولا مع الأعداء معك، ضب الأمة كلها، الشيء المسلمين أول شيء، وحد المسلمين. انتبه، هذه الأمة ما بتصلح إلا ما يكون المسلمين السنة موحدين ويتعاونوا مع الآخرين بروح الأخوة والحنان. هدول مثل الأب وأولاده. الفئات الأخرى الأقليات في الأمة هني مثل الأولاد لأهل السنة، بنحافظ عليهم. نعم. هذا ديننا، مش موقف سياسي.
2: نعم.
1: نحن مننا عايزين من حدا موقف سياسي. هذا كان جو سببه أنه الشيخ سعيد، الشيخ فتحي، الجو الإسلامي، الشيخ داعي، كله كان مجمع على موقف. وقلت لك ب 98 لما جرى الوحده والموقف الموحد وعملنا لائحه صد يا اخوان خدنا اكثر من نصف الاعضاء وتدخل النظام السوري بالسرايا لحتى وصل العدد الناشئين ل 12 نص عشان ما ناخذ رئاسه البلديه. هذا وحده هذه العقليه تبعت الشيخ سعيد وعقليه الاستاذ فتحي الله يرحمون الشيخ فتحي خلت في جو وحده بطرابلس وحده للامه. وكان سند هذا الموقف في طرابلس للشيخ سعيد والشيخ فتحي والشيخ رشيد والشيخ سالم الشهال أثره الكبير على أهل بيروت وعلى أهل البقاع. ممنوع كان حدا يدق بالفلسطينية ببيروت بالمخيمات أو بالسنة في بيروت. هذا بسبب موقف القلعة طرابلس. ليش بنقول قلعة المسلمين؟ قلعة المسلمين الوطنية اللي بتدافع عن الوطن. فهذا الموقف تبع الشيخ سعيد أثر بعد ب 97 تجاهي 20,000 بطرابلس نزلوا مشاني 20,000. واللي بعض الزعماء والنواب أعلنوا تأييدا لي ويروحوا يأيدوا المرشحين الآخرين يقبضوا منهم مصاري. يقبضوا نذكر أسماء اللي نواب وكذا. فلا الموقف شوف كيفات لما العقلية وحدوية العقلية منفتحة العقلية ما في تعصب. شيخ سعيد ما كان متعصبا حزبيا كان منفتحا ويؤمن بالأمة وبالوحدة وبالأخوة الإسلامية. أتمنى أن الآخرين وخاصة حزب الله اليوم يلاقي هذا الجو أمام الأخطار اللي حصلت والأخطاء اللي حصلت. لازم يصير اعتذار من الشعب السوري لحتى نريح. وصراحة موقف أحمد الشرع الرئيس المحرر وإخوانه في السلطة موقف رائع موقف رائع موقف إسلامي يحرص على الوحدة وعلى رأب الصدع والتئام الجروح. أنا أنصح الاعتذار من الشعب السوري. وأحمد الشرع والقيادة السورية ما بتحب ينتصر نتنياهو على حزب الله ولا يرضى بذلك. ولو كان بده يساهم بذلك العدو الإسرائيلي ضغطوا عليه وقصفوا أنه لازم بالدنيا يشتغل بهذا الاتجاه. لاقوا هذه العقلية وهذه الروحية المنفتحة. اثنان بلبنان نحن بدكن توقفوا لي هذا شيعة شيعة شيعة هذا عيب والله بنعرف فيه
2: غير منضبطين يعني
1: لا بس كتار مش قلال
2: ومنهم من جو حزب الله يعني نحن تأكدنا من هذا الأمر.
1: هذا بدهم ينضبطوا لأنه أنت بتعرف في ثنائي خذوا من هالروحية لأنه الأمة تغيرت الآن.
2: بغياب الشيخ سعيد شعبان ما هو حجم الفراغ الحقيقي الذي تركه في الساحة الإسلامية والوطنية؟ وهذا هو سؤالنا الأخير في هذا اللقاء.
1: لا شك أن غياب المرجع سماحة الشيخ سعيد شعبان وإخوانه الذين لهم باع طويلة في الساحة الإسلامية ودور كبير من الشيخ فتحي يجن الدكتور فتحي يجن والشيخ رشيد مئاتي والشيخ سالم الشهال والإخوان جميعا اللي كانوا مثل ما قلت لك بعقلية الانفتاح والوحدة والتعاون. يعني نحن كيف بدنا ننسى انه لما يجي سيد عباس الموسوي او الشيخ صبحي الطفيلي يكون كل هذه الفئات الشيخ سعيد والشيخ فتحي والشيخ رشيد ميقاتي والشيخ سالم الشهال والشيخ داعي فيما بعد والشباب الـ الـ الـ الـ الـ الـ حتى الفئات يعني يعني نقابات يكونوا بجو واحد في طرابلس نكون كلياتنا يد وحده. وايام الله يرحمه الرئيس الشهيد رشيد كرامي كلنا في هذا الجو. اذا كان العقليه والطرح هو طرح وحدوي طرح منفتح. الشيخ سعيد والشيخ فتحي والاخوان الاخرين قادوا المسيره وحافظوا على الوجود. ولا ننسى مثل ما قلت لك بعد غياب الشيخ سعيد لو هذا الرفقه الشيخ سعيد والشيخ فتحي يجن كانوا رفقة رفقة مسيرة وتأسيس العمل الإسلامي إضافة للشيخ فيصل والشيخ أبو عمر إبراهيم المصري والشيخ رشيد ميقاتي وأصحاب الدعوة السلفية المنفتحين المتعاونين الحريصين. كانت اللقاءات تكون مع كل قيادات الشيعة بحزب الله والحرص على الوحدة وعلى البلد. لا نحن بدنا نعيد هذا الدور للحفاظ على الجميع مش اسطولنا ما بحاجة لحدا أما قال للعالم كله اسطولنا أمي والله متكفل بحفظ هذا الدين. والفئات الأخرى غير المسلمين إذا بدهم يعيشوا بأمان بدهم يحترمونا ونحن بنحترمون. اما اللي بده ياخذ حقنا لا ما بنسامحه ابدا بنواجهه. فالان نصيحتي للقياده الشيعيه حزب الله وامل، راجعوا الحسابات لنحافظ على الوحده الاسلاميه والوطنيه ونخلص من رواسب الماضي. وهذا بده مثل ما قلت لك بده بلسمة جراح الشعب السوري، وبده تجاه السنة في لبنان وفي بيروت، بيروت اللي حضنت المقاومة في أخطاء بده تصليح. لذلك هلأ في أزمة أنه عندنا 146 سجين مسلم سني متهمين بالإرهاب، ليش؟ ساندوا الثورة السورية، بدكن نعيش سوا وبدكن يصير تنمية لأولادنا وإعمار وإنماء، وبدكن المحيط العربي والإسلامي يساعدنا بلبنان، بدكن تهتموا بالسنة في لبنان، لكن نحن من عايزين حدا، بدكن تهتموا بحالكم. إذا تعاملتوا معنا بعدالة وبرحمة وبأخوة وطنية وإسلامية الكل بيربح، وإذا ما في تعامل بهذه الروحية أول ما بيخسر أنتوا ونحن بنخسر. فالله يجمع الصف ووحد الكلمة، والله بيقلنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه عقليتنا وروحيتنا للشيخ سعيد وشيخ فتحي وكل الإسلاميين. وهذه الآية نزلت للتعاون بين المسلمين وغير المسلمين، ما بس بين المسلمين. فاعتصموا بحبل الله جميعا.
2: بارك الله بكم. في ختام هذا اللقاء نتقدم جزيل الشكر من الأخ خالد ظاهر أبو عارف الذي أتاح لنا فرصة هذا اللقاء وتحدث عن مختلف الجوانب في حياة سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله وبعض الأوضاع السياسية التي نعيشها اليوم. نشكركم على هذا اللقاء الشيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزيكم الخير.

0: على صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: وقواعد أمريكية في منطقة الخليج، إضافة إلى سفينة بانايا الأمريكية الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيرة. حرس الثورة أكد في بيان له أن الهجوم يأتي ردا على اعتداء أمريكي طال برج اتصالات في جنوب جزيرة قشم، واستهداف الجيش الأمريكي ناقلة نفط إيرانية بمقذوف جوي قرب مضيق هرمز. وتوعد حرس الثورة برد مكلف على الجيش الأمريكي في حال أي مساس بأمن مضيق هرمز. أهلا بك إذن من جديد معنا سيد رويران في الاستديو، ونتحدث عن تطورات عسكرية متسارعة، وأيضا هذا الخبر من وزارة الدفاع الكويتية سنقرأه ونعود إليك إذن، حيث قالت إنها تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا و17 طائرة مسيرة إيرانية. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت بدورها أن الجيش اعترض عددا من الصواريخ والمسيرات الإيرانية إذن في منطقة الخليج، ولا سيما في الكويت والبحرين. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الهجوم الإيراني أجبر السلطات على تحويل مسار الرحلات في مطار الكويت الدولي إذن إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. إذن سيد رويران، نتحدث عن رد واسع النطاق من قبل إيران، هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا العدد الكبير من الصواريخ والطائرات المسيرة في إطار رد على الاعتداء الأمريكي، وليست المرة الأولى أيضا على جزيرة قشم. بالتالي كيف يمكن أن نفهم المشهد؟ ما المعادلات التي ترسيها إيران من خلال ردودها على قواعد أمريكية في البحرين وفي الكويت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني واضح أن إيران تتعامل بندية، وإيران من موقع رد الفعل والدفاع المشروع تتعامل مع أي اعتداء أمريكي يعني دفاع متناسب مع هذا العدوان. العدوان الذي جرى على جزيرة قشم، يعني ضرب برج الاتصالات والاعتداء الذي جرى على أحد السفن الإيرانية، يعني دفع إيران تعامل بالمثل. إيران قامت بضرب أحد السفن الأمريكية بعدة صواريخ، وفي نفس الوقت إيران ردت على القواعد الأمريكية البحرية في البحرين والجوية في الكويت. وفي تصوري أن يعني الموضوع هو أن هناك الآن مناوشات تكاد تكون يومية بين إيران وبين أمريكا رغم وقف إطلاق النار. في كل شيء هو هناك خلاف بين إيران وأمريكا إلا في موضوع واحد، وهو تفسير وقف إطلاق النار، أن كل ما يجري هو تحت مسمى وقف إطلاق النار. لا أحد يحاول أن يتجاوز موضوع وقف إطلاق النار إلى مواجهة مباشرة وواسعة كما كانت في الأيام الأربعين الأولى من هذه الحرب. إيران تقول أنها في موقع الدفاع، أي عدوان يأتي من الطرف الأمريكي سترد عليه كما ردت الآن، ولن تسكت أو تتغاضى عن أي عدوان جاء من قبل الطرف الأمريكي. وهذا يعني يعكس أن هناك إصرار في إيران في موضوع الدفاع عن النفس ضمن إطار الظرف الحالي.
1: ونتحدث أيضا في إطار التهديدات الإيرانية السابقة عند الرد على الاعتداءات الأمريكية خصوصا في منطقة مضيق هرمز، كان الحديث دائما على أنه الرد القادم سيكون أعلى وتيرة من الرد الحالي. بالتالي نتحدث عن تدريج من قبل إيران في هذا الرد، وبالتالي الانخراط في كما قلنا معادلات جديدة في المنطقة من خلال تدفيع ثمن كبير للولايات المتحدة ردا على اعتداءاتها؟
2: يعني الآن هناك تهديد إيراني، نعم، بأن وتيرة الدفاع عن النفس سترتفع وقد تتجاوز موضوع القواعد الأمريكية في المنطقة إلى ضرب الأسطول الأمريكي الموجود على مسافة مئات الكيلومترات عن إيران في المحيط الهندي. إيران تقول أنها قادرة على ضرب هذه الأهداف وحتى إغراقها، وهي لحد الآن ليست في وارد التصعيد، ولكن إذا اضطر الأمر ستقوم بذلك ضمن إطار الدفاع عن النفس.
1: الآن أيضا إلى ما قالته الخارجية الإيرانية مشاهدينا، حيث حملت حكام الكويت والبحرين المسؤولية المباشرة عن الاعتداءات الأمريكية على برج الاتصالات في جزيرة قشم وناقلة النفط الإيرانية، ودانت الخارجية الاستخدام الأمريكي الاستعماري لأراضي وإمكانات دول المنطقة ضد إيران، كما حذرت من أن قيام الدول بالسماح للأطراف المعتدية باستخدام أراضيها لاستهداف إيران يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وعملا عدوانيا. كما أكدت الخارجية أن طهران ستستخدم جميع إمكانياتها لمواجهة الأعمال العدوانية بما في ذلك استهداف مصدر الهجمات العدوانية. إذن أي تأثير أيضا على طبيعة العلاقات اليوم مع هذه الدول التي تستضيف القواعد الأمريكية وتنطلق منها الاعتداءات في أكثر من مرة كما تقول إيران، وخصوصا مع هذا البيان يعني عالي اللهجة من قبل الخارجية الإيرانية التي تحمل الكويت والبحرين مسؤولية هذه الاعتداءات؟
2: يعني شوف، منذ بداية العدوان هناك استهداف يعني لإيران من خلال القواعد الموجودة في هذه الدول، القواعد الجوية أو القواعد البحرية. الموضوع هو أن إيران تقول أن بعض الدول في المنطقة أبلغت إيران أنها أبلغت الجانب الأمريكي بأنه من غير المسموح استعمال أجواء أو أراضي هذه الدول لأي عدوان ضد إيران، وإيران بعد أن تأكدت أن هناك منع حقيقي لأي استهداف لإيران من خلال هذه الدول، إيران أيضا لا تستهدف هذه الدول. ولكن رغم كل ما حدث هناك إصرار من قبل بعض البلدان على الاستمرار في وجود القواعد الأمريكية ونشاطها من داخل بعض الدول، وهذا ما يدفع إيران إلى استهداف هذه القواعد. إيران لا تستهدف الدول الخليجية، إيران تستهدف قواعد أمريكية وتعتبرها إيران هي جزء من الأرض الأمريكية باعتبار أن العدوان ينطلق من هنا وأن أمريكا معتدية ضد إيران وأن إيران ترد على أمريكا من خلال قواعدها الموجودة في المنطقة.
1: في المقابل هذه الدول وفق بياناتها تعتبر أن الاعتداء موجه أو هذه الهجمات والرد الإيراني موجه ضدها وتعتبرها اعتداءات كما تسميها على سيادتها الوطنية، بالتالي هنا أيضا هل هنالك مكان لتبادل الرسائل بهذا الشأن لتهدئة الأمور وعدم الذهاب بعيدا أيضا ربما في سياق العلاقات ما بين إيران وهذه الدول؟
2: يعني أنا قلت أن هناك دول في المنطقة كانت جدية في التعامل مع أمريكا وعدم السماح لها في استعمال أراضيها، وإيران تفهمت الموضوع ولم تستهدف هذه الدول، ولكن الإصرار على استقبال القواعد وإبقاء القواعد هذا معناه أن هذه الدول متواطئة مع العدوان الأمريكي ضد إيران. المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يقول إذا كان هناك عدوان لطرف من خلال طرف آخر يحق للدولة التي تم الاعتداء عليها أن ترد على الطرف الثاني الذي تتمترس فيه أمريكا، وهذا يعطي ليس فقط لإيران الحق بل يعطي لإيران الحق في مطالبة غرامة عن ما يعني حدث من خسائر في إيران نتيجة للاعتداءات الأمريكية التي انطلقت من أراضي بعض الدول الخليجية.
1: في ردود الفعل أيضا الإيرانية على هذا العدوان، أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتمادي سواء في المفاوضات أو من خلال وقف إطلاق النار. وأكد رضائي أن القوات المسلحة سترد على أي إطلاق نار أو اعتداء بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأن التاريخ لن يعود إلى الوراء. ما الذي يعنيه السيد رضائي بقوله أنه التاريخ لن يعود إلى الوراء، وعن أي إيران نتحدث اليوم في سياق ما نشاهده من رد سريع كبير وضخم باتجاه القوات الأمريكية، مع أنه القصف كان بحسب القوات الأمريكية يتركز على برج اتصالات في قشم، الرد جاء بهذا الشكل؟
2: شوف، قرار إيران واضح منذ العدوان الذي جرى أنه قبل ما يقارب 3 شهور. إيران تقول أن أي عدوان ضدها لن تسكت عنه وسترد على هذا العدوان. هذا القرار محسوم. إيران تمتلك الأدوات وتستطيع أن ترد، ولحد الآن هي ردت، ولكن إيران تقول أن أمريكا هي جاءت من أقاصي الدنيا أكثر من 12,000 كيلومتر، جاءت إلى المنطقة واعتدت على إيران. إنه وهذا الاعتداء مع الأسف تم من خلال قواعد في المنطقة وحملات طائرات موجودة في المحيط الهندي. من هنا إيران تقول أن لحد الآن هناك استهداف لهذه القواعد، ولكن إيران لن تسكت وسترد وبقوة إنه على القطع البحرية والمدمرات وحاملات الطائرات الأمريكية المتمركزة في المحيط.
1: وكيف ينعكس هذا الرد السريع وبهذا الشكل اليوم وطريقة التعاطي بأنه ضربة يقابلها أيضا رد بهذا الشكل على مكانة إيران اليوم في المنطقة وعلى صعيد ما تتحدث عنه عن نظام إقليمي جديد سيدار من قبل دول المنطقة؟
2: يعني واضح أن أمريكا أولا هي تفاجأت برد فعل إيران خلال هذا العدوان، والرئيس الأمريكي قال هذا بصريح العبارة أنه تفاجأ بشكل كبير من الرد الإيراني. الموضوع الآخر أن أمريكا أقوى قوة في العالم وتمتلك أكبر قوة بحرية في العالم، وإيران تقول أنها لا تهاب أمريكا ولا تخافها وهي سترد وبقوة. هذا يخلق نموذج جديد من يعني ملحمة الدفاع عن النفس والدفاع عن الاستقلال، الدفاع عن التراب الوطني والأمن القومي. وإيران في هذا الإطار واضحة. لحد الآن كانت أمريكا تهدد إيران، تقول في المفاوضات أن الخيار العسكري موجود على الطاولة. الآن نحن نرى أن إيران تهدد أمريكا في موضوع لبنان، أنه في حال ضربت بيروت والضاحية فأن إيران ستقوم بضرب الشمال
1: الكيان
2: الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة من حيفا فصاعدا. أنه وهذا يعكس تغيير موازين القوى انه والاصرار الايراني على وحده الساحات والدفاع ليس عن ايران فقط، حتى عن حزب الله وحلفاء ايران في المنطقه.
1: وايضا في اقليم هذا عن دول الخليج، في اقليم كردستان ايضا اعلن حزب كوملي الانفصالي الكردي مشاهدينا بتعرض مقره في أربيل لاستهداف بصواريخ إيرانية، وبحسب بيان للحزب فقد أصاب صاروخان الموقع المستهدف في منطقة وادي ألانة شمال شرق محافظة أربيل. الآن أيضا نتحدث عن ضربات ليس فقط للقواعد الأمريكية بل أيضا للأحزاب والقوى الانفصالية، تحديدا في أربيل. بالتالي وهذه الاستهدافات نشهدها بشكل من قبل القوات المسلحة الإيرانية، ما الذي يعنيه ذلك؟ لماذا الاستمرار في هذه الضربات؟ ما الخطر الذي تشكله هذه الجماعات، خصوصا بعد تأكيد ترامب على دعمها بالمال والسلاح؟
2: شوف، مجموعة كومالا هي تيار يساري كردي، الآن هو أداة بيد أمريكا. واضح أن أمريكا قامت بتسليحه وكانت تريد إدخاله إلى الداخل الإيراني، ورئيس الأمريكي ترامب قال أنه أرسل السلاح إلى كردستان.
1: صحيح.
2: أنه لهذه المجموعة، وكان من المقرر أن تدخل هذه المجاميع وتوجد منطقة خارج إطار سلطة الحكومة في إيران. ولكن استهداف إيران لهذا المقر في أربيل قام بتشتيت هذه الجماعات وقتل الكثير منهم، ومنع هذه المؤامرة الأمريكية في الدفع بهذه المجاميع الإرهابية بالدخول إلى إيران. يعني أولا الموضوع هو يعكس أن إقليم كردستان لا زال مع الأسف لا يحترم الجوار، لا زال يحتفظ بالقوى الإرهابية التي تهدد إيران في داخل إقليم كردستان، ولا زال الإقليم يعني يتعاون مع أمريكا والكيان الصهيوني من خلال يعني هذه القوى المناوئة والمعارضة لإيران والتي تعتبر تيارات إرهابية.
1: لكن عذرا على المقاطعة، هل هذا يعني أن المشروع بإمكانية استخدام هذه الجماعات المسلحة في إيران انتهى اليوم، أم أنه هذا السيناريو مطروح لأن الاستهدافات مستمرة من قبل القوات المسلحة الإيرانية، أيضا القبض على جماعات مدعومة من الخارج كما تقول إيران مستمر وبشكل يومي، بالتالي مشروع استخدام أو تحول الحرب من حرب عسكرية إلى أمنية ألا يزال مطروحا على الطاولة اليوم؟
2: يعني إيران تقول وجود هذه القوات الإرهابية في إقليم كردستان هو بحد ذاته تهديد لإيران. هو تهديد، ويحق لإيران ضرب هذه التيارات باعتبارها تهديدا. ولطالما إيران طلبت من إقليم كردستان بنقل هؤلاء إلى خارج العراق، وإعلان ذلك أنه بشكل مباشر، ولكن حكومة الإقليم لا زالت تماطل في هذا الموضوع. وحتى أن يعني عدد هؤلاء وصل إلى أكثر من 15,000 عنصر، وكان من المقرر أن يدفع بهم باتجاه إيران وأن يقوموا ببرنامج يعني منسق مع CIA والموساد الإسرائيلي. ولكن إيران هددت بأنها ستقوم بضرب كل البنى التحتية في إقليم كردستان فيما إذا إقليم كردستان تعاون في هذا الموضوع، وهذا ما دفع الإقليم إلى التراجع عن السماح لهؤلاء بدخول إيران، ولكن الاحتفاظ بهؤلاء ولا زال يشكل تهديدا لإيران، وإيران لا زالت يعني تقول أن من حقها أن تقوم بضرب هذه المجامع الإرهابية.
1: هذا على صعيد التطورات الميدانية. أيضا فيما يخص المسار الدبلوماسي مشاهدينا، نقلت وكالة تسنيم عن مصادر تأكيدها أن إيران لم تصدر أي رد لواشنطن بشأن نص مذكرة تفاهم في الأيام القليلة الماضية، وأكدت المصادر أن إيران وبسبب الجرائم الإسرائيلية في لبنان علقت تبادل النصوص عبر الوسطاء إلى حين تلبية شروطها المتعلقة بلبنان، ونفت المصادر مزاعم ترامب بشأن الرد الإيراني مؤكدة أنها تجافي الواقع وأن طهران وجبهة المقاومة لن تقفا صامتتين أمام الجرائم الإسرائيلية في لبنان. هذا وأكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكزاد أن قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران على اطلاع كامل بجميع جوانب المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد نيكزاد في مقابلة مع وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني أن الخطوط الحمر التي وضعها السيد خامنئي مدرجة على جدول أعمال الوفد التفاوضي. كما أكد نائب قاليباف أن إيران تفاوض حيث لزم الأمر، لكنها لا تثق بوعود الأمريكيين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الإيراني بأبشع الطرق الممكنة. سيد رويران، إذن الآن المفاوضات متوقفة أو مجمدة على أقل تقدير بحسب وكالة تسنيم، وبالتالي الشروط الإيرانية بشأن لبنان اليوم هل تتوقف فقط عند وقف العدوان على بيروت والضاحية أم على امتداد الخارطة اللبنانية وتحديدا في جنوب لبنان؟ وماذا عن موضوع الاحتلال الإسرائيلي؟
2: يعني واضح إيران تتعامل على أساس النص الأولي لوقف اطلاق النار، أن يكون هناك وقف اطلاق النار
1: كامل
2: كامل في إيران وفي لبنان. ولكن الظاهر أن التشابه بين أمريكا وإسرائيل يعني كحد أدنى في هذا الموضوع هو تشابه كبير، إذ أن الكيان الصهيوني يقوم بكل الجرائم التي يقوم بها تحت مسمى وقف اطلاق النار، وأمريكا نفس الشيء تقوم بكل الاعتداءات تحت مسمى وقف اطلاق النار. بيان مقر خاتم الأنبياء كان واضح أنه في حال قصف الضاحية وبيروت فإن إيران ستقوم بثلاثة أمور: أولا إغلاق كامل لمضيق هرمز وباب المندب، ثانيا وقف تبادل الوسائل مع أمريكا والموضوع
1: الرد العسكري،
2: الثالث هو الرد العسكري انه حيفا شمالا. انه لحد الان يعني ليس هناك من محددات واضحه. يعني في ايران ايضا مع الاسف هناك وقف اطلاق النار هش، وكذلك في لبنان. انه هل ايران تتعامل مع نقض وقف اطلاق النار باي صوره؟ انه هل الموضوع محصور ببيروت والضاحيه ام ينسحب على باقي المناطق؟ وبالاساس يجب ان ينسحب بالاساس،
1: لانه تسنيم كانت اكدت ايضا انه الوقف اطلاق النار يجب ان يكون شامل قبل العوده الى المفاوضات وتبادل الرسائل، والدليل انه الان متوقف تبادل الرسائل بناء على هذا الطلب لوقف اطلاق النار الكامل.
2: شوف، في الجوله الاولى السيد قاليباف قال يعني لن يواجه نائب الرئيس فانس في باكستان حتى يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، وترامب اتصل بنتنياهو وقال له كفى كما هو معروف. ومنذ تلك اللحظة يعني أنه ضرب الضاحية وبيروت توقف. يعني
3: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعود بكم لمتابعة نشرة أخبار الميادين بعد رفع أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
5: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
2: وحذرت السكان بالإخلاء، بضرورة إخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد هذا التهديد الإيراني. بالتالي أي معادلات ترسم على صعيد الإقليم وبالنسبة لجبهة المقاومة انطلاقا من ما جرى بالتراجع؟
3: يعني منذ عقدين وإيران تفاوض أمريكا، وفي كل المراحل كانت أمريكا تقول أن الخيار العسكري موجود على الطاولة وتهدد إيران عسكريا. الآن إيران تجاوزت مرحلة التهديد العسكري وأثبتت كفاءة كبيرة من خلال الصمود الأسطوري لمدة 40 يوم. من هنا في تصوري أن إيران ليس فقط تجاوزت يعني العقدة النفسية للتهديد العسكري، لا بل بدأت هي تهدد. يعني موضوع لبنان واضح أن إيران تقول أنها ستقوم هي بضرب أنه حيفا شمالا.
2: صحيح.
3: أنه هذا يعكس أن إيران أصبحت في موقع مختلف قياسا لما كانت عليه سابقا. يعني الاعتداد بالذات أصبح في شيء يعني مختلف. إيران تهدد الآن عسكريا، تهدد أمريكا عسكريا أيضا، وتدافع عن نفسها، ترد على أي عدوان من حيث جاء. وهذا كله يعكس أن إيران الآن في موقع عسكري مختلف عما كانت عليه سابقا. حتى أمريكا يعني حتى ترامب أنه في لقائه الأخير قبل 3 أيام مع فاكس نيوز مع لارا ترامب يعني زوجته قال أن هذه الحرب ما كان يجب أن تكون، وأن التقديرات الأمريكية حول قوة إيران كانت خاطئة، وأن أمريكا لن تعود إلى استئناف الحرب لأن هذه الحرب لن تحقق أهدافها. وهذا اعتراف أمريكي واضح بأن التقييمات الأمريكية كانت خاطئة. أمريكا الآن تعترف بقوة إيران في الندية والصمود أمام العدوان الأمريكي، وأن إيران استطاعت أن تلحق الضرر الكبير بأمريكا. يعني تقرير CNN حول 14 قاعدة أمريكية في المنطقة، وأن الخسائر التي ألحقت بها تزيد عن 50 مليار دولار فقط. لا. القواعد يعني هذا منذ الحرب العالمية الثانية لحد الآن من قام بضرب القواعد الأمريكية غير إيران؟
2: صحيح.
3: يعني صحيح كانت هناك حروب في كوريا، شبه الجزيرة الكورية، أو في فيتنام، أو في كمبوديا، ولكن خارج إطار الحرب إيران هي الدولة الوحيدة التي استهدفت القواعد الأمريكية وأثبتت جرأة كبيرة في مواجهة هذه القوة الإمبريالية العالمية.
2: لكن أيضا على صعيد وحدة الجبهات اليوم، أي أهمية لهذا التدخل الإيراني والتهديد العسكري وتحويل أيضا وحدة الجبهات إلى نص ونقطة أساسية في أي اتفاق لوقف إطلاق النار؟ ما المشهد الذي سنكون أمامه بالفعل في حال التوصل إلى اتفاق يضم هذه الجبهات خصوصا في لبنان؟
3: يعني أن تهدد إيران وأن تتقبل أمريكا وترامب، وأن يتصل ترامب بحليفه نتنياهو ويقول له يعني تعابير نابية أترفع عن ذكرها
2: وصفه يعني بالمجنون على كل الأحوال.
3: يعني وأكثر من ذلك نعم. شتمه يعني بتعابير أنه هذا يعكس أن أولا إيران استطاعت يعني من خلال صمودها أن تجعل هذين الحليفين اللذان بدأ الحرب ضد إيران يختلفان حول إدارة المعركة الآن. هذا موضوع مهم جدا. الموضوع الآخر في هذا الإطار يعني أمريكا قالت أنه لنتنياهو ترامب قال لماذا أنت تقوم بأعمال تستفيد

0: شهد الكونغرس الأمريكي أمس جلسة استجواب علنية حادة بشأن إيران وملفات أخرى، أقر فيها وزير الخارجية ماركو روبيو بصعوبة خوض المفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي.
1: نجري الآن محادثات، وأستخدم كلمة محادثات لأن الأمر مع إيران مختلف ولا يشبه المحادثات مع سويسرا مثلا، لأنها تتطلب وجود وسطاء، لكن ثمة احتمالا بأن تكون إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي، وهي أمور كانت قبل شهر واحد أو حتى قبل عام واحد ترفض حتى ذكرها، فضلا عن الدخول في نقاش بشأنها. لكن هذه الموافقة لا تعني ضمان التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق يكون مقبولا لمجلس الشيوخ أو الشعب الأمريكي.
0: إذن سيد رويران، كيف تعلق على هذا الكلام لترامب؟ يتحدث عن أنه الأمور جيدة كما يقول وتسير على ما يرام بشأن إيران وبسرعة، وتحدث أيضا عن دور إيران في هذه المفاوضات، وكما أشار روبيو بأنه خوض هذه المفاوضات صعبة مع إيران.
2: يعني أولا ثرثرات الرئيس الأمريكي هي فيها الصحيح والخطأ معا. يعني أولا إيران يقول أن إيران قبلت أنه والتزمت بأن لا يكون عندها برنامج نووي عسكري متى كان موجودا حتى إيران تلتزم بخلاف ذلك. الاتفاق 2015 تضمن هذا الموضوع، وإيران أساسا أعلنت أن فتوى القائد الشهيد هو حرمة إنتاج قنبلة نووية. من هنا الموضوع واضح للعيان أن الموقف الإيراني لم يتغير. هو صحيح أنه يحاول أن يصور وكأنه هو الذي دفع إيران إلى القبول بعدم امتلاك سلاح نووي، في حين أن إيران هي بحد ذاتها تقول أنها تمتلك الأسلحة التي يمكن أن تستعيض من خلالها بالسلاح النووي. هناك صاروخ يوم القيامة يعني هو ليس أقل من صاروخ نووي، وهو صاروخ كلاسيكي يعتبر ضمن إطار الحرب الكلاسيكية. على أي حال، أما هذه الصورة الوردية التي يطرحها أن الأمور تسير على ما يرام وبسرعة سيكون هناك اتفاق، يعني هذا الكلام ونقيضه رأيناه من ترامب. يعني مرة يقول متفائل ومرة متشائم، مرة يهدد ومرة يقول شيء آخر. أنا لا أعتبر ذلك مؤشر لأي شيء. لا زالت هذه ثرثرات تطرح من قبل الرئيس الأمريكي يعني لإدارة الأسواق، أسواق الطاقة والأسواق في الداخل الأمريكي، والموضوع لا علاقة له بالملف النووي أصلا في هذا الإطار. في بعض الأحيان أيضا يعني شو في موضوع كان هناك اسم ثمان نساء أنه في إيران، وهو قال أنها هؤلاء النسوة أنه سيعدمون غدا، وأنا أطلب من إيران ألا يعدموا. يعني هو هذا كله ذكاء اصطناعي كان، وصور ثمانية من المعتقلات في إيران مع رتوش أنه أطلق سراحهم. أنه وليس هناك أي حكم بالإعدام أو شيء. يعني هو يكذب وفي اليوم الثاني يأتي ويكمل الكذبة ويقول أنا أشكر إيران أنها امتنعت عن إعدام. يعني هذا الكلام، هذا النوع من الكلام المبني على الكذب والإثارة والثرثرة لا قيمة له.
0: يعني هي دعاية أكثر للداخل الأمريكي أيضا في هذا السياق،
2: إدارة أسواق.
0: نعم. وفي سياق تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، تتجه الأنظار إلى صنعاء وأوراقها المتعددة في أي تدخل عسكري يمني إسنادا للمقاومة في لبنان. أحمد عبد الرحمن والتفاصيل.
3: التصعيد الإسرائيلي في لبنان قد يدفع صنعاء إلى الانتقال من التضامن إلى الإسناد وإعادة تفعيل غرفة العمليات المشتركة وتدشين مرحلة من الإسناد العسكري النوعي، بما يترجم التحذيرات السابقة بعدم الوقوف على الحياد أمام أي عدوان يستهدف لبنان أو أي جزء من محور المقاومة وفق سياسيين.
4: العدو الصهيوني يبدو أنه يجرجر

0: منطقة إلى حرب شاملة سيتحمل كامل المسؤولية. اليمن لن يسكت في حال تطورت الحرب ولم يكف العدو الصهيوني عن عدوانه على إخواننا في لبنان، اليمن سيكون له كلمة.
1: معلومات متواترة عن رفع الجيش اليمني جاهزيته العملياتية وعن توسيع نطاق الاستعدادات الدفاعية والهجومية، ويشير مراقبون إلى أوراق صنعاء الرابحة في أي إسناد عسكري، وفي مقدمة تلك الأوراق ورقة باب المندب الاستراتيجية لخنق إسرائيل وإجبار القوى الدولية على إعادة حساباتها.
2: أهم الأوراق العسكرية الرابحة التي ستقوم بها صنعاء هي أولا استخدام الصواريخ البالستية، الطيران المسير، فرض الحصار البحري والجوي على إسرائيل، إغلاق باب المندب أمام السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني أو منع السفن الحربية من التموضع والتمركز في البحر الأحمر، منع أي تحالفات تحاول أمريكا وإسرائيل أن تقيمها في البحر الأحمر.
1: المعطيات الميدانية تشير إلى أن الاستعدادات اليمنية للتدخل المباشر بما يتجاوز السقوف السابقة بإدخال منظومات صاروخية جديدة على خطط المواجهة والإسناد وتوسيع بنك الأهداف الإسرائيلية. رسائل ردع وتحذير تعيد تأكيد مواقف صنعاء المعلنة سابقا مع بقاء خيارات التدخل والإسناد اليمني رهنا بمسار الأحداث وتطورات الميدان. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.
3: استخدام ورقة باب المندب هي مطروحة من قبل جبهة المقاومة كما أكد مسؤولون يمنيون ومسؤولون إيرانيون في هذا السياق، ولكن متى برأيك قد تستخدم هذه الورقة وفي أي سياق؟
4: يعني أولا دعني أقدم للموضوع، يعني شوف الآن استراتيجيات الدول هي تقوم على أساس الطرق والمضائق. يعني دولة كالصين، دولة صاعدة وقوة دولية كبرى، تبني استراتيجيتها على أساس الحزام والطريق، الطرق البحرية والبرية وسكك الحديد وحتى الجوية، كلها هي أحد أهم الأدوات في عملية التجارة والتبادل التجاري على المستوى الدولي. إغلاق مضيق هرمز يعني واضح ماذا حدث من خلال إغلاق المضيق، في أزمة للطاقة، أزمة في موضوع الأسمدة، في غاز الهيليوم، في الكثير من مشتقات البتروكيماوية إلى آخره. وقطعا مضيق باب المندب أيضا له مكانة مهمة في هذا الإطار. تهديد أنصار الله باستعمال المضيق كأداة للضغط على الكيان الصهيوني وحماته الغربيين، أنه يمكن أن يزيد الضغط بشكل كبير على الطرف الغربي. وفي تصوري أن يعني ما طرح الآن من أن إذا استمر الكيان الصهيوني في جرائمه في لبنان أنه مضيق هرمز يمكن أن يدخل المعادلة، هذا تحذير مهم جدا للأطراف الغربية في أنه يجب يعني السيطرة على السيطرة الغربية على هذا الكلب يعني الذي وجدوه أوجدوه في المنطقة ألا وهو الكيان الصهيوني.
3: بالتالي ضرورة وقف العدوان اليوم على لبنان، وهذا ما تؤكد عليه يعني حركات المقاومة في المنطقة وأيضا إيران لكي يكون مدخلا بالفعل للهدوء في المنطقة. والآن نذهب إلى روسيا، حيث قال مصدر في الدوائر الدبلوماسية لوكالة تاس أن استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا يعتمد على التطورات بشأن إيران. المصدر لفت إلى أن واشنطن ليست في وارد تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا في الوقت الحالي، موضحا أن الولايات المتحدة منغمسة في إيران وقد وضعت المفاوضات الأوكرانية في حالة توقف. إلى أي مدى يثبت ذلك سيد راويران هذا التوقف أيضا على المسار الدبلوماسي فيما يخص روسيا وأوكرانيا، أيضا هذا المأزق الذي وقعت فيه واشنطن بشأن إيران واليوم تؤجل الملفات الأخرى لما بعد حل هذه المسألة؟
4: يعني العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران يعني كشف عن أمور مهمة. أولا كشف أن هناك حدود للقوة الأمريكية، وأن دولة مثل إيران تستطيع أن تتصدى لقوة دولية كبرى وهي أمريكا. ثانيا أن الحرب الحديثة أكلت من ما يقارب الثلث أو حتى في بعض الأحيان أكثر من 40% من مخزون الصاروخي لتوماهوك وباتريوت وتاد من قبل أمريكا، وهذا ما دفع أمريكا إلى وقف العدوان وطلب وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار بالمناسبة لم تطالب به إيران، أمريكا طالبت به. لماذا طالبت به؟ لأن المخزون العسكري الأمريكي وصل إلى النقطة الحرجة. يعني أمريكا كقوة
3: خصوصاً
4: دولية
3: خصوصا الدفاعات الجوية،
4: خاصة ثاد وباتريوت وتوماهوك أيضا. يعني توماهوك هي صواريخ تطلق، أنه ليست جوية ولكن ضرب الأهداف. أنه على اعتبار أن أمريكا ترى أن في أي لحظة ممكن أن يكون حرب مع روسيا أو قوة مثل الصين، وهي يجب أن تكون جاهزة، وفي حين أن هذه الجهوزية أصبحت في خطر بعد الحرب ضد إيران. وهذا ما كشف حدود القوة الأمريكية بشكل أو بآخر. هل أمريكا تستطيع والغرب كله أن يؤمن جبهتين؟ يعني جبهة ضد إيران ومحور المقاومة، وجبهة ضد أوكرانيا. لا يستطيع، لا يمتلك يعني الأدوات الكافية. من هنا الموضوع الأوكراني يعني كان فيه نوع من مستوى التخفيض في المواجهة، على قاعدة أن أمريكا منشغلة في مكان آخر، وهذا ما دفع إلى الطرف الروسي أن يصعد بشكل كبير في ظل هذه الموازنة الجديدة التي حدثت، واستطاع أن يتقدم في الكثير من المحاور وأن يقوم بضرب كييف التي كانت محيدة من بداية الحرب تقريبا، أنه قام بضربها وبقوة خلال الفترة الأخيرة.
3: إذن هو ملف مؤجل، والآن سنختم مع هذا الخبر مشاهدينا. إذن حيث افتتحت إيران أكبر مركز لعلاج السرطان في غرب آسيا، وتم تدشين المبنى الجديد لمعهد السرطان في إيران بحضور وزير الصحة محمد رضا ظفرقندي. المركز الذي يشكل المرجع العلمي الوطني للوقاية من جميع أنواع السرطان وتشخيصها وعلاجها شيد على مساحة تبلغ 60,000 متر مربع، ويحتوي المرفق على 37 قسما تخصصيا. وبحسب القيمين عليه فأن المركز سيلعب دورا مهما في تطوير خدمات السرطان فائقة التخصص. السرطان في هذا
5: من خودم دومان یک دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته پزشکی و جراحی آموزش جراحی سرطان رو در من
6: شخصيا تلقيت التدريب على جراحة السرطان في هذا المركز بالذات. من حافظ على هذا المكان أشخاص عظام، لقد كانوا هنا وهم من نشر العلم والجراحة وعلاج السرطان في البلاد والمنطقة على حد سواء. المبنى والتجهيزات والإمكانات تقع في كفة، وذلك الإنسان، ذلك الفرد الذي يأتي ويتصبب عرقا في أثناء العملية كي يتمكن من فصل سرطان أو ورم ما عن الشريان الأبهر يقع في كفة أخرى.
3: إذن في ظل الحرب والحصار واستمرار العدوان، إيران تفتتح أكبر مركز لعلاج السرطان في غرب آسيا، بالتالي قدرات إيران في هذا المجال كيف تعلق أيضا عليها؟
4: يعني أولا هذا المركز هو الثاني في العالم. يعني هناك مركز واحد أنه موجود في أمريكا، يعني فيه عدد الأسر أكثر من هذا المستشفى. هذا هو تقريبا من الأحدث في العالم، هذا حتى أحدث من المستشفى الموجود في أمريكا. واللطيف في الأمر، أنا يعني لأنه قريب من هذا الموضوع ومن يتولى هذا الموضوع، تقريبا هذا المستشفى كان هو نتاج تبرعات لخيرين يعني في بنائه، لم يبنى من خلال ميزانية الدولة، وهذا يعكس يعني الواقع الاجتماعي في إيران، أن إيران رغم الحصار رغم كل هذا الظرف أنه الحكومة هي لم توفر الميزانية، بل أن الناس هم تطوعوا وقاموا بتوفير الميزانية وبناء هذا المستشفى خلال الثمان سنوات الماضية. وأنا يعني ولعدة مرات زرت المركز، والمتبرعين الذين كانوا هناك أنه لعدة مرات في كل سنة عادة هناك حفل ويكون هناك جمع للتبرعات في هذا الإطار، هذا والآن انتهى،
3: يدل على حالة الوحدة في إيران بالرغم من هذا العدوان والحصار. كل الشكر لك الكاتب والمحلل في شؤون السياسية السيد حسين رويران على وجودك هنا معنا في الاستديو. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. هذه الساعة من التغطية من العاصمة الإيرانية طهران انتهت، في أمان الله.

معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: الكشف أسرار علمية وعددية.
1: هناك ظاهرة عجيبة حيرت العلماء، يسمونها الشفق القطبي أو الفجر القطبي، وتؤكد الدراسات أن تشكل الشفق له علاقة بالمغناطيس، حيث تمثل الأرض قطعة مغناطيسية ذات قطب شمالي وآخر جنوبي تربط بينهما خطوط القوى المغناطيسية المتجهة من القطب الجنوبي باتجاه القطب الشمالي. وتطور العلم في عصرنا، راقب العلماء من عدة أمكنة بآن واحد ليلاحظوا

0: مكشفة أسرار علمية وعددية.
1: هناك ظاهرة عجيبة حيرت العلماء، يسمونها الشفق القطبي أو الفجر القطبي. وتؤكد الدراسات أن تشكل الشفق له علاقة بالمغناطيس، حيث تمثل الأرض قطعة مغناطيسية ذات قطب شمالي وآخر جنوبي، تربط بينهما خطوط القوى المغناطيسية المتجهة من القطب الجنوبي باتجاه القطب الشمالي. وتطور العلم في عصرنا، راقب العلماء من عدة أمكنة بآن واحد ليلاحظوا أن الأضواء تشتد كل نحو 3 أيام. وقال أحد العلماء إن ظاهرة الشفق ظاهرة عظيمة ومعقدة جدا، ولا نزال ندرسها ونسخر لفهمها كافة الأجهزة والتقنيات. إن الحق تبارك وتعالى قد أقسم بظاهرة كونية غريبة، وأن البشر سيركبون الأطباق طبقا عن طبق وسيصلون إلى القمر والمريخ. وهذه المعلومة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها زمن نزول القرآن، لأنه لم يكن أحد يتخيل أن البشر سيتطورون علميا وسيصلون إلى الفضاء. ولكن القرآن أخبرنا بهذه الحقيقة منذ 1400 عام.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل البارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن أم من أمهاتنا، من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، هي التي قال سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. الفقيهة التي تعلمت كثير من الأحكام النبوية وعلمتها للناس، المتعلمة المثقفة التي أحبت العلم والأدب منذ صغرها، وهي حارسة القرآن وحاملة أمانته على أعناقها، أم المؤمنين، ابنة الفاروق عمر بن الخطاب، أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. السلام عليكم يا أمي.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشتان بين الأم والأم.
3: ربنا يبارك فيك يا أمي.
4: ربنا يديك الصحة والعافية يا بنتي. السيدة حفصة أجمل تشريف لها إنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق الذي أعز الله به الإسلام. عمر بن الخطاب هو نفسه، ليس فقط لأنه أمير المؤمنين، وليس فقط لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فقط لأنه من العشر المبشرين بالجنة، ولكن هو شخصية فزة، وكان نتاج دعوة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وقد كان عمر بن الخطاب كانت شخصية يعني يحكي عنها التاريخ، شخصية لها جذورها وفي نفس الوقت لها أبعادها، زاهد، مؤمن، تقي، عابد، قوي،
3: قوي في الحق،
4: عادل.
3: نعم.
4: ولذلك كان إسلامه نصرة للمستضعفين، وهجرته فتح، وإمامته رحمة بقى بالأمة كلها.
3: نعم.
4: ولو تاخدي بالك كل ما هو عظيم في تاريخ الإسلام مدون في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. النهاردة لو اتكلمنا عن عمر بن الخطاب هنلاقي اسمه يتردد إلى الآن عندما نذكر فتح القدس، فتح بيت المقدس.
3: نعم.
4: عندما نذكر عمر بن الخطاب لابد أن نتذكر أنه تلميذ في المدرسة المحمدية. نعم. المدرسة المحمدية اللي خرجت لنا عبد الله بن مسعود، واللي خرجت لنا سلمان الفارسي وصهيب الرومي وعمر بن الخطاب. وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لما نشوف شخصية عمر بن الخطاب، وهو كان طويل وأصلع وقوي وشديد، ويسور لأتفه الأسباب، عنيف لقتل بلا يعني رجعة،
3: ده قبل الإسلام يعني.
4: طبعا قبل الإسلام. لما دخل بقى المدرسة المحمدية بقى مين؟ بقى عمر بن الخطاب الزاهد الورع، اللي طول النهار يحاسب نفسه، اللي يقول لو ناقة عترت في بغداد ولا كذا أنا هتحاسب عليها، اللي ينزل بالليل يدور على الغلابة عشان يشيل لهم على ظهره. ده هو ده عمر بن الخطاب.
3: نعم.
4: لو عايزين نتعرف أكتر نشوف قد إيه عمر بن الخطاب يعني كان له هيبة وشدة. ما دخل على أخته فاطمة قالوا له أنت جاي يعني شوف أختك اللي بينها صبقت دخلت الدين الجديد، راح بسرعة فتح الباب عليها هي وزوجها، وكانت بتقرأ خباب بن الأرد كان بيقرأ لهم سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فأول ما شاف في إيدهم القرآن راح ضربها بالقلم، ضرب أخته. وبعدين قعد الخباب يقرأ فحس بحلاوة القرآن، وقع في قلبه شيء، استشعر إن الأمر لا مش كلام عادي، ده مش نظم بشر، ده فعلا كلام الله. فجاي ياخد الصحيفة، قالت له لا، روح توضأ، اغتسل وتوضأ وتعالى اقرأها.
3: بارك الله فيها.
4: وبعدين مرة تانية برضو كان يعني ساير جدا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم،
4: فذهب إليه فوجده في المسجد يقرأ القرآن. من يومها وقرر أن يتبع محمد. بمجرد ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه وجهر بالدعوة وجهر بالإسلام. وحتى كان صهيب الرومي بيقول: كنا الأول بنروح خفية، بقينا الوقت نطوف الكعبة، وبقينا نصلي قدام الناس، وبقينا نتحلق، وبقينا ناخد حقنا وننتصف من اللي تعبونا.
3: نعم.
4: وحتى يوم الهجرة لما حصلت الهجرة فخرجوا سرا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر الصديق، خرجوا في هجرتهم وبقيت تبعهم بقى إيه بقية المسلمين. هو بقى راح شايل السيف وشايل القوس وراح لهم، صلى ركعتين في الكعبة وطاف وقال لهم: اللي عايز يعني يفقد، اللي عايز أمه تسكله وعايز يرمل مراته وعايز يتم عياله يمشي وراي. محدش كان نعم. ده بيقول لنا برضو ان الدنيا محتاجة في وقت من الأوقات الى
3: نعم
4: القوة.
3: نعم.
4: وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
3: نعم.
4: صحيح وفي كل خير، لكن في وقت من الأوقات محتاجين قوة.
3: نعم.
4: حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم بمعادن الرجال، فكان بالضبط كان كل واحد فيهم قدامه زي قطعة الذهب، يقول ده يبقى في كذا وده يبقى في كذا وده يبقى في كذا. عشان كده كان المدرسة المحمدية والرجال الذين يحيطون بالرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مختارين.
3: نعم.
4: وكانوا مختارين للمهمة.
3: نعم.
4: حفصة، ستنا حفصة بقى بنت عمر بن الخطاب، بنت هذا الرجل، تلقت العلم عن أبيها وشافت قد إيه كان قوي وشديد وكذا، ثم كان ورع وزاهد واتعلمت تماما منه. تزوجت من رجل يدعى خنيس بن قيس، وكانت سعيدة قوي وياه، ثم هاجرت ثم سافرت من مكة بعد كده إلى المدينة، وكانت في غاية السعادة إلى أن دخل غزوة بدر وأصيب، ثم توفي نتيجة الجرح الذي أصابه. حزنت عليه قوي السيدة حفصة،
3: كانت صغيرة في السن
4: وكان عندها 20 سنة. حزنت عليه قوي. لكن المسلمين الأوائل صحيح بيحزنوا، لكن عندهم في مدد آخر، عارفين إن في حياة موصولة في الجنة، عارفين إن هم تعبانين هنا عشان ياخدوا هناك. عارفين إن الجزاء الأوفى جاي، عارفين إن ده يعني دي مش الدنيا دي بسيطة، نهاية حياة فقط، يعني الموت ليس نهاية الوجود وإنما هو تسريح من وظيفة حياة،
3: ممر.
4: وهي ممر ومعبر، لكن في نفس الوقت إحنا كبشر اتعرفنا كبشر في دنيا البشر، بنحزن وبيصعب علينا فقد الأليف وفقد الوليف.
3: نعم.
4: في صحبة الدنيا. نعم. صحبة البشر.
3: نعم يا أمي. نعم.
4: فعمر بن الخطاب، شوفي بقى الرقة، اللي كان يقال إنه كان له بنت وأدها في الجاهلية، شوفي بص لبنته ويبكي عليها لأن
3: ترملت صغيرة.
4: ترملت صغيرة. شوفي الحنان وصل. عشان كده دايما يقول لك الدين بيترك أثر في النفس، بيسيب حاجة،
3: بيهذب النفس،
4: بيهذبها ويخلي الإنسان يرقى ويرقى على كل شيء.
3: نعم.
4: على احتياجاته النفسية حتى. زي ما بقول لك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حزين على بنته، عينه معاها، شايف وجعها وشايف قهرها وشايف احساسها بانها يعني ما عاشتش حياتها وكذا. فبقوته كعمر وبضعفه كأب راح لأبو بكر الصديق يعرض بنته عليه. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يجبه، أو يعني شافه كده ما لقال له آه ولا قال له لا. راح قال نفس الكلام لعثمان بن عفان، يعني
3: بيحفظ خيرة الرجال
4: وكذا آه.
3: نعم.
4: فلقى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال إيه؟ أرى أنني لا أريد أن أتزوج، يعني كأنه إيه رفض خالص. زهل ده عمر بن الخطاب يا أخواننا مش أي حد. فلأنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان المرجع والملاذ والصاحب والحبيب، فكانوا يرجعوا له إن هم النخبة، هم الصفوة، هم زي ما بيقولوا كده كريمة المجتمع. طب يعني هيشتكوا بعض، مش معقول هيزعلوا مع بعض. فرح للرسول عليه الصلاة والسلام وحكى له أنا عرضت بنتي على كذا وحصل كذا وكذا. فبصله حبيبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وستتزوج عثمان من هي خير من حفصة. هو لم يراجعه ولكن قال لك دي حقيقة، بس أنا مش فاهم حاجة. ما فيش بعد شوية وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب السيدة حفصة.
3: الله.
4: عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه فرح قوي بهذه الزيجة، لأنه كان عارف أن مقام أبو بكر الصديق كبير عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه.
4: وكان شوفي لا في بقى غيرة من الصحاب النهاردة، لو في اتنين مصاحبين حد بتلاقي الغيرة ووجع القلب وكل واحد يوقع في التاني. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول على أبو بكر الصديق رضي الله عنه أما أعتق بلال بن رباح قال سيدنا أعتق سيدنا.
3: الله.
4: ده سيدنا وده سيدنا، بس يعني ايه الحب ده وايه الاحترام ده وايه الأدب ده. وكان وزيري أبو بكر وعمر بن الخطاب، وتم الزواج وانتقلت حفصة وبقت بقى إيه؟
3: أم المؤمنين،
4: بقت أم المؤمنين زي عائشة رضي الله عنها. وعائشة بقى شايفة روحها إنها رضي الله عنها أنا بنت أبو بكر الصديق، حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب ما هي برضو بقت حفصة في البيت المحمدي وبقى لها حجرة زيهم. وعاشت السيدة حفصة برضو كامرأة بالغيرة وكذا، وتغار على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعترضه أحيانا وترد عليه حاجات كتير. كان لاحظها الوالد بفطنته فقال لها يا بنيتي اوعي تاخدك على هواها بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن هي يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب عائشة رضي الله عنها. أما أنت فالرسول عليه الصلاة والسلام يمسك بك من أجلي. فحافظي طبعا الكلام ده برضو ريحاش يا ست وعايزة تاخد حقها وعايزة تتكلم وعايزة وغيرة وحسب. لكن برغم كل هذه الحواديت لكن اتعلمت من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبت بأدب النبوة ونقلت العديد من الأحاديث وتفرغت لكتاب الله.
3: نعم.
4: وتعلمت القراية والكتابة،
3: وكان زمان بتكتب
4: ما كانش فيه كلام،
3: كان
4: العكس هي اللي طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل لهم المعلمة لكي تقوم. فعلا أثبتت كفاءة، أكتر واحدة فيهم أثبتت كفاءة وبدأت تدرس وتتعلم وتخصصت في القرآن الكريم وعاشت بين دفتي القرآن الكريم.
3: الله.
4: وعرفت المتشابه وعرفت المحكم وعرفت والقطعي الدلالة قطعي الثبوت وظنية الدلالة ظنية، كل حاجة عرفتها من خلال قراءتها وتعلمها للكتاب الكريم.
3: نعم.
4: وعاشت في البيت النبوي رغم أن كان هناك بعض الأمور العائلية التي حدثت التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها، ثم أمر بأن يعيدها إلى ذمته مرة أخرى بوحي سماوي، وقال له جبريل إنها زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، إنها صوامة قوامة. وبالفعل كانت صوامة وكانت عابدة وكانت ناسكة وكانت تحب أن تكون لها اليد الطولة في كل عمل خير. بالضبط، شوفي كانت بتقلد السيدة عائشة في كل شيء، وفي نفس الوقت كانت بتقلد أم سلمة رضي الله عنها، وفي نفس الوقت كانت بتحاول تبقى قريبة قوي من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمل جزئية تختص بها السيدة حفصة أنها حافظة للقرآن الكريم.
5: نعم.
4: وكلنا يدين لها بالفضل.
5: نعم.
4: اللي حصل إن المصحف في أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان جمعوا كله، بس كان موجود مثلا على الجلد وعلى العظم وعلى كذا، وكان في صدور القراء. لما حصلت موقعة اليمامة مات أكثر من 70 واحد من القراء، فخافوا على القرآن، فبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يكتب مرة أخرى، ولكن في جهة واحدة أو في مثلا في رقاع واحدة. وحفظها عند مين؟
5: عند حفصة.
4: شوفي حتى اسمها سبحان الله، عند حفصة، لأنها كانت محبة للقرآن.
5: الله.
4: بس لحد ما جه عهد عثمان بن عفان فطلبوا منها فوجدوه وتعهدوا أن يعيدوه إليها مرة أخرى. وبالفعل من خلال المصحف الذي كان محفوظ عند حفصة نقل وكتبت المصاحف التي نعرفها إلى الآن.
5: يعني إحنا كلنا بندين لها بالجميل ده.
4: كل واحدة فيهم ادتنا حاجة. كل واحدة فيهم علمتنا حاجة. كل واحدة فيهم بتشكل ركن في البيت العادي عشان نكون بيت طيب. كل واحدة فيهم بتشكل ركن في الأمة الإسلامية عشان نقول جزاك الله خيرا أمنا خديجة رضي الله عنها، لولا كذا ولولا كذا. والسيدة عائشة بعلمها وفيض هذا العلم اللي نقلوا عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
5: أم نجمات بهن نقتدي،
4: والسيدة حفصة بما حفظته من كتاب الله، اللي فعلا كان آخر في السنة دي كان عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، كان قرأه على جبريل مرتين.
5: نعم.
4: ويعني كان الحمد لله سليم إلى أن أرسل.
5: وأمنا حفصة كان معروف عنها برضو يا أمي إن كان بيلجأ لها الناس وبيستشروها، يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قصة إن هو لما رأى، حضرتك صلحيها لي بقى يا أمي نتعلمها من حضرتك، لما سمع سيدة في بيتها يعني بتندب غياب جوزها، فسأل أمنا حفصة
4: لما قال لها تقدر الست تتأخر عن زوجها قد إيه،
5: كانت الست قاعدة في بيتها تقريبا،
4: كانت قاعدة في بيتها وسمعها كان زوجها سافر في إحدى المعارك. وبعدين فوجد المرأة يعني تشكو بشعر، قصيدة شعر كانت بتقولها، فسأل بنته هو ممكن الست تصبر على فراق الزوج قد إيه، فقالت له مرة 4 أشهر، فقال بعد كده ما فيش، ومرة قالوا 3 أشهر، قال بعد كده ما فيش عسكري أو رجل يحارب ويقعد على الجبهة أكثر من 4 أشهر. برضو ده إحساس عالي وإحساس راقي من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، النهاردة الوثيقة العمرية تعاد وبنتكلم عنها وبنشوف كان سابق عصره قد إيه. يعني شوفي حماية الكنائس، لما دخل بيت المقدس أول وثيقة عملها مع سفرنيوس اللي هو الكاهن الكنيسة، كتب هذه الوثيقة من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أهل إليا، انتوا كنائسكم امان وصلبانكم امان ورهبانكم امان،
5: رسولنا الصلاة في القدس.
4: وشوفي قال كلام في غاية الابداع. لحد النهاردة هذه الوثيقة العمرية تدرس للي عايز يعرف يعني الديمقراطية، يعني ايه الاسلام مسؤول عن حماية الاديرة والكنائس والمعابد لأهل الاديان الاخرى. هي دي بقى ايه الفوقية الحقيقية. هي دي هو ده الالتزام الحقيقي اللي يجب أن يكون.
5: شكرا لك يا أمي على الحلقة الممتعة الجميلة ديت. حفصة بنت عمر بن الخطاب من خير نساء الأرض، أمنا أم المؤمنين أجمعين. بشكركم، بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلتقي على خير وفي أمان الله.
6: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
7: ذاب الفؤاد.

0: هنا انطلق. من هنا
1: انطلق. وأعرف ما أرمي وما هدفي.
0: وراية التوحيد أعلي.
2: وراية التوحيد.
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضيت.
2: وللمستقبل قد مضيت.
0: معكم فهاذي

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وصفة ربانية تعلمنا كيف ندفع الشر عن أنفسنا وعن الناس، والشر سبب الشقاء في الحياة. ما شقيت البشرية يوما إلا بالعداوة والخصومة، لذلك أنزل الله تعالى قرآنا يصف فيه معالجة الخصومات والعداوات بطريقة توفر علينا أعصابنا وأخلاقنا ودماءنا، وتبقي على العلاقة فيما بيننا. فكل عاقل يحب أن يكثر أصحابه ومحبوه، وأن يقل أعداؤه ومبغضوه، والأحمق هو الذي ينصب الشر ويناصب الناس العداء. وأما طبيعة المسلم فهي طبيعة تحب حسن العلاقة مع الله ومع عباد الله. والعلاقة مع الله تعالى لا يمكن أن تكون علاقة مفصولة عن العلاقة بعباد الله عند المسلم، فالمسلم لا يفصل علاقته بالناس عن علاقته بالله، لأن الإسلام هو دين الله في الأرض، يطاع الله تعالى فيه بالعلاقة مع الآخرين. فمن حسنت علاقته بالله وجب أن تحسن علاقته بعباد الله، ومن ساءت أخلاقه مع عباد الله فهو بعيد عن الله. وهذا المقياس يمكن لكل منا أن يجعله معيارا لدينه وأخلاقه، لأن المسلم يألف ويؤلف. وفي الحديث الشريف: ألا أدلكم على أقربكم إلي، أو على أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ الرسول بيسأل أصحابه: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أحاسنكم أخلاقا، أحسن الناس أخلاقا أحب إلى رسول الله. الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعون الذين لا يتكبرون على الناس. الموطؤون أكنافا، الذين يخضعون لإخوانهم بالرحمة، كما يخضع أحدنا لوالديه بالذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هناك ذل من إهانة وهناك ذل من الرحمة. الله تعالى يريدنا أذلة، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. المسلم لا يعلو على

مقامك عند الله. انظر إلى مكانك بين الناس، بين الصادقين لا بين المنافقين. انظر أين أقامك، في أي مكان وضعت، وعلى أي شيء قد كلفت، بأي عمل قد وفقت. فإن وفقك لخدمة عباده وإطاعة أمره فاعلم أن مقامك مقام الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هل هي في مكان واحد؟ الحسنة تساوي السيئة أم تختلف عن السيئة؟ أيهما في الميزان أثقل، الحسنة أم السيئة؟ الله يقول لا تستوي، لأن الاستواء الميزان أن تكون الكفتان على علو واحد، كفتا الميزان أن تكونا على مقياس واحد، نقول استوى الميزان أي تعادلت الكفتان. الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هناك اختلاف في الاستواء، فالحسنة ثقيلة في الميزان، وأما الباطل والسيئات فلا وزن لها عند الله. هل تدخل السيئات الجنة أم تدخل النار؟ أما الحسنة فإنها ترجح في الميزان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لماذا يريد الله أن نتعامل؟ قال ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي هي أحسن، يعني بالمعاملة الأحسن، بالخلق الأحسن، ادفع الخلق السيء بالخلق الأحسن، ادفع القطيعة بالزيارة، اقطع الحرمان بالعطاء، كما يقول ادفع العطاء الحرمان بالعطاء، أي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، منها أن أعفو عمن ظلمني، هذا الدفع بالتي أحسن، أن تقابل الظلم بالعفو، أن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، فلان جئته يوما وكان غنيا فلم يعطني، جاءني اليوم فقيرا يطلب مني وأنا غني فماذا أفعل؟ قال أعطيه، أعطيه، لأنك عندما حرمك شعرت بالحرمان ومرارة الحرمان، لا تفعل مثله، إن كنت تكره فعله فافعل عكس ما يفعل. وأن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني، لأن ما قطعني ما تزوره، لا، لأغسل من قطعك، هذا الدفع بالتي هي أحسن. إذن الأحسن هي ما أوصى الله تعالى به ورسوله. لا تشغل هواك في قضية العلاقة بالله وبعباد الله، فليكن الحكم كلام الله وكلام رسول الله. لو سمعت وأصغيت إلى نفسك فالنفس أمارة بالسوء، النفس تقول لك من ضربك صفعة فاصفعه مرتين، والكيلو بده رطلين في اللغة العامية، ما هيك؟ الرطل بده رطلين، هذا عند العدو مع العدو، أشداء على الكفار رحماء بينهم، على العكس من ذلك تماما مع المؤمنين، عندما تريد دفع الشر، دفع الظلم ضد المفسدين يجب أن تكون قويا، كما تحدثنا في الدرس الماضي، الشدة تكون على الظالمين، على المخربين في الأرض، على المفسدين في الحياة. وأما عندما تكون في التعامل غير العسكري، في التعامل المدني، في التعامل

0: الاجتماعي الدفع يجب أن يكون بالأحسن، ادفع بالتي هي أحسن. أن تعطي من حرمك هذا دفع بالأحسن، أن تصل من قطعك هذا دفع بالتي هي أحسن. وإلا فإن اتبعت هواك ونفسك الأمارة بالسوء فقد جلبت على نفسك وعلى غيرك الشر، لأن مسلسل الشر لا ينتهي إلا أن تطفئ نار الحقد بالحب، ونار الحرمان بالعطاء، ونار القطيعة بالصلة. لكل معصية شر، والشر يجب أن يدفع بالخير في التعامل اليومي، هكذا يوصي الله تعالى. ولا يقبل الله الظلم أن يقع عليك، عندما تكون مظلوما لا تقبل الظلم. إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم يستطيع أن يرفع صوته، ولكن الذي يعطي هو القادر على أن يعطي محروما. المحروم يحتاج إلى عطاء، الحقود يحتاج إلى من يطفئ حقد قلبه بكلمة أو صلة. فلذلك كان العلاج مضادا للأمراض النفسية. إن القرآن الكريم والسنة النبوية وصفت للأمراض النفسية علاجات مضادة. لذلك حضنا القرآن الكريم أن نعفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال عن الناس، هذا في التعامل الشخصي، أن تعفو عن الناس. لذلك عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في 21 من رمضان أو 22 من رمضان، كان يوم الفتح مثل هذه الأيام المباركة، دخل مكة وله على أهلها ثأر كبير، فقد أخرجته وقتلت أصحابه وعذبته. كان له ثأر كبير على أهل مكة، لو أراد أن يثأر لنفسه من أهل مكة لضرب رؤوس أسيادها بالسيف. ولكن كيف دخل مكة؟ دخل مكة بشريعة العفو، لا بشريعة العدل ولا بشريعة القصاص. هناك شريعة القصاص، وهي شريعة العدل، أن تعاقب من يستحق العقاب. وهناك شريعة الإحسان، وهي التي يفضلها الله عندما تكون نتيجة الإحسان سلاما وعودا إلى النفس التي كانت بعيدة عن الله، فإذا بها تتذكر عظمة الإسلام وأخلاق المسلمين. كان باستطاعته صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كل رجال قريش أسرى عبيدا له، وأن يسبي نساءه، ولكنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة بشريعة الإحسان لا بشريعة العدل، لأن العدل أن تأخذ ما لك وتعطي ما عليك، خذ اللي لك واعطيني اللي لي. شريعة الإحسان خذ ولا أريد منك شيئا، أن تعطي من حرمك. لقد أعطى صلى الله عليه وسلم العفو عندما كان قادرا، والعفو عند المقدرة من أعظم السجايا والصفات الحميدة. لا نطلب من الضعيف أن يعفو عن الظالم، لأن الضعيف لا يملك أن يعطي عفوا، إنما يعطي العفو من كان قويا، ويعطي المال من كان غنيا، ويصل من كان كبير النفس. نحن لا نقول لإنسان مظلوم اعف عن الظالم إذا كان ضعيفا، ولكن نقول للقوي الذي وقع عليه الظلم فاعف عن المظلوم لأنك قادر، عفو عن الظالم لأنك قادر على إنزال العقاب به. دخل عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة بشريعة العفو والإحسان. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ بعد أن ألقت قريش السلاح وعلمت أنه لا قدرة لها على مواجهة رسول الله ومعه 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. ما كان يصدر عنهم إلا الشر، ما كان يصدر عنهم إلا الشر، وما قالوا كلمة خير إلا في ساعة الضعف عندما أسقط في أيديهم وأحيط بهم من كل جانب ولم يعد باستطاعتهم أن يقاوموا. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوتي، أخي يوسف، يوسف عليه السلام الذين باعه إخوته أرادوا قتله: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم الآن أسرى في يدي وأنا أصدرت عفوا بتحرير رقابكم، فأنتم الطلقاء من الحكم الشرعي. أطلقهم وحررهم بالإسلام وأخذ بشريعة العفو حتى يعلم أمته أن شريعة العفو أنفع من شريعة الانتقام. لذلك دخلوا جميعا في الإسلام، ولو قتلهم لدخلوا كلهم جهنم. لذلك وصفه ربه بأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكثرنا يتعامل مع الآخرين بردات الفعل ولا يفكر أبدا بأنه مسؤول عن مواقفه وأعماله وتصرفاته. أكثرنا إذا غاضبته غاضب ولا يقابل السيئة بالحسنة، بل يقابل السيئة بالسيئات، حتى إنه إذا قتل رجل من قبيلة قتلت هذه القبيلة 10 أو 100 من القبيلة الأخرى مقابل واحد معلوم، تقتل 100 أحيانا بغير حق. هذا مخالف كل المخالفة للتوجيه القرآني. عندما قتلت قريش حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، قتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى أسد الله من شدة شجاعته وبلائه في الحرب، وأكلت هند زوجة أبو سفيان وأم معاوية نذرت لله وكان قد قتل أخاها في معركة بدر، أقسمت يمينا ونذرت لله نذرا أنها إن ظفرت بحمزة لتأكلن كبدة. كبدة يعني بتعرفوا يعني السوداء نفسه مؤهد، لتأكلن كبدة. أرسلت يوم أحد عبدها وحشي اسمه وحشي، وأرسلت معه قوسا وسهما وقالت له: إني أكلفك بأمر واحد، لا تدخل المعركة مع أبي سفيان، إنما عليك مهمة واحدة، أن تترصد لحمزة بن عبد المطلب وأن تطلق عليه هذا السهم، فإن قتل حمزة فأنت حر طليق، اشتري حريتك بقتل هذا. وقتل حمزة عليه السلام ورضوان الله عليه بيد وحش عبد هند بنت زوجة أبي سفيان، وجيء بكبده فأكلتها فلم تستطع ابتلاعها فلفظتها. فعندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعلت قريش بعمه أقسم ليقتلن من قريش معه. فنزل قول الله تعالى: وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تقتل القاتل بس واذا بتعفي احسن، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فجاءه وحشي بعد فتح مكة، جاءه وحشي يطلب منه العفو، فعفى عنه وقبل إسلامه، عفى عنه وقبل إسلامه، وعفى عن هند آكلت كبد حمزة وقبل إسلامها. حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن العفو هي الشريعة التي يحبها الله للمؤمنين، لأنها تجمع قلوب العباد على الله. تعرفون لو انتقم من قريش لبقيت العداوات قائمة بينه وبين قومه قرونا، ولكن بمجرد العفو عن قريش فتح الجزيرة العربية كلها، لأن الناس تسامعوا بأن محمدا قد عفى عن ألد خصومه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ونزل قوله سبحانه يخبره أنه سيفتح مكة وأن العرب كلهم سيدخلون في الإسلام. نزل وهو في طريقه إلى المدينة بعد أن منعته قريش يوم الحديبية من دخولها، نزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وأنزل الله تعالى عليه بعد فتح مكة، بشره بأمرين: بأنه انتهت مهمته وأن كل الناس سيدخلون في دين الله. أنزل عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم، لم يبقى في الجزيرة العربية بيت واحد ولا رجل واحد إلا دخل في الإسلام، لأن شريعة العفو حببت الناس بالإسلام وبرسول الإسلام. لذلك يجب أن نقرأ القرآن ونتخلق بأخلاق القرآن. أخلاق القرآن هي التي جعلت الإسلام يدخل بلادا لا تعرفه إلا بعدالة أهله وإحسانهم وحسن أخلاقهم. المسلمون فتحوا أكثر البلاد بأخلاق القرآن، ولم يستخدموا السيف ضد الشعوب، إنما استخدموا السيف ضد الطواغيت، ضد الأنظمة التي كانت تحكم شعوبها بالحديد والنار، كانت تحكم شعوبها حكم فرعون لشعب مصر، حكم الأسياد للعبيد الأرقاء. جاء الإسلام ليضرب رؤوس الكفر لا ليضرب الشعوب، لذلك لم يخرج الإسلام رجلا من بيته، ولم يقتل بريئا، وكانت الوصية: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا الشجرة ولا تأكلوا بهيمة ولا تذبحوا بهيمة إلا لطعام، إلا إن اضطررتم للطعام فقط لا للإفساد في الأرض، وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع رهبان، فذروهم وما حبسوا أنفسهم له، لا تروعوهم لا تخوفوهم. بل أسقط الإسلام الجزية عن الرهبان، أسقط الجزية وهي ضريبة على الأشخاص كالزكاة ضريبة على المسلمين، لكن لأنهم غير مسلمين لا يأخذ منهم الزكاة، لأن الزكاة فريضة تعبدية، ففرض عليهم مقابل الزكاة على المسلمين جزية لحمايتهم ورعاية شؤونهم، حتى مقابل الخدمة العسكرية التي لا يكلفون بها. هذه هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يفتخر ويقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن استطعت أن تحسن إلى المسلمين، إلى النصارى، إلى المجوس، إن استطعت أن تحسن إلى الحيوان، فأنت يكتب كل هذا في صحائف أعمالك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في موضوع الإحسان: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة أدخلها الله النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت جوعا، وأدخل الله تعالى رجلا الجنة في كلب. تعرفون الكلب حيوان نجس، ولكنه يحرس الإنسان. رآه يلهث الثرى من العطش، عم بيلحس التراب الوحل من العطش، فقال: إن الذي أصاب هذا الكلب، إن الذي أصابني قد أصاب هذا الكلب. هو كان عطشان وشاف العطش، فأخذ خفه فنزل إلى بئر فشرب، ثم ملأ خفه، خفه حذاءه يعني صباطه، ملأه فسقى الكلب، فما زال يسقي الكلب حتى ارتوى، فشكر الله تعالى له صنيعه فأدخله الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجر، إن الله بيأجرنا على البهائم. قال: نعم، في كل ذات كبد رطبة صدقة. كل مخلوق تحسن له لكم فيه صدقة. لذلك نعود فنذكر بالآية الكريمة خاتمة لحديثنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وماذا ينتج عن التي هي أحسن؟ يصبح عدوك حبيبك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من الولي؟ المحب. ومن الحميم؟ الذي يحامي عنك ويدافع إذا رآك في ضيق. اكسب أصدقاء يصيروا بدافع عنك وقت الضيق، وقت الشدة. هكذا يقول، يصفها الله وصفة لاكتساب الأولياء، لاكتساب المحامين والمدافعين عنك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أبتلى يكون عدوك يصير وليك وحميمك. وما يلقاها إلا الذين صبروا. المرتبة هذه، مرتبة العفو والدفع بالتي أحسن، لا يستطيع، لا يلقاها، لا يعطاها من الله إلا الذين صبروا على الإساءة، صبروا على دين الله، صبروا على كلام الله، تقيدوا بالأمر الشرعي. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي المحظوظين بس رب العالمين بيعطيهم الأخلاق الكريمة التي تكثر أصحابهم وتقلل أعدائهم. وأي حظ أعظم من أن تظفر بحب الله وحب عباد الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يقول لك الشيطان كيل له صعصعين، إذا نزغ الشيطان لا تسمع له، اسمع كلام الله، لأن كلام الله هو كلام الولي. الله ولي الذين آمنوا. الشيطان عدو، اصحى تسمع كلام العدو. المؤمن بيسمع كلام الولي، الأحمق بيسمع كلام العدو. إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، أليس كذلك؟ إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أعوذ بالله أن أفعل شرا وقد أمرني الله أن أفعل خيرا، إنه هو السميع العليم. اللهم إنا نسألك أن تخلقنا بأخلاق القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق بر الوالدين. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى البر الشكور، والتخلق باسم الله تعالى البر هو بأن توصل الخير وتقضي الحوائج بلطف وإحسان، وتحرص على أن تكون سباقا للنفع، وأن لا يصدر منك أي إساءة أو أذى، وبخاصة لوالديك فلا تغضبهما. أما التخلق باسم الله الشكور فأن تذكر دوما ما قدمه لك فلان من معروف أو فلان من خير مهما كان صغيرا، ولا تنساه أبدا، وتشعر بأنك مدين له وأن حقه عليك عظيم. أيها المستمع الكريم، هل تريد رزقا وفيرا وعمرا طويلا، سعادة وطمأنينة وتوفيقا وبركة في حياتك، جنة ونعيما في الآخرة؟ ارسم البسمة على وجه والديك، وأدخل الفرحة على قلبيهما، وتفنن في برهما. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. والبركة في كل شيء مطلوبة، فكيف إذا كانت في العمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نومك على السرير برا بوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جهادك بالسيف في سبيل الله عز وجل. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. أيها الأحبة، البر هو الإحسان والإكرام والصلة والخير، وبر الوالدين هو ذكر فضل الأم والأب علينا، وأن نقر بأننا لا نستطيع أن نؤديهما حقهما علينا مهما فعلنا، فالواجب طاعتهما واحترامهما وقضاء حوائجهما وتوجيه الكلام الطيب لهما وإدخال الفرح والسرور على قلبيهما. قال عز من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل قليلا في هذه الآية: لا تقل لهما أف، والفاء ألطف أحرف اللغة العربية، فما بالك بمن ينتقدهم ويعقهم بالكلام والأفعال. قال عليه الصلاة والسلام: ما بر أباه من سدد إليه الطرف بالغضب، أي رنى ونظر إلى والديه معترضا مستنكرا. أمرنا الله تعالى أن نتذكر دائما فضل والدينا علينا، ونشكرهما كما نتذكر نعم الله علينا ونشكره. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لله ولوالديك إلي المصير. من بر الوالدين الدعاء لهما حيين كانا أو ميتين، فلندعو لهما في ختام كل صلاة، ولنستحضر مشهدا من مشاهد البذل والعطاء والإحسان والرحمة التي قاما بها عندما كنا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين.
فإن أردت ذرية صالحة تكون لك بارة ومرضية وتنال رضا الله في برك، بر والديك، بر آباءكم، تبركم أبناؤكم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله بمنى، وهو في هذا المكان مكان مسجد الخيف. نزل صلى الله عليه وسلم ها هنا وأنزل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره، ونزل الناس حولهم، وعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يبنوا له بناء أن يظله، فأبى صلى الله عليه وسلم، أبى أن يكون له بناء يميزه أو بناء يستعلي به، وقال بحزم: لا، منى مناخ من سبق. ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر، والمنحر ما بين المسجد والجمرة الصغرى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوني أبا حسن. فجاء أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال لعلي: يا علي، خذ بأسفل الحربة. وأخذ هو صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه، وهو هديه الذي أهداه إلى البيت. قدمت إليه أرسالا: 10 إبل في دفعة، و7 في دفعة، وهكذا. ورأى الناس وهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا عجبا من العجب، رأوا هذه الإبل البهائم العجماوات، رأوها وهي تزدلف وتتدافع وتتسابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها يبدأ بنحره أولا؟ نحر صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة 63 من الإبل بعدد سني عمره المبارك الميمون، ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها، ثم هتف بالناس فقال: من شاء اقتطع، وأمر علي أن يقوم عليها فيقسمها بين الناس، يقسم لحومها وجلودها وجلالها، وقال: لا تعطي الجزار منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا. وأمره أن يقطع من كل بعير حلية صغيرة حتى تطبخ في قدر واحد، فنأكل من لحمها ونحسو من مرقها. وقال للناس: نحرتها هنا ومنى كل

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلاق ليحلق شعره المقدس، فجاء معمر بن عبد الله وبيده لموسى فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه بأبيه وأمه ملاطفا وقال: يا معمر، قد أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وبيدك لموسى. فقال معمر بن عبد الله: يا رسول الله، والله إن ذلك لمن فضل الله ومنته علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: أجل يا معمر، أجل يا معمر، ليهنه هذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليهنه أن دنت يداه حتى أحاطت بجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة المطيبة. فأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شق رأسه الأيمن، فبدأ يحلق شق رأسه، وأصحاب النبي يطيفون به حوله لا يريدون أن تسقط شعرة إلا في يد واحد منهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعها لهم يتسقطونها، الشعرة في يد فلان والشعرتان في يد فلان، حتى إذا أتم حلاق الشق الأيمن أمره أن يحلق الشق الأيسر وقال: ادعوا لي أبا طلحة. كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد 10 سنين قضاها في المدينة وبيت أبي طلحة وزوجه أم سليم وربيبه أنس بن مالك، كأنما هو من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم لشدة رعايتهم له صلى الله عليه وسلم وحفاوتهم به وقربهم منه ورعايتهم له. ادعوا لي أبا طلحة، يا لله لأبي طلحة، وهو يسمع الهاتف يهتف: يا أبا طلحة أجب رسول الله. فيأتي يتخطى الناس، كل الناس، فهو من بين كل الناس الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني بأبي طلحة، وهو واقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب وقد امتلأ غبطة وسرورا: لبيك يا رسول الله، ها أنا يا رسول الله. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق أن يدفع إليه شعر شقه الأيسر كله. يا لله لأبي طلحة، وهو يعود إلى زوجه أم سليم يحمل شعر الشق الأيسر المقدس كله، يحمله بين يديه وكأنما طلاء الأرض ذهبا وفضة قد حازها بين يديه. ليت شعري كيف كان وجهه يبرق وهو يقول لأم سليم: ها ها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر شقه الأيسر كله، قد آثرنا به على الناس كلهم. هنيئا لك يا أبا طلحة، هنيئا لك يا أم سليم، هنيئا لكم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في هذا اليوم من بين كل الناس، هنيئا لكم، بركة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حزتوه إلى رحالكم، والله لطلاء الأرض ذهبا وفضة دون ذلك، بل دون شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله.

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: الإنسان الذي أنتجته الحداثة هو إنسان الممتلكات بامتياز، فصورته الاجتماعية مبنية على ممتلكاته، وتقديره بين الناس مبني على ما يحوزه في حسابه البنكي وما يصرفه في يومه، معتقدا بذلك أنه يمتلك. الفاتحة تعطينا مفهوما آخر للملكية، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الملكية والحيازة عادة ما ترتبط بالأشياء المادية، يمتلك سيارة، يمتلك شقة، يمتلك شهادة، لكن أن تتجاوز الملكية هذا البعد إلى بعد آخر وهو امتلاك الزمن، امتلاك اليوم، فهذا معنى مخيف يبعث في المؤمن الخوف، ليس فقط الخوف من اليوم الآخر، بل الخوف من يومه الذي هو فيه الآن، من دقائقه وساعاته. مالك يوم الدين لا تذكرنا فقط باليوم الآخر، وإنما تذكرنا أيضا بأهمية الوقت وأنه أغلى ما نملك. صحيح أن الوقت لا يوضع في حقائب ولا في شيكات البنك، ولكن تحمله في أنفاسك التي تخرج منك كل ثانية. فالوقت كما يقول ابن القيم، الوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته. فكيف إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما ضيع وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع، وطلب تناول الفائت، فكيف يرد الأمس في اليوم وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. والفاتحة في مالك يوم الدين تذكرنا أيضا أن الوقت يتساوى فيه كل الناس، غنيهم وفقيرهم، كافرهم ومؤمنهم، كلهم عندهم نفس الوقت في اليوم وإن اختلفوا في انتهائه. هذا الوقت نحن مستخلفين فيه، هو عندنا مجرد تخويل لصرفه، لكن مالكه الحق هو الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. لكن لماذا اختار الله سبحانه وتعالى يوم الدين ليعبر عن مالكيته في صورة افتتاحية كالفاتحة؟ لماذا لم يختر يوم القيامة أو يوم الحساب أو يوم الفصل؟ لماذا يوم الدين على قلة وروده في القرآن مقارنة بباقي الأيام؟ اختار الله يوم الدين ليذكرنا أيضا بذلك الصراع الأبدي الأزلي بيننا وبين الشيطان، لما أعلن قسمه بأن يغوي عباده، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فكان يوم الدين هو اليوم الذي استعمل لذلك اليوم الذي يفصل فيه بين العباد.
2: الفهم الحقيقي لمالك يوم الدين يجعل الإنسان مسلما أمره كله لمالك يوم الدين، فتكون تحركاته وسكناته موافقة لما يحدده دين مالك يوم الدين. مالك يوم الدين تجعل الإنسان حريصا على هذا الوقت الذي استخلف فيه، حريصا على إنماء وقته وتكثيره بالعمل والسعي والإيجابية لا على قتله. مالك يوم الدين تجعل الإنسان يستحضر في سيره في الحياة ذلك الصراع الأزلي بينه وبين عدوه الأزلي الذي لحقته اللعنة إلى يوم الدين.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءت أزمان. استطاع عبد الرحمن الناصر أن يقيم دولة قوية، وإن كان قد دخل في خندق أو في نفق البذخ والترف الشديد، وظل كذلك إلى أن توفي عام 50 و300 للهجرة. هنا تولى الخلافة من بعده ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، ولقب نفسه بالمستنصر بالله، ذلك عبد الرحمن الناصر، وهذا الحكم ابن عبد الرحمن المستنصر بالله. وظل في الحكم، واصل ما بدأه والده عبد الرحمن الناصر، وأيضا استمرت مظاهر الترف والبذخ في عهد الحكم ابن عبد الرحمن المستنصر بالله. وكان ولي العهد من بعده، أو كان الذي سيتولى الخلافة من بعده، هو أخوه معاوية ابن عبد الرحمن، ولكن الحكم ابن عبد الرحمن أراد أن يحول الخلافة إلى أحد أبنائه، فولى الخلافة من بعده لابنه هشام ابن الحكم الذي لقب بالمؤيد بالله. كم كان عمر هشام؟ كان عمر هشام ابن الحكم حوالي 11 عاما، كان طفلا صغيرا، ولكن كان هنالك رجلان قويان في القصر، في قصر الخلافة، ألا وهو الحاجب جعفر ابن عثمان المصحفي، وأيضا صاحب الشرطة محمد ابن أبي عامر. هذان الرجلان كانا قويين، وكان يتحالفان في القصر ويؤثران في الناس. فلما نوى الحكم بن عبد الرحمن أن يعزل أخاه معاوية وأن يولي الخلافة ابنه هشام الذي لقب بالمؤيد بالله، خشي من أنصار أخيه معاوية، وفعلا اجتمع الأكراد، مجموعة من الأكراد مع معاوية ابن عبد الرحمن، وكانوا يريدون أن ينتقضوا على الحكم ابن عبد الرحمن قبل وفاته، لكن الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر الذي عرف فيما بعد بالحاجب المنصور، وجعفر بن عثمان المصحفي، رأيا أن ينتهي أمر معاوية حتى يستتب الأمر وتقوم الخلافة لهشام ابن الحكم. فما الذي صنع جعفر المصحفي؟ دعا إليه محمد بن أبي عامر، وهذا رجل له قصص عجيبة في الأندلس، دعاه إليه وقال: ما رأيك في معاوية؟ قال: لابد أن يزول معاوية. قال: كيف يزول؟ قال: يقتل. فذعر جعفر المصحفي وقال: كيف نقتل أخ الخليفة معاوية بن عبد الرحمن؟ فقال: لابد أن يقتل. فقال: إذن تولى الأمر أنت بنفسك. وفعلا أخذ معه مجموعة من الجنود، وكان محمد بن أبي عامر هو صاحب الشرطة في الدولة الأموية في قرطبة، في الزهراء طبعا، كانوا بعد قرطبة. فما الذي فعل ابن أبي عامر؟ أخذ مجموعة من الجنود وهاجم

معاوية في منزله فقتله، فخمدت المسألة تماما. وهذه جرأة من هذا الرجل، وسنعرف أنه صاحب جرأة فيما بعد. استتب الأمر لهشام المؤيد، لكن هشام كان كما قلنا طفلا صغيرا لم يكن يتجاوز عمره 11 عاما، فاستقل بالأمر جعفر المصحفي ومعه محمد ابن أبي عامر الحاجب المنصور. محمد ابن أبي عامر كان طموحا إلى أن يستولي على الأمر كله، فبعد فترة من الزمن استطاع أن ينحي جعفر المصحفي وأن ينحي بعض الأشخاص الآخرين الأقوياء، وأصبح هو المتعهد الوحيد بشؤون الخليفة هشام المؤيد. ثم بدأ يحجر على الخليفة، ثم بدأ يتخذ القرارات والخليفة لا يدري عنها، وقد حجزه في قصره وعين عليه حراسا، فلم يكن يستطيع أن يخرج الخليفة هشام المؤيد من القصر، وقد كان يقول للناس إنه مشغول بالعبادة وبالزهد، فهو زاهد. وكان يصدر محمد بن أبي عامر بالتنسيق مع صبح أم هشام المؤيد بالله الأوامر باسم الخليفة وينفذها كما يشاء. محمد بن أبي عامر هذا له قصة عجيبة، فهو رجل قادم من الجزيرة الخضراء من جهة باجة، وجاء إلى قرطبة ولم يكن لديه شيء، لكنه جاء بطموحه، فتح دكانا صغيرا بجوار قصر قرطبة، وبدأ يكتب للناس ما يحتاجون إليه من المعاريض والكتابات إلى الخليفة. فبدأ الخليفة يلتفت إلى الأسلوب الراقي لهذه الكتابات التي تصل إليه. لما سأل من صاحب هذه بلغ أنه رجل له دكان بجوار القصر اسمه محمد بن أبي عامر، فأمر أن الخليفة أن يؤتى به إليه. فلما جاء به إليه كان له ولد اسمه عبد الرحمن توفي، فولد له ابنه هشام المؤيد، فقال أريد من يرعى ابن هشام، فرشح له محمد بن أبي عامر، فأصبح هو القائم على هذا الطفل الصغير الذي هو هشام بن الحكم. هنا بدأ طموحه يزداد وبدأت مكانته تنمو، وله قصة طريفة. أول ما جاء إلى قرطبة قالوا لم يكن لديه عمل قبل أن يفتح دكان الكتابة أو الوراقة، فكانت له القصة أنه اشترى حمارا ليحمل عليه من السوق إلى بيوت الناس، وكان له صديقان من الحمالين كل واحد له حماره. قال في يوم من الأيام جلس في استراحة مع صديقيه بعد أن تعب من الحمل للناس، فجلس معهما وقال لو أصبحت أميرا أو خليفة ما الذي تتمنيان مني؟ فأخذ يضحكان عليه ويقولان يعني نحن الآن نحمل على الحمار ما يحتاج الناس منا، أنت حمال وتقول لو أصبحت أميرا؟ قال لكن أقول لكما لو أصبحت أميرا فماذا تتمنيان مني؟ عندي طموح لعلي أصبح أميرا. وكان يتندر معهما، فقال أحدهما أما أنا فسأخذ الأمر بجد، فأنا أطلب أن تعطيني 100 جارية، وأن تعطيني 100,000 دينار، وأن تبني لي دارا واسعة فسيحة، وأن تقسم لي من بيت المال الذي تكون عليه. فقال لك ذلك. التفت إلى صاحب الآخر وقال أنت ماذا تتمنى؟ فسخر منه وقال أما أنا فأتمنى إذا توليت أمرا ويا بعده عنك أن تحملني على حمار وتجعل وجهي على جهة وراء الخلف من الحمار، ثم تطوف بي في أسواق قرطبة وتقول هذا هو الرجل الغبي الذي لا يفهم. فابتسم الثلاثة الأصحاب وتندروا بهذه القصة، ثم مضت الأيام ووصل ابن أبي عامر إلى ما كان يطمح إليه. ولما استقر له الأمر في القصر في قرطبة ما الذي صنع؟ دعا إليه بعض الرجال وقال اذهب إلى مكان الحمالين في سوق كذا، فإن رأيت رجلين صفتهما كذا وكذا وكذا، ولم تكن المسافة طويلة بين هذا الأمر وبين ما حدث لابن أبي عامر، فأتي بهما إلي. فذهب الرجل فوجد صاحبيه على صفتهما، فقال الأمير يطلبكما، فقال وما للأمير ولنا؟ فأصر عليهما فذهب. فلما دخل إذا بهما يريان صاحبهما، فذعر وقال أحدهما أنت محمد؟ قال نعم أنا محمد بن أبي عامر. ثم أجلسهما وقال للناس من حوله اسمعوا منهما ما تمنيا،
فأخبره ذلك بأمنيته 100,000 دينار ومئة جارية، فقال هي لك. ثم التفت إلى الآخر وقال ماذا تمنيت؟ فقال اعفني أيها الأمير. قال والله لتخبرني. فقال تمنيت أن تحملني على حمار ووجهي إلى الخلف وأن تطوف بي وتقول هذا غبي. قال محمد بن أبي عامر وهو يضحك والله لنفعلن ذلك بك، ولكن سنعطيك من العطاء مثل ما أعطينا صاحبك. إذن محمد بن أبي عامر كان صاحب طموح كبير، واستطاع فعلا أن يستقل بالأمر تماما في الزهراء. طيب ما الذي صنع لما استقر بالأمر؟ سمى نفسه الحاجب المنصور وأنهى الخلافة الأموية في ذلك المكان. ثم إنه أصر على أن يبني مدينة أخرى غير الزهراء، فبنى مدينة اسمها الزاهرة بجوار الزهراء ونماها وطورها حتى بدأت تتلاشى مدينة الزهراء. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

0: حلقة من برنامج الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: سيعود عصر النور

0: من هنا انطلق. من هنا انطلق.
1: وأعرف ما دربي وما هدفي.
0: وراية التوحيد أعلي.
2: وراية التوحيد.
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي.
2: وللمستقبل
4: قد مضي.
0: فهذه أيادينا.
5: فهذه أيادينا مخطوبة بالمجد والحناء. هذه أغانينا.
0: صوت الحق.
2: صوت الحق. صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: من لبنان.
0: من لبنان.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أرحب بكم مع أسرار الحج. ننتقل من منسك إلى منسك ونستعرض شيئا سريعا من أحكامها، لكن نتوقف عند أسرارها، عند مقاصدها التي تحول هذه العبادات إلى مشاعر وأحاسيس وأثر يتغير بسببه الإنسان، وهي روح هذه العبادات. ما قيمة العبادة إن لم يحدث لها أثر في نفس الإنسان؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس لها قيمة. ولذكر الله أكبر، صلاة ما فيها ذكر ليس لها قيمة. فالقيمة الحقيقية هي في هذه المعاني والأسرار التي هي انعكاس للذكر والمشاعر والأحاسيس. وتسلسلنا في هذا الحديث حتى وصلنا إلى يوم العيد. أفضنا من عرفة وانطلقنا نحو مزدلفة، وبتنا في مزدلفة

وانطلقنا من مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مزدلفة إلى أن صلى الفجر وأشرقت الشمس إشراقا شديدا، ثم تحرك نحو منى. لكن قلنا أصحاب الأعذار النساء ومحارمهم ومن يخدم الحجاج ونحو ذلك ولا كبار في السن يجوز لهم أن يتحركوا مع مرافقيهم أيضا الذين كانوا معهم في نفس السيارة، يجوز لهم أن يتحركوا بعد منتصف الليل. وننطلق بعد الفجر، يكون دخل يوم العيد يوم النحر. طبعا بالنسبة للمعذورين مع انطلاقهم يكون دخلنا في أعمال يوم العيد يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة. هذا اليوم النحر بعد عرفة يقول عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود والنسائي: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يعني بعد عرفة، يوم النحر، ثم يوم النفر. يوم النفر يعني يوم الوداع، يوم انتهاء الحجاج. فهذا أعظم الأيام عند الله عز وجل. إذن تذكروا يا أخواني يا أخواتي الذين لم يحجوا أن يوم العيد يتحول للأسف في الأمة إلى يوم فسق وفجور ومعاصي باسم العيد، بينما هو من أعظم أيام العبادة، أيام تكبير لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. هذا يوم ذكر. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قال العلماء: العشر الأوائل من ذي الحجة. يوم العيد ألا يقع فيها؟ ألا يقع يوم العيد يوم عشرة ذي الحجة؟ فإذا هو من أفضل الأيام عند الله هو يوم عبادة. تأملوا هذا، نحن أعيادنا كمسلمين تأتي دائما بعد موسم طاعة، بعد صيام رمضان يأتي عيد الفطر، بعد موسم الحج يأتي عيد الأضحى. فكيف نختم موسم طاعة بمعاصي؟ فاتقوا الله في يوم العيد، هذا يوم ذكر ودعاء وشكر واستغفار وتكبير، وليس يوم معاصي وفجور وتبرج وسفور. فاتقوا الله فيما تفعلون يوم العيد، وتذكروا أنه من الأيام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، والفجر وليال عشر من بينها العاشر من ذي الحجة. فإذا هذا يوم عظيم، يوم عبادة، يوم ذكر. وفيه في هذا اليوم يطلب من الحاج أربع أعمال: أن يرمي الجمرة الكبرى، وأن يذبح، طبعا ممكن يؤجل الذبح إلى الأيام التالية، وأن يحلق، وممكن أن يؤجل الحلق لكن سيبقى على إحرامه، وأن يطوف طواف الإفاضة وسعي الإفاضة، وأيضا ممكن أن يؤجله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه الأربع في ذلك اليوم بهذا الترتيب: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. ولو أخر أو قدم، جاء كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. يا رسول الله طفت قبل أن أحلق، لا حرج. الترتيب هذا هو سنة، المطلوب نفعل هذه الأربع. فنأخذها واحدة واحدة ونمر على أسرارها بسرعة. أما الرمي فقصته كما هو معلوم والذبح مرتبطان بقصة إبراهيم، كل الحج مرتبط بقصة إبراهيم عليه السلام، لكن الرمي والذبح مرتبطان بجزء محدد من قصة إبراهيم عليه السلام. بينما إبراهيم عليه السلام الذي هو في فلسطين في زيارة إلى مكة ليزور زوجته هاجر وابن إسماعيل، كان عمر إسماعيل في ذلك الوقت حوالي 16 سنة، نام إبراهيم عليه السلام فرأى رؤيا في المنام. ورؤى الأنبياء ليست كرؤى باقي البشر، رؤى الأنبياء حق لا يدخل فيها الشيطان، فمدام رأى رؤيا هو يعلم أنها حق. الرؤيا أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ولأن رؤى الأنبياء حق وهو يعرف أنها حق، طبعا بالنسبة لنا احنا لسنا لا ينطبق علينا هذا، احنا لسنا أنبياء فلا تنطبق علينا هذه المسألة، هذه خاصة بالأنبياء، فمن رأى رؤيا لا يجب عليه أن ينفذها، لا فقط على الأنبياء هذه المسألة. فلأنه يعلم أن رؤى الأنبياء حق عزم على أن يفعل هذا الأمر، أن يذبح ابن الوحيد، ما كان إسحاق حتى الآن لم يولد، ابن الوحيد أن يذبح في ذلك الوقت. لكن كيف يذبح ابنه؟
وكيف سيخبر أن سيذبحه. فذهب إلى ابنه قال تعال معي، وخرج به من مكة ومشى وهو ساكت، كيف سأخبر أني سأذبحه. إسماعيل عليه السلام ساكت مستغرب ماذا يفعل أبوه، ماشي في طريق نحو منى وساكت. لما وصل إلى منى خلاص الآن عزم أن يذبحها هنا، لما وصل إلى مكان جمرة العقبة، الجمرة الكبرى الصغرى ليست العقبة، الجمرة الصغرى، جاءه الشيطان، هكذا في الرواية جاءه الشيطان فبدأ يوسوس له، كيف تذبح ابنك؟ ماذا فعل ابنك؟ ابنك مؤمن موحد حليم عليم كما وصفه الله تعالى في القرآن، يبدأ يمدح له ابنه، كيف تقتله؟ تقتله عشان رأيت رؤية في المنام، انتظر إذا الله سبحانه وتعالى يريدك أن تذبح ابنك انتظر يأتيك جبريل بأوامر صريحة تذبح ابنك على رؤية. فما زال الشيطان يوسوس وإبراهيم واقف في هذا المكان يفكر بهذه الأفكار، فانتبه أن هذا من الشيطان وأخذ 7 حصيات ورأى الشيطان عندها فرماه ب7 حصيات فساخ في الأرض كما يروي البيهقي في حديثه، واستمر في المشي حتى وصل إلى العقبة الوسطى، تسمى العقبة تسمى الجمرة، العقبة لأن الشيطان أعاقه هناك، وتسمى الجمرة لأنه رمى الشيطان بحصات فتحولت على الشيطان كجمرات من نار فأحرقته فساق في الأرض، فرجع بنفس الوسوسة يكررها. فكان رد إبراهيم أنه ما جادله ما ناقشه وإنما بادر نحو رميه، واستمر حتى وصل إلى الجمرة الكبرى، العقبة الكبرى هناك، فجاء الشيطان يوسوس بشدة آخر فرصة له. فهنا وهذا من التعامل مع الشيطان، إذا الشيطان يوسوس لا تصدق لا تتصدق فلوسك أهلك أولادك مستقبلهم ماذا تفعل، لا تناقش الشيطان خذ الأموال وأعطيها بسرعة. لو جاءك الشيطان قال لك يا أختي أجلي الوتر لا تصلي الآن أنت تعبانة كذا ماذا تفعل، يقومي كبري الله أكبر، اقطعي على الشيطان، هذا يسمونها المبادرة، أن نقطع على الشيطان ما ندخل في جدل مع ما نسمح للشيطان يوسوس فنقطعها بالفعل. فإبراهيم عليه السلام ما دخل معاه في نقاش وإنما رماه بالحصى فساخ في الأرض ولم يعود. عند الجمرة الكبرى صعد إبراهيم عليه السلام على الجبل القريب منها، وهناك أخبر ابنه أنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أخبره الرؤيا، أخبره الأمر كما يعني، ما قال جاءتني الأوامر من الله أني أذبحك، أخبره الحقيقة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال هذا الولد الصالح؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، عرف أنها رؤيا ليست أوامر صريحة لكنه يعرف أن رؤى الأنبياء حق، فعرف أنها أمر، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. شوف لم ينسب الفخر لنفسه وإنما نسبه إلى الله عز وجل بمشيئة الله عز وجل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فسلم الولد وسلم الوالد. هنا جاء الأمر من الله عز وجل له، يعني هنا قرر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، جر ابنه من رأسه ووضع وجهه على الأرض، هو عادة نحن نذبح من الأمام، هو قرر أن يذبحه من خلف الرقبة. ولماذا؟ لأن خشى أن يرى وجهه ما يصبر فيتردد، فحتى لا يتردد جعل جبينه على الأرض، يقول الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين، وضع جبين على الأرض حتى يجر عليه السكين من فوق. انظروا الكلمة هنا، قول الله عز وجل فلما أسلم، طب ما كانوا مسلمين من قبل؟ كيف إبراهيم وإسماعيل ما كانوا مسلمين؟ طبعا، لكن هنا الاستسلام الكامل، واحد يذبح ابنه بناء على رؤيا في المنام، من يفعل هذا ومن يسلم لهذا؟
فهذا هو الإسلام الكامل الشامل على وجهه الحقيقي. فلما أسلم استسلم تماما، لا جدال لا اعتراض لا نقاش، يقتل ابنه يذبح ابنه، من يفعل هذا إلا موحد محب خليل للرحمن عز وجل، ليس في قلبه حب إلا لله عز وجل. هنا يقول الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين، وجر إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل فلم تقطع فتعجب، فجر السكين مرة ثانية فلم تقطع. إسماعيل ماذا يحس؟ يحس سكين تمر على رقبته لكن ما عمل الشيء، فخاف أن يكون أبوه قد تردد فيجر السكين برفق. فقال إسماعيل لأبيه يا أبتي أسجد، شد السكين، هل في إنسان يفعل هذا وهو يذبح؟ أي استسلام لله رب العالمين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. انتهت الآن، أنت نفذت الآن، السكين لم تقطع، لأن السكين لا تقطع وحدها، ليس فيها قدرة ذاتية، السكين لا تقطع إلا عندما يأذن الله تعالى لها أن تقطع، كما أن نار إبراهيم لم تحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرقه النار، اليوم السكين لا تقطع كما أن النار لا تحرق، لأن لا النار ولا السكين فيها قدرة بذاتها، وإنما قدرتها من الله، والله سبحانه وتعالى قد عطل قدرتها. لماذا عطل القدرة هذه؟ الآن ما المطلوب؟ لو ذبح ماذا يتحقق؟ دم ولحم؟ المهم أنه نفذ ولم يتردد، والولد نفذ ولم يتردد، تم الأمر، باقي شوية لحم ودم يغني عنهم خروف فيه لحم وفيه دم، لكن الحب والاستسلام والإيمان قد تحقق، ومن هنا جاء الخروف. الآن إذا فهمنا هذه القصة، الآن نأخذ العبر والمعاني، نبدأ بالرجم. نحن عندما نرجم الشيطان نقتدي بإبراهيم عليه السلام، لماذا سبع حصيات؟ لأن إبراهيم رمى سبع مرات. هل الشيطان سيكون مربوط على هذا العمود أمامنا؟ كلا، لم يثبت هذا إطلاقا، ما في شيطان يربط ولا غيره، هي رمزية وتذكر لقصة إبراهيم عليه السلام، أي بسم الله والله أكبر، نحن يا شيطان نرجمك كما رجمك أبونا إبراهيم، بسم الله والله أكبر، نحن لن نتردد في طاعة الله كما لم يتردد إبراهيم عليه السلام، بسم الله والله أكبر، نحن يا شيطان لن ندخل معك في جدل ولا في نقاش، لن نسمح لك أن توسوس وتدخل علينا، وإنما سنرد عليك بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، نحن سنبادر إلى الطاعات لن نتردد، بسم الله والله أكبر، إذا هممنا بحسنة وجاء الشيطان يوسوس لنا نؤخرها، ردنا أن نبادر إليها بسم الله والله أكبر، إذا هممنا بمعصية وجاء الشيطان يوسوس ردنا أعوذ بالله بسم الله والله أكبر، فنقطع كل دابر للشيطان. فهذا رمزية الرجم، فمرة أخرى ما في شيطان يربط، لم يثبت هذا إطلاقا، وإنما كلها رمزية لخزي الشيطان على نهج إبراهيم عليه السلام عندما رجمه وقطع عليه السبيل في الوسوسة في أعظم قضية وهو أن يذبح ابنه. فنتذكر هذا بعد أن نعود من الحج، أننا الشيطان سيبدأ يوسوس لنا، لن يتركنا لن يتركنا، والرد عليه هو بالمبادرة نحو العمل الصالح بدون نقاش بدون تردد، في قطع المعاصي بدون تردد، إذا هممنا بصلاة نصلي، إذا هممنا بصدقة نتصدق بدون تردد بسم الله والله أكبر، قطع لوساوس الشيطان. في اليوم الأول طبعا نحن نرجم فقط الجمرة الكبرى، في الأيام التالية في أيام التشريق نحن نرجم كل الجمرات، فإذا في اليوم الأول سنرجم الجمرة الكبرى ولا يوجد بعدها دعاء، وننطلق نحو باقي المناسك. أما الذبح فطبعا ممكن الإنسان يباشر الذبح بنفسه، يذبح بنفسه وهذا أفضل، أو يوكل من يذبح عنه يسلم للناس المسؤولين الآن عن الذبائح ونقل الذبائح، حتى لا يعني حتى تستغل الذبيحة، لكثير من الناس يذبحون الذبائح يرمونها في الأرض وتضيع للأسف، ويجوز له أن يأكل منها
ويجوز له أن يتصدق طبعا بها، ويجوز له أن يطعم من حول منها، والسنة أنه يأكل منها ويتصدق منها ويطعم من حوله منها، لكن لو وزعها كلها لا حرج ولا مانع من ذلك. طبعا الذبح واجب على الحاج المتمتع وواجب على الحاج القارن، وهو سنة مستحبة للمعتمر وللحاج المفرد، هي ليست بواجبة عليه. القارن والمتمتع إذا لم يجد هديا فيعوضها بالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم كما جاء في الآية. ما رمزية هذا الذبح؟ رمزيته أننا يا الله يا ربنا يا من أعطيتنا كل النعم، لو أمرتنا أن نذبح أولادنا سنفعل على سنة إبراهيم عليه السلام، لكن الله سبحانه وتعالى من كرم وجود أنه لم يشرع هذا لنا أن نذبح أولادنا. وفي حق إبراهيم كانت المسألة ابتلاء وليست تشريع للناس، هي ابتلاء خاص بإبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن إبراهيم خليل الرحمن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر حبه له فابتلاه بذبح ابنه، وهذا الابتلاء بفضل الله وكرمه غير مطالب به أحد بعد إبراهيم عليه السلام. فنحن ليس مطلوب منا أن نذبح أولادنا، وإنما مطلوب منا أن نذبح خروف إثباتا لطاعتنا وصدق محبتنا لله عز وجل. ولو ابتلينا بأن أمرنا بأن نذبح أولادنا قد نتردد لا نكون مثل إبراهيم، فالله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وفضله لم يختبرنا حتى لا نرسب في هذا الاختبار، لكننا نقول لأنفسنا وللشيطان يا رب نحن نحبك ونحن نطيعك، نحن مستعدين أن ننفذ كل أوامرك، لو أمرتنا أن نذبح أولادنا الآن نحن ما جربنا لكن ننوي، لو أمرتنا نفعل هذا، ما ندري ننجح ولا ما ننجح في وقت الاختبار، المسألة وقت الجد أمر آخر، لكن هذه نيتنا يا رب، وأنت الآن عوضتنا عن هذا الابتلاء باختبار بسيط، اذبحوا خروفا فنحن نفعل ذلك. ولذلك من السنة أن يكثر الإنسان من الذبائح إذا كان مستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100، ليس خروف، 100 بعير، 100 من الإبل ذبحها صلى الله عليه وسلم، ذبح بيده الشريفة 63 منها بيده بنفسه، ثم تعب صلى الله عليه وسلم فوكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح باقي هذه الإبل، وهو يقول هذه عني وعن أهل بيتي وعن من لم يضحي من أمتي. ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة الذبح، كثرة الذبح. طبعا يختار الذبيحة السمينة الكاملة التي ليس فيها عيوب، لأنه يقدمها لله عز وجل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن السر في الذبح هو إثبات الطاعة الكاملة والحب الكامل المقدم على حب كل شيء حتى الولد، فهذا ما وراء الرمي وما وراء الذبح. بقيت مناسك بسيطة نتحدث عنها في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق بر الوالدين. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى البر الشكور، والتخلق باسم الله تعالى البر هو بأن توصل الخير وتقضي الحوائج بلطف وإحسان، وتحرص على أن تكون سباقا للنفع، وأن لا يصدر منك أي إساءة أو أذى، وبخاصة لوالديك فلا تغضبهما. أما التخلق باسم الله الشكور فأن تذكر دوما ما قدمه لك فلان من معروف أو فلان من خير مهما كان صغيرا، ولا تنساه أبدا، وتشعر بأنك مدين له وأن حقه عليك عظيم. أيها المستمع الكريم، هل تريد رزقا وفيرا وعمرا طويلا، سعادة وطمأنينة وتوفيقا وبركة في حياتك، جنة ونعيما في الآخرة؟ ارسم البسمة على وجه والديك، وأدخل الفرحة على قلبيهما، وتفنن في برهما. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. والبركة في كل شيء مطلوبة، فكيف إذا كانت في العمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نومك على السرير برا بوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جهادك بالسيف في سبيل الله عز وجل. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. أيها الأحبة، البر هو الإحسان والإكرام والصلة والخير، وبر الوالدين هو ذكر فضل الأم والأب علينا، وأن نقر بأننا لا نستطيع أن نؤديهما حقهما علينا مهما فعلنا، فالواجب طاعتهما واحترامهما وقضاء حوائجهما وتوجيه الكلام الطيب لهما وإدخال الفرح والسرور على قلبيهما. قال عز من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل قليلا في هذه الآية: لا تقل لهما أف، والفاء ألطف أحرف اللغة العربية، فما بالك بمن ينتقدهم ويعقهم بالكلام والأفعال. قال عليه الصلاة والسلام: ما بر أباه من سدد إليه الطرف بالغضب، أي رنى ونظر إلى والديه معترضا مستنكرا. أمرنا الله تعالى أن نتذكر دائما فضل والدينا علينا، ونشكرهما كما نتذكر نعم الله علينا ونشكره. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لله ولوالديك إلي المصير. من بر الوالدين الدعاء لهما حيين كانا أو ميتين، فلندعو لهما في ختام كل صلاة، ولنستحضر مشهدا من مشاهد البر.

موعد أذان المغرب، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. أما من أجمل المشاهد في رجوع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر هو مشهد سيدنا جابر بن عبد الله. عايز أفكرك مين جابر بن عبد الله؟ أبوه عبد الله بن حرام اللي استشهد في غزوة أحد في أوائل من استشهدوا، واللي ربنا كلمه قال له عايز إيه يا عبدي؟ فقال له يا رب رجعني للدنيا حتى أقتل في سبيلك لما وجدت من كرامة الشهادة. قال إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون ولكن تمنى علي. فقال بلغ إخواني ما أنا فيه من الكرامة والسعادة. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما استشهد سيدنا عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله ساب له عدد من الإخوات البنات، يقال 7 ويقال 9. فكان سيدنا جابر بيشتغل كتير جدا جدا عشان يعرف يحافظ على يعني إيه رزق إخواته البنات. فهو راجع صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جابر معاه في الجيش، كان ورا قوي متأخر. وكان عادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انه لما يمشي مع الجيش يتأخر كده علشان يطمن مين متأخر ومين حصل له حاجة ومين اتعثر في الطريق ومين تاه. فلو بدأت المعركة كان رسول الله في اول الصفوف، لكن طول ما احنا ماشيين وبيطمن على الناس. فبص كده لقى سيدنا جابر متأخر قوي، فرجع له بالجمل بتاعه صلى الله عليه وسلم، الناقة اللي اسمها القصواء، وكانت سريعة ومحدش بيعرف يسبقها. فرجع كده وقال ما لك يا جابر انت ليه متأخر؟ قلت يا رسول الله اعيا جملي، يعني جملي تعبان يعني مش قادر يلحق الجيش يعني. فسيدنا النبي قال له طب انزل من على الجمل. وقام النبي عليه الصلاة والسلام واخذ الناقة كده بتاعته بالعصاية بتاعته الشريفة، فقامت تسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ببركة ايد النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي معاه كده، حب يقيم معاه حوار كده ايه طبطب عليه ويكبر بخاطره ويتونسوا هم راجعين المدينة. قال يا جابر أتبيعني هذا الجمل؟ ممكن أشتري منك الجمل بتاعك؟ قال خذه هبة يا رسول الله، بنا أدي لك حاجة بفلوس، فضله هدية حضرتك. قال لا ولكن بالثمن. قال طيب فضل حضرتك. قال له أشتري منك بدرهم، كأني بقول لك أشتري العربية منك بعشرة جنيه مثلا. فقال إذن تغبني يا رسول الله، أنا كده أخسر خسارة كبيرة، لو حضرتك هتشتري اشتري. قال طب بدرهمين؟ قال يا رسول الله إذن تغبني، طب بثلاثة طب أربعة. وسيدنا جابر يضحك والنقاش يبقى جميل، وسيدنا النبي يروح كده الكلام رايح جاي مع أجمل روح في الدنيا، روح النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية ما يوصل معاه لأوقية. أوقية ده سعر كبير يدفع في الجمل. وصل معاه لأوقية، قال له طيب لما نرجع المدينة يا جابر يا ابن أخي كن كيسا، خليك زكي كده لما نرجع المدينة إيه وانت ابن أخويا يعني. وبعدين بعد شوية قال يا جابر هل تزوجت؟ قلت نعم يا رسول الله، تزوجت ثيبا، يعني ست كبيرة جوزها كان معاها وتوفي. قال لماذا؟ هل بكرا؟ ليه ما اتجوزتش بنت صغيرة قدك تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ شمعنا يعني خدت القرار ده؟ فقلت يا رسول الله لما مات أبي ترك لي إخواتي البنات وعددهم 7 أو 9، فترك لي أخواتي فجئت بمن يرعاهن. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا جابر، ولما نرجع المدينة كن كيسا يا جابر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأنباعت مع سيدنا بلال على طول الأوقية الفلوس لسيدنا جابر. فقام سيدنا جابر جه بمنتهى السلاسة كده وربط الجمل قدام المسجد ودخل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا رسول الله قال له يا ابن أخي ألم أقل لك كن كيسا؟ يعني خليك كده إيه شغل عقلك معايا كده يا ابن أخي، خذ المال وخذ الجمل. وكأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل معاه المشهد ده عشان هو عايز يساعده مساعدة الأب الحنون والنبي القريب، ومش عايز منه الجمل ولا حاجة. قال له يا ابني إيه خلي عقلك معايا كده كن كيسا واقبل الهدية دي من عمك، بس عمه بقى المقصود هنا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
2: لو تتبعت حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هتلاقيه بينور لك حتة كده في القيادة، انه لما كان بيمشي مع الصحابة كان بيمشي ورا، ولما كان الحرب بتبدأ كان في اول صف. كان يقولوا كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين الضعيف، وكان يقول سيروا بسير أضعافكم. لو احنا ماشيين في عربيات سباق وعربيات 4x4، واحد معانا مع عربية قديمة بقالها 30 سنة كده، نمشي بسرعة العربية القديمة. نفس الكلام ده على الدواب والجمال والرواحل اللي بيركبوها. هو رجع ورا في وسط ما هم ماشيين كده لسيدنا جابر، فإذا ابتدأت الحرب كان أقربنا للعدو فاحتمينا برسول الله. سيدنا علي يقول كده عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فحوار جميل لما الكبير يتكلم معاك بتحس انت كبير. سيدنا النبي مشغول، فلما يجي الجابر ابن عبد الله، مش من أغنياء ولا من كبار الصحابة، ده ابن واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عبد الله بن حرام اللي استشهد في أحد. فراجع الكبير لما يتكلم معاك معناها ان انت موضوعك كبير بالنسبة لي، ففي وسط انشغالي انت كبير، فانت انا مشغول بيك. فيحس الشاب الصغير ان لا انا مش قليل، تديله كده دفعة. اذا اردت ان تعرف من الكبير، الكبير الذي تشعر وانت بجواره انك كبير، هذا الكبير. فالنبي كان كبير. اخبارك ايه يا جابر؟ جوزت ولا لسه؟ طمني عليك. قال له جوزت ست كانت متجوزة قبل كده بكبير عشان تاخد بالها من اخواتي البنات اللي ابويا سابهم لي لما استشهد. ربنا يتقبل منك يا جابر، والله يعني كنت تتجوز بنت قدك كده؟ قال له لا، كنت محتاج البنت الست الكبيره دي طرعانة علشان مسؤوليتي الكبرى في حياتي دلوقتي اخواتي البنات. ربنا يتقبل منك يا جابر. انت ليه ماشي بطيء؟ اصل الجمل بتاع عيان. طب ما تخليني اشتري الجمل ده، بعد ما الاول ضربه فبقى قوي ببركه ايد النبي، ما تخليني اشتري منك، عايز يديله مساعده ماليه. مش مجرد كلام، لو انا عندي قدره ان انا اديله دفعه ترقيه في الحياه بالفلوس هعمل كده، لان الفلوس عماد الحياه. فقال له طب انت تبيعني الجمل؟ قال له لا، خده هديه. قال له هشتريه، وبدأ يتكلم معاه ويمازحه صلى الله عليه وسلم، اشتريه بدرهم باتنين، لغاية ما اداله فلوس تغنيه. ده صاحب ما تعرفش استغنى عنه. سيدنا النبي لما عاشوا معاه، عشان كده لما انتقل لرفيق الأعلى سيدنا أنس قال أظلم من المدينة كل شيء. انت لما تبقى كده مع الناس منور كده زي ما النبي علمنا، بجد الناس هتدعي لك. ولما تسيب الدنيا بعد عمر طويل، اللي هيعمل لك عمرة واللي هيحج لك، وعمرك هيتضاف لي عمر سبب ان انت كنت انسان حنين ونافع. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: ادعو إلى سبيل ربك. الحقيقة يا جماعة، هدف هذه الحلقة أن يخرج منها أحدنا مستشعرا مسؤوليته تجاه

صار لك 20 سنة في الإسلام، ماذا قدمت لهذا الدين؟ هل ستبقى كلا محمولا على هذا الدين، أو أنك ستنتفض لتعمل شيئا؟ عدد المسلمين بالعالم في نهاية الألفية الماضية كان 1.5 مليار. بالله عليك قل لي أنت، من منهم دخل إلى هذا الدين بسببك؟ عدد الديانات الآن في العالم 4200 ديانة. الإسلام أسرع الديانات على الأرض انتشارا. ما بدري هل أجد لك اسما أو سهما في مشاركة في نشر هذا الدين؟ مرة جديدة هدف الحلقة أن تستشعر أنت مسؤوليتك تجاه هذا الدين. لقد قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أهل القرآن وأهل اللغة يقولون: كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. يعني عندما قال الله تعالى مثلا: خذ أقم الصلاة، قلنا بأن صلاة الظهر فرض، صلاة الصبح فرض، صلاة العصر فرض. عندما قال الله تعالى: آتوا الزكاة، قلنا بأن الزكاة فرض، لأن آتوا فعل أمر. طيب عندما يقول

لماذا علينا أن ندعو إلى دين الإسلام؟ خمسة أمور تجعلنا جميعا ننطلق لندعو إلى دين الله تعالى. الأمر الأول، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله يقول ولتكن منكم أمة، جماعة كبيرة، ولتكن هذه اللام لام الأمر. الله عز وجل يقول:

ألسنا ندعو الله ليل نهار أن يرحمنا؟ باب رحمة الله تعالى أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. وعندما

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مكشفة، أسرار علمية وعددية.
1: هناك ظاهرة عجيبة حيرت العلماء، يسمونها الشفق القطبي أو الفجر القطبي. وتؤكد الدراسات أن تشكل الشفق له علاقة بالمغناطيس، حيث تمثل الأرض قطعة مغناطيسية ذات قطب شمالي وآخر جنوبي، تربط بينهما خطوط القوى المغناطيسية المتجهة من القطب الجنوبي باتجاه القطب الشمالي. وتطور العلم في عصرنا، راقب العلماء من عدة أمكنة بآن واحد ليلاحظوا أن الأضواء تشتد كل نحو 3 أيام. وقال أحد العلماء إن ظاهرة الشفق ظاهرة عظيمة ومعقدة جدا، ولا نزال ندرسها ونسخر لفهمها كافة الأجهزة والتقنيات. إن الحق تبارك وتعالى قد أقسم بظاهرة كونية غريبة، وأن البشر سيركبون الأطباق طبقا عن طبق وسيصلون إلى القمر والمريخ. وهذه المعلومة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها زمن نزول القرآن، لأنه لم يكن أحد يتخيل أن البشر سيتطورون علميا وسيصلون إلى الفضاء. ولكن القرآن أخبرنا بهذه الحقيقة منذ 1400 عام.

0: الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

طلبة يرد الأمس في اليوم وأن لهم التناوش من مكان بعيد. والفاتحة في مالك يوم الدين تذكرنا

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: الكعبة سرة الأرض. قبل زمن صحيح من تاريخ الأرض خلق الله الكعبة المشرفة. روى الطبري في تاريخه أن

0: لا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله كانت الكعبة غثاء على الماء، الغثاء هو ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض. ويقول ابن الضياء المكي الحنفي: أجمع العلماء على أن الكعبة أول بيت وضع للعباد. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في معجم البلدان أنه قال: خلق الله البيت قبل الأرض بأربعين عاما وكان غثاءة على الماء. وفي معجم البلدان أيضا قال الحموي: وقد جاء في الأخبار أن أول ما خلق الله في الأرض مكان الكعبة، ثم دحى الأرض من تحتها، فهي سرة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى. فما أعظم هذا البيت، وما أجله، وما أشرفه، وما أكرمه.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم هي مع آية مباركة نتوجه من خلالها بالنصيحة إلى كل الأزواج في بلادنا، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية يلي عم نعاني منها جميعا. وقفتنا اليوم هي مع قوله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. آية قرآنية مباركة مليئة بالعدل والرحمة، تطلب من كل رجل وامرأة أن يتعالوا على مصالحهم الخاصة وعلى رغبات شخوصهم في سبيل إحقاق الحق وفي سبيل تثبيت المصلحة العليا والتي هي مصلحة الأسرة والأبناء. هذه الآية من لطائفها أنها تدعون لتعلم أصول الطلاق بين الزوجين كما تعلمنا أصول الزواج، خاصة إنه مفاعيل الطلاق تنعكس سلبا على الأبناء وعلى الأسرة وعلى الحياة كلها. ومن هنا نسأل: هل فعلا فهم الناس هذه الآية المباركة وعملوا بهديها؟ هل طبق كل رجل وكل امرأة أبعاد هذه الآية الحضارية والإنسانية عند وصولهم إلى مرحلة الطلاق؟ الجواب وبكل أسف أن الناس قد هجروا رقي التعامل الزوجي في الإسلام، فوصلنا إلى مرحلة انقلاب فكري وحياتي بات شعاره عند الكثير من الناس وخاصة الأزواج: فإمساك بالإكراه أو تسريح بالفضائح. نعم، بكل أسف كثير من الأزواج هجروا هذا الهدي المبارك واستجادوا لما يمكن أنه نسميه النداءات الإبليسية في حياتهم، فصار الطلاق عندهم بدل ما يكون خطوة إنسانية حضارية أباحها الله تعالى حلا للمشاكل، تحول الطلاق إلى معركة، إلى صراع، إلى نوع من التناحر تستخدم فيه كل الأسلحة المحرمة شرعا وخلقا وإنسانية. أصبح الطلاق في بلادنا سبيلا لفضح كل طرف للطرف الآخر ولإلصاق التهم به، حتى صرنا نشوف حتى على شاشات الإعلام الزوج والزوجة يتبادلان الاتهام ويذكر كل واحد منهم صفات الآخر السيئة ويطلق عليه أشنع التهم. وبدلا من أن تكون المعاملة عند الطلاق كما أمر الله سبحانه وتعالى بالمعروف، صرنا عم نشوف فضائح وذكر للأعراض وانتهاك للحرمات وتشويه للسمعة. يا أخوانا الكرام، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان آية من لطائفها أنها حصرت التعامل بين الزوجين في أوقات الخلاف بخياران، ما عندك خيار ثالث، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان. فبالله عليكم، هل هناك أفضل من المعروف والإحسان؟ المعروف شو هو؟ هو أسلوب العيش بين الزوجين بأسلوب لائق منسجم فيه أخلاق يتوافق مع تعاليم الشرع الحنيف. طيب، حاول الزوج والزوجة مرة واثنين وثلاثة إنهم يتعاملوا بالمعروف حفاظا على الأسرة قدر الاستطاعة، فشلوا، وصلوا إلى طريق مسدود. شو العمل؟ اللجوء إلى التسريح بإحسان. شو يعني الإحسان؟ يعني أن تكون أيها الزوج وأن تكوني أيتها الزوجة حتى في مرحلة الطلاق تتعبد الله عز وجل، تستشعر مراقبة الله عز وجل، وتتيقن أن الله مطلع عليكم، وبالتالي تكون محسنا للآخر في القول وفي التعامل والحفاظ على السمعة وفي الحفظ الود يلي كان بيناتكم. اليوم سؤال: كيف يرضى الزوج والزوجة بما نراه بينهم من شواذ كلامي وسلوكي؟ ورب العالمين حين وصف ما كان بينهما قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم، شوف اللفظ، ميثاقا غليظا. هل يعقل أن يتحول هذا الميثاق الغليظ إلى عداوة مستفحلة تترجم فضائح ممنوعة بين الأزواج؟ هل بيقبل أحد من هؤلاء الأزواج أن يطلع أبناؤه في المستقبل على ما قاله كل واحد منهم بحق الآخر؟ هل تتوافق هذه السلوكيات الشيطانية مع قول الله تعالى الذي خاطب كل زوج وزوجة فقال: ولا تنسوا الفضل بينكم؟ كارثة الكوارث أيها الأحبة هي في البعد عن رقي هذه الآية، والذي أوصلنا إلى أن استحل البعض حتى استخدام الأبناء كسلاح لإلحاق الضرر بالآخر. بتلاقي الرجال بيأخذ ابنه أو بنته وسيلة للضغط على زوجته أو للإساءة أو للإهانة أو للإذلال، وبالتالي يعرض الأبناء للقتل النفسي والشعوري ضاربا بعرض الحائط قول الحق سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. مشكلتنا أيها الأحبة أننا أصبحنا كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى: مؤمنين عبادة وكافرين أخلاقا. منصلي، منصوم، منزكي، نقرأ قرآن، نزور بيت الله، نردد الأدعية ليل نهار، أما إذا تعاملنا مع أنفسنا ومع أزواجنا ومع أبنائنا نسينا الإيمان وتعاليم الإيمان ومفاعيل الإيمان، واستجبنا لوساوس النفس في الانتقام والتشفي من الآخر وإن كان هذا الآخر شريك حياتنا. اللهم اجعلنا من الذين يحققون المعروف في حياتهم ويتمسكون بما أمرت في كل أمورهم، وبارك لنا في أزواجنا وأبنائنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، ورد في الأثر أنه لا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن نفس ترديه، ومن شيطان يغويه. أعيده ثانية، لا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن نفس ترديه، ومن شيطان يغوي. ابن القيم رحمه الله تعالى وسع هذا النص وأعطاه تفصيلات عديدة، فقال: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكان الهلاك. هذا الموضوع ينقلنا إلى ما هو أكبر منه. الذي هو أكبر منه أن الله عز وجل يقول: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله عظيم يصف أن مكر الكفار يزيح الجبال عن أماكنها، وهذا شيء مستحيل، لكن لبيان عظم مكرهم. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم في آية أخرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن شيطان يغويه، ومن نفس ترديه. فإذا اتجه إلى الله عز وجل أبطلت هذه كلها. وكيف يسلم من له زوجة لا ترحمه؟ الآية الكريمة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، تضغط عليه وتضغط عليه وتجعل حياته جحيما إلى أن يستجيب لها ويمد يده إلى المال الحرام كي يرضيها، ثم يهلك وتهلك معه. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه؟ وبالمقابل أيها الإخوة، إنصافا للحقيقة، والله عدد كبير من إخوتنا الكرام سبب هدايتهم زوجاته، عدد كبير. الزوجة جنة أو نار، إما أن تعينك على طاعة الله وتحصنك، وإما أن تكون سبب هلاك الإنسان. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره؟ الزواج كما ورد مجبنة مبخلة مشغلة. أيام بتكون الأسرة سبب سعادة الإنسان، والزواج يضاعف سيره إلى الله، وأحياناً يتزوج الإنسان فينتهي عند الله. وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه. الإنسان أحياناً يتلقى الأذى من جيرانه دون أن ينتفعوا إطلاقاً، دون أن ينتفعوا. والله أعرف أخ ابنه في سن الزواج، وثاقت نفسه للزواج، وعنده بيت في وجيبة داخلية، بيته أرضي، وإلى جانب هذا البيت دكان له. غلق الدكان وجعل هذه الدكان غرفة نوم، وبنى لابنه مترين بمتر حمام ومطبخ. الجار الذي في الطابق الأعلى اشتكى عليه وهدم هذا الحمام، مع أنه لم يحجب الشمس عن أحد، دار أرضي. فهذا الجار لا يأمنه. والمشكلة الآن الجار يتفنن في إيذاء جاره، يتفنن في إزعاجه، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، يراه ضالاً فيزيده ضلالاً، يراه تارك صلاة فلا يذكر له الصلاة إطلاقاً، وشريك لا ينصفه. صدقوا أيها الإخوة أن كل هذه المشكلات هي أعراض لمرض واحد، هو الإعراض عن الله. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يؤذي دون أن ينتفع، يوقع الأذى بالآخرين ويتلذذ بذلك. وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء يضعف أمامها، ودنيا متزينة. ودققوا في هذه الآية: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ذكرت لكم من قبل في الخليج فندق أجرة الليلة الواحدة من 12,000 دولار إلى 35,000 الليلة الواحدة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذا عصر تأله الإنسان. الإنسان اليوم القوي متأله، والكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. وهوى مرد وشهوة غالبة. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني مادية مقيتة يبيع دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. الجنس، حضرت مؤتمر في دمشق وقال أحد الإعلاميين الكبار في المؤتمر أن المسلمين استبدلوا كلمة اقرأ بأرقص، بدل أن يقرأوا الآن يرقصون. وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عندئذ فلزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، يعني أقرباؤك، جيرانك، زملاؤك الذين تثق بهم، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه حتى تهلكه. أيها الإخوة، من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. أينما تلفت المعصية في رابعة النهار وفي الطريق والتحدي لدين الله في كل مكان. أيها الإخوة، لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، الحياة معقدة، هذا عصر العلم، عصر الانفتاح، عصر التقدم، المرأة نصف المجتمع، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. هذا الكلام قاله ابن القيم في عصره، فكيف لو عاش معنا ورأى ما رأى؟ هذا الكلام قيل في عصر ابن القيم. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. اتصلت بي أخت وسألتني: عندهم ولد متبنى عمره 15 عاما، فلئلا يكون هناك حرج في سكناه مع زوجة الذي تبناه، هل يجوز أن ترضعه في هذا السن كي يكون ابنها من الرضاعة؟ هكذا جاء السؤال. والله سؤال آخر: إن ابنتي عندها زجاجة خمر غالية جدا، هل لها أن تهديها إلى غير مسلم وهي صاحبة دين؟ فتاة صاحبة دين عندها زجاجة خمر غالية جدا، هل لها أن تهديها لغير مسلم؟ نعم. وأنا كنت أقول: قيم روحية ومشروبات روحية وروحية بروحية، هذا عصر الاختلاط. عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ هنا المشكلة. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ إذا إنسان خدمك بتشك فيه الآن، شو مقصده؟ إذا إنسان تقرب إلى الله لخدمتك بتفكر تفكير آخر، تظن أنه يحدث لك مؤامرة، أنه يوقعك في فخ. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ عندئذ قام المجتمع وقامت فيه البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصار هذا المجتمع مجتمعا شاردا عن الله. عندئذ بطن الأرض خير للمسلم من ظهرها. والله أحيانا أقول ما من أمنية للمؤمن المستقيم إلا أن يموت على الإيمان وانتهى الأمر، ليس هناك خبر سار للمسلمين. عندئذ بطن الأرض خير من ظهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة البشر. أن تخالط الوحش في الغابة أسلم من أن تخالط البشر. أيها الإخوة، إذا كان أغنياؤكم بخلاءكم، وأمراؤكم شراركم، والأمر إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. وإذا كان أمراؤكم صلحاءكم، وأمركم شورى بينكم، وأغنياؤكم سمحاءكم، فظهر الأرض خير من بطنها. لكن الأجر في هذه الأيام مضاعف. لذلك فأووا إلى الكهف. ما الكهف؟ بيتك ومسجدك. الآن سلامة الرجل من الفتن أن يلجأ إلى بيته، وأن يلجأ إلى مسجده. والحياة يا أخوان كالمسرحية، فيها خشبة مسرح وفيها أماكن للمشاهدين. فالإنسان المستقيم له مكان مع المشاهدين، يرى ويسمع، وعش رجبا ترى عجبا. وإن لم يكن مستقيما جر إلى خشبة المسرح وأصبح قصة للآخرين. وقد قال الله تعالى فجعلناهم أحاديث. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. أفكار لخدمة القدس.
1: السلام عليكم.
2: خير إن شاء الله، مالك؟
1: كثير بنسمع أخبار سيئة بتصير في القدس وما بنعرف نعمل إشي. هل فعلياً إحنا ما بنقدر نغير اللي بصير في القدس؟
2: أكيد إحنا بنقدر، لكن حتى نعرف نغير من الوضع لازم يكون عندنا معرفة، لأنها هي اللي بتزرع فينا الهم تجاه القدس، واللي ممكن يترجم في النهاية إلى عمل يخدم القدس بشكل كبير.
1: ومن وين ممكن أعرف عن القدس أكثر؟
2: من خلال الفيديوهات اللي بتحكي عن القدس والمقالات ومتابعة أخبارها أول بأول، غير المواقع الإلكترونية مثل موقع معلومة مقدسية يلي بنشر كتير من المعلومات المهمة والأساسية في المجال المقدسي.
1: حلو كثير، وممكن استفيد من موهبتي في كتابة القصص في خدمة المسجد الأقصى وأكتب قصص عنه.
2: أكيد طبعا، وهيك أنت بتكون مثل كتير من الشخصيات اللي أثرت على القضية وساعدت على نشر الهم المقدسي من خلال استغلالها لمواهبها بشي يخدم القدس.
1: يعني هيك بستطيع أخدم الأقصى في كثير من المجالات، وممكن أتطوع في فرق مقدسية أو أنشئ فريق مقدسي وأساهم في نشر معلومات عن المسجد الأقصى وأعمل لنصرته.
2: صحيح، وبالإضافة لكل ذلك ممكن نقدم الدعم المالي ونشارك في حملات ترميم بيوت ودعم صمود المقدسيين.
1: فعلا ما في أي عذر للتقصير بحق الأقصى والقدس.
0: معلومة مقدسية

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: بتسألك سؤال يا عبد الله، انت كيف عرفت ان ابو هاني هو اللي بيراقبني؟
3: انا كنت قاعد في غرفة التحكم وبطلع الكاميرات، لفت انتباهي هو، وإما بتروح بلحقك. انا قلت يمكن رايح مشوار نفس طريقك، وانت لما وقفت وكلمت جوال راح هو وقف واستناك.
2: طيب اسمع، بدي اياك تعمل لي عليه تحري جامد وتجيب لي تقاريره من يوم من ولد لهلقيت.
3: تقلقش يا سياف، حجيب لك اياه، بس اعطيني 24 ساعة.
2: براحتك، بس بديش اياك تحسسه انه انت كنت تراقب فيه.
3: لا انا بديش اراقبه، بدي اجيب لك تقرير بطريقتي، بس انا احطه تحت المراقبة.
2: ايوه الله يفتح عليك.
4: وين يا ابو هاني؟ وايش اخبارك؟ وين بتبينش؟
5: هينا بنسند حيطان، لا شغلة ولا عملة.
4: انت احسن من غيرك يا ابو هاني، انت موظف سلطة واخر الشهر بيجيك راتبك لعندك.
5: الله اللي بسمعك بقول راتب سلطة، بفكرني باخد معي كيس خيش على البنك عشان ادبه.
4: اي قد ما فيها الهم في راتب اخر الشهر
5: يا سيدي. الحمد لله، احنا دايما بنقول الحمد لله.
4: الدنيا يوم الك ويوم عليك يا ابو هاني.
5: الدنيا في تغير يا زلمة، شفت لك هذا الولد اللي اسمه سيف؟ بطلع بقول ايش بوكله هدول.
4: ايش ماله
5: يا زلمة؟ بتشوفه شو هاد؟ بتكسر على ظهره 100 نبوت، وهالدقن وهالطول وهالعرض.
4: طب ها هو انت بتكاش الناس تكبر
5: يا عمي؟ هدول اللي بيشتغلوا في التنظيمات معزوزين يا عمي، فكنا.
4: هو انت ايش عرفك انه بيشتغل في التنظيم؟
5: والدقن هذا شايلها ليش؟
4: هو كل واحد مربي دقن بيشتغل في التنظيم يا ابو هاني.
5: يا زلم سيبك، يعني ابنك بيعرفوش لسيف؟
4: وانا ايش بدريني ابني بيعرف ولا بيعرفوش، وبعدين ابني مش تبع تنظيمات.
5: يا سيدي بيصير صغار وبكبروا.
6: تصور اسحاق، بنشتغل 24 ساعة ليل نهار عشان نجيب معلومة واحدة عن الجنود الأسرى الموجودين في غزة، ولا نص معلومة بتصل.
7: كابتن ميخائيل، احنا بنتعامل مع جيش طويل عقيد في غزة، عندهم امن وعندهم استخبارات وعندهم كل اشي. ونسيت انت الحملات اللي بعملوهن ضد العملاء؟
6: فعلا اسحاق، فعلا هذه الحملات تبعت التوبة ضغطنا كتير كتير، والعملاء اللي موجودين على الارض ولسه ما انكشفوا مش قادرين يشتغلوا بالمرة.
7: عشان هيك القيادة اللي عنا بتحكي إلنا عايزين إبداع.
6: فعلا فعلا إسحاق، إحنا لازم نبتكر طرق جديدة وحديثة عشان تصلنا المعلومات، لأن استخبارات المقاومة والأمن تبعهم بيشتغلوا شغل كبير وبيناموش الليل ليل نهار، لأنه من يوم ما طلع يحيى السنوار وصار قائد على حماس المعادلة كلها اختلفت، لأنه إحنا بنعرفه من أيام ما كان عنا في السجن، عنيد عنيد كتير وما بتنزل ولا سنتي. بس هيجي يومك يا سنوار، راح يجي يومك، بس بعد ما الجنود تبعينا يروحوا على إسرائيل.
8: صباح الخير علوش.
9: صباح الورد يا معلم.
8: ما شاء الله ما شاء الله، اليوم بشوفك نشيط.
9: تعليمك يا معلم ولو.
8: طيب على الله اتضلك زي هيك.
9: لا ولا يهمك يا معلم، اخذت الدرس منك ولا في حياتي بنساه، بس اهم حاجة بدي اطلب منك طلب، اذا بدك اياني اظل زي هيك يا معلم.
8: ما تقوليش زيدني مصاري، لانه انت شايف الوضع كيف، الناس بطلت تسمع الراديو، صاروا كله عالنت اليوم.
9: لا يا معلم انا بحكيش عن مصاري.
8: طب ايش اللي بدك اياه؟
9: اسمع يا معلم، بدك اياني اظل زي العسل معاك؟ ابنك لعي ما يتدخلش فيه بالمرة، عقدني المرة اللي فاتت يا معلم طلال، ابنك بقول لي انت حمار، واذا شديت حالك شوية بتصير حصان، وبعدين بقول لي يمكن كمان ما تصيرش، يمكن ترجع جحش. انا تبع الكلام هذا يا معلم طلال؟
8: ريح حالك يا علوش، ابني مش حيهوب على المحل بالمرة.
9: ايوه خليه يحقق طموحه في الدار ويضل قاعد في الدار احسن له، ما يقربش عندي.
8: يا ريت يضل قاعد في الدار.
9: وين يا معلم، بده يهاجر زي اللي بيهاجروا؟
8: لا يا سيدي، بقول لي من هان وطالع بدي اعتمد على نفسي وبديش اخذ منك مصروف. قلت له ابتع عن دراعك روح اشتغل وشوف حالك.
9: طيب يا معلم طلال انا بدي اسالك سؤال معلش يمكن هذا تدخل في شؤونك العائلية وتقول لي ايش دخلك انت بس انا بدي اسال.
8: اسال يا علوش انت بعدك واحد من العيلة.
9: هل لقيت ابنك يا معلم طلال الافكار هذه من وين بيجيبها؟ يعني بتعرف يا معلم لما قاعد يحكي معي هان اتخيلت واحد في الجزيرة قاعد بيحكي معي. فاليسوف مش طبيعي ابنك.
8: في له صاحب اسمه ماجد وهذا هو اللي بيعبي في راسه.
9: طيب وانت ليش ساكت يا معلم؟ امسكه وامغط وكتلي خليه يحرم يحكي مع ابنك. ابنك لسه صغير يا معلم. قال شو؟ قال اذا شديت حالك يا علوش بتصير حصان واذا ما شديتش حالك حترجع ضفدعة. لا بقول لي حمار كمان في وجهي بلزقها.
8: تقلقش يا علوش انا ناوي اشوف الولد هذا واعرف ليش بدون ولاد الناس كلها بيمسك ابني وبعبي راسه بالافكار هذه. بس بدي اخلص الشغل اللي فوق اللي بالي بالك.
9: ماشي يا معلم ولا يهمك خذ راحتك يا كبير. هلقيت صحيح يا معلم الحمار لو شد حاله ممكن يصير حصان؟ يعني
8: دير بالك على الراديوهات احسن لك وسيبك من الفلسفة والكلام الفاضي. الحمار بضل حمار والحصان بضل حصان.
9: يعني كلامك يا معلم انا في نظر ابنك طول عمره راح اضل حمار.
8: لا يا علوش سلامة قيمتك ولكن انت دراعي اليمين في المحل دير بالك وفتح عينك.
9: طب صحيح يا معلم بخصوص الغداء مش صح ابنك اللي كان يجيبه؟ والله هقيت لنسلوق من الجوع.
8: يا علوش تقلقش المطاعم دابة دنيا في البلد.
9: اها الله يفتح عليك يا شيخ الله يرزقك يا معلم طلال يا كبير. هلقيت الواحد صار عنده طاقة وراح يشتغل بنفس. روح يا معلم روح اطلع فوق.
8: مرحبا يا استاذ.
0: مين عم ابو لؤي؟ يا ميت اهلا وسهلا نورت. بتعرف يا عم ابو لؤي زمان كان طموحي ان انا اشتغل في التكنولوجيا لكن ابويا ما ساعدني.
8: وليش ما ساعدك؟
0: ابويا يا عم ابو لؤي كان رافض كليا لانه كان بده اياني اشتغل معاه في السوق.
8: طيب ما دام ما اشتغلتش مع ابوك في السوق ليش ما كملتش حلمك في التكنولوجيا؟
0: وانا بفكر في الطموح لقيت فيه طموح احسن من التكنولوجيا.
8: اها طب ليش بدك احسن من التكنولوجيا؟ يا رجل التكنولوجيا امشي كل العالم.
0: معلش يا عم ابو لؤي ولا تعدل على كلامك بس بدي اعدل عليك هالمعلومه.
8: اه تفضل.
0: التمرد اول خطوه لاثبات الذات.
8: تمرد ايوه قلت لي.
0: عفوا يا عم ابو لؤي ايش فيها غلط؟
8: لا ولا حاجه بس هذه الكلمه مرت عليا قبل هيك وكتير.
0: ما هو هذا يا عم ابو لؤي مصطلح عالمي لاي حدا بده يحقق طموحه.
8: اه حلو تفضل احكي كمل.
0: اتمردت على التكنولوجيا قل لي ليش؟
8: ليش؟
0: لانه التكنولوجيا ما بتعطي انسان حريه عشان يفكر. هي بتفكر له هي بتعطي كل شيء. زمان كنا نحسب في عقلنا هل قلت لا عندك آلة حاسبه. زمان كنا نجيب المعلومه من القراءه اليوم بتكتب على جوجل اللي بدك اياه. علشان هيك التكنولوجيا ما بتخلي الإنسان يفكر بالمرة. فأنا قلت لا لازم يا ماجد تتمرد.
8: حلو اتمردت. طب إيش البديل اللي أنت جبته؟
0: كتير حاجات يا عم أبو لؤي وصعب أنا هلقيت أشرح لك إياهم.
8: والله اللي بسمعك بقول عليك أكبر عالم إدارة في العالم. يا راجل مش شايف عليك حاجة. أنا لا أنت بتشتغل ولا فاتح مصنع ولا فاتح تجارة ولا فاتح شركة. وين النجاح؟ وين الطموح اللي انت قاعد تحكي لي عليه؟
0: الطموح يا عم ابو لؤي خطوة خطوة ومنهج طويل عريض وصعب جدا جدا اشرح لك اياه.
8: اسمع اسمع انا جاي احكي لك كلمتين. الهبل اللي بتحكيه والتخبيص هذا بتخليه في الطاسة في راسك جوا مش تروح تعطيه لابني عشان تخرب دياره. ابن صغير ومحتاج امه وابوه جنبه. ما تسمم مخه بتفكيرك وافكارك هذه.
0: لا لا يا عم ابو لؤي انت هيك بتدمر مستقبل ابنك. ابنك معدن قابل للتطور.
8: خير يما معدن ابني ألمنيوم ولا حديد ولا نحاس عشان تعمل منه براد ولا يمكن مزهرية ولا صينية. اسمع انت اجنانك هذا خليه إلك وسيبك من ابني. والمرة هذه انا حكيت معك كلام المرة الجاية مش حاجة احكي معك كلام.
0: عادي عادي جدا براحتك يا عم ابو لؤي. الانسان ممكن يموت أنا ممكن أموت من الصبح وممكن أموت هالجيت. بتعتقد أنه أنت حترتاح؟
8: آه والله برتاح عشان تخف عني وعن ابني.
0: شايف معلش مفهومك غلط، مع احترام الشديد إلك ممكن إنسان يموت بس الأفكار ما بتموت.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن، ساءته أزمان. استطاع عبد الرحمن الناصر أن يقيم دولة قوية، وإن كان قد دخل في خندق أو في نفق البذخ.

والترف الشديد، وظل كذلك إلى أن توفي عام 50 و300 للهجرة. هنا تولى الخلافة من بعده ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، ولقب نفسه بالمستنصر بالله، ذلك عبد الرحمن الناصر، وهذا الحكم ابن عبد الرحمن المستنصر بالله. وظل في الحكم، واصل ما بدأه والده عبد الرحمن الناصر، وأيضا استمرت مظاهر الترف والبذخ في عهد الحكم ابن عبد الرحمن المستنصر بالله. وكان ولي العهد من بعده، أو كان الذي سيتولى الخلافة من بعده، هو أخوه معاوية ابن عبد الرحمن، ولكن الحكم ابن عبد الرحمن أراد أن يحول الخلافة إلى أحد أبنائه، فولى الخلافة من بعده لابنه هشام ابن الحكم الذي لقب بالمؤيد بالله. كم كان عمر هشام؟ كان عمر هشام ابن الحكم حوالي 11 عاما، كان طفلا صغيرا، ولكن كان هنالك رجلان قويان في القصر، في قصر الخلافة، ألا وهو الحاجب جعفر ابن عثمان المصحفي، وأيضا صاحب الشرطة محمد ابن أبي عامر. هذان الرجلان كانا قويين، وكان يتحالفان في القصر ويؤثران في الناس. فلما نوى الحكم بن عبد الرحمن أن يعزل أخاه معاوية وأن يولي الخلافة ابنه هشام الذي لقب بالمؤيد بالله، خشي من أنصار أخيه معاوية، وفعلا اجتمع الأكراد، مجموعة من الأكراد مع معاوية ابن عبد الرحمن، وكانوا يريدون أن ينتقضوا على الحكم ابن عبد الرحمن قبل وفاته، لكن الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر الذي عرف فيما بعد بالحاجب المنصور وجعفر بن عثمان المصحفي رأي أن ينتهي أمر معاوية حتى يستتب الأمر وتقوم الخلافة لهشام ابن الحكم. فما الذي صنع جعفر المصحفي؟ دعا إليه محمد بن أبي عامر، وهذا رجل له قصص عجيبة في الأندلس، دعاه إليه وقال ما رأيك في معاوية؟ قال لابد أن يزول معاوية. قال كيف يزول؟ قال يقتل. فذعر جعفر المصحفي وقال كيف نقتل أخ الخليفة معاوية بن عبد الرحمن؟ فقال لابد أن يقتل. فقال إذن تولى الأمر أنت بنفسك، وفعلا أخذ معه مجموعة من الجنود، وكان محمد بن أبي عامر هو صاحب الشرطة في الدولة الأموية في قرطبة، في الزهراء طبعا كانوا بعد قرطبة. فما الذي فعل ابن أبي عامر؟ أخذ مجموعة من الجنود وهاجم معاوية في منزله فقتله، فخمدت المسألة تماما. وهذه جرأة من هذا الرجل، وسنعرف أنه صاحب جرأة فيما بعد. استتب الأمر لهشام المؤيد، لكن هشام كان كما قلنا طفلا صغيرا، لم يكن يتجاوز عمره 11 عاما، فاستقل بالأمر جعفر المصحفي ومعه محمد ابن أبي عامر الحاجب المنصور. محمد ابن أبي عامر كان طموحا إلى أن يستولي على الأمر كله، فبعد فترة من الزمن استطاع أن ينحي جعفر المصحفي وأن ينحي بعض الأشخاص الآخرين الأقوياء، وأصبح هو المتعهد الوحيد بشؤون الخليفة هشام المؤيد، ثم بدأ يحجر على الخليفة، ثم بدأ يتخذ القرارات والخليفة لا يدري عنها، وقد حجزه في قصره وعين عليه حراسا، فلم يكن يستطيع أن يخرج الخليفة هشام المؤيد من القصر، وقد كان يقول للناس إنه مشغول بالعبادة وبالزهد فهو زاهد. وكان يصدر محمد بن أبي عامر بالتنسيق مع صبح أم هشام المؤيد بالله الأوامر باسم الخليفة وينفذها كما يشاء. محمد بن أبي عامر هذا له قصة عجيبة، فهو رجل قادم من الجزيرة الخضراء من جهة باجة، وجاء إلى قرطبة ولم يكن لديه شيء، لكنه جاء بطموحه، فتح دكانا صغيرا بجوار قصر قرطبة، وبدأ يكتب للناس ما يحتاجون إليه من المعاريض والكتابات إلى الخليفة. فبدأ الخليفة يلتفت إلى الأسلوب الراقي لهذه الكتابات التي تصل إليه. لما سأل من صاحب هذه بلغ أنه رجل له دكان بجوار القصر اسمه محمد بن أبي عامر، فأمر أن الخليفة أن يؤتى به إليه. فلما جاء به إليه كان له ولد اسمه عبد الرحمن توفي، فولد له ابنه هشام المؤيد، فقال
أريد من يرعى ابن هشام، فرشح له محمد بن أبي عامر، فأصبح هو القائم على هذا الطفل الصغير الذي هو هشام بن الحكم. هنا بدأ طموحه يزداد وبدأت مكانته تنمو، وله قصة طريفة. أول ما جاء إلى قرطبة قالوا لم يكن لديه عمل قبل أن يفتح دكان الكتابة أو الوراقة، فكانت له القصة أنه اشترى حمارا ليحمل عليه من السوق إلى بيوت الناس، وكان له صديقان من الحمالين كل واحد له حماره. قال في يوم من الأيام جلس في استراحة مع صديقيه بعد أن تعب من الحمل للناس، فجلس معهما وقال: لو أصبحت أميرا أو خليفة ما الذي تتمنيان مني؟ فأخذ يضحكان عليه ويقولان: يعني نحن الآن نحمل على الحمار ما يحتاج الناس منا، أنت حمال وتقول لو أصبحت أميرا؟ قال: لكن أقول لكما لو أصبحت أميرا فماذا تتمنيان مني؟ عندي طموح لعلي أصبح أميرا. وكان يتندر معهما، فقال أحدهما: أما أنا فسأخذ الأمر بجد، فأنا أطلب أن تعطيني 100 جارية، وأن تعطيني 100,000 دينار، وأن تبني لي دارا واسعة فسيحة، وأن تقسم لي من بيت المال الذي تكون عليه. فقال: لك ذلك. التفت إلى صاحب الآخر وقال: أنت ماذا تتمنى؟ فسخر منه وقال: أما أنا فأتمنى إذا توليت أمرا ويا بعده عنك أن تحملني على حمار وتجعل وجهي على جهة وراء الخلف من الحمار، ثم تطوف بي في أسواق قرطبة وتقول: هذا هو الرجل الغبي الذي لا يفهم. فابتسم الثلاثة الأصحاب وتندروا بهذه القصة. ثم مضت الأيام ووصل ابن أبي عامر إلى ما كان يطمح إليه، ولما استقر له الأمر في القصر في قرطبة، ما الذي صنع؟ دعا إليه بعض رجاله وقال: اذهب إلى مكان الحمالين في سوق كذا، فإن رأيت رجلين صفتهما كذا وكذا وكذا، ولم تكن المسافة طويلة بين هذا الأمر وبين ما حدث لابن أبي عامر، فأتي بهما إلي. فذهب الرجل فوجد صاحبيه على صفتهما، فقال: الأمير يطلبكما. فقال: وما للأمير ولنا؟ فأصر عليهما فذهب. فلما دخل إذا بهما يريان صاحبهما، فذعر وقال أحدهما: أنت محمد؟ قال: نعم أنا محمد بن أبي عامر. ثم أجلسهما وقال للناس من حوله: اسمعوا منهما ما تمنيا. فأخبره ذلك بأمنيته 100,000 دينار و100 جارية، فقال: هي لك. ثم التفت إلى الآخر وقال: ماذا تمنيت؟ فقال: اعفني أيها الأمير. قال: والله لتخبرني. فقال: تمنيت أن تحملني على حمار ووجهي إلى الخلف، وأن تطوف بي وتقول: هذا غبي. قال محمد بن أبي عامر وهو يضحك: والله لنفعلن ذلك بك، ولكن سنعطيك من العطاء مثل ما أعطينا صاحبك. إذن محمد بن أبي عامر كان صاحب طموح كبير، واستطاع فعلا أن يستقل بالأمر تماما في الزهراء. طيب ما الذي صنع لما استقر بالأمر؟ سمى نفسه الحاجب المنصور، وأنهى الخلافة الأموية في ذلك المكان. ثم إنه أصر على أن يبني مدينة أخرى غير الزهراء، فبنى مدينة اسمها الزاهرة بجوار الزهراء، ونماها وطورها حتى بدأت تتلاشى مدينة الزهراء. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن، ساءته أزمان.

0: من برنامج الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن أم من أمهاتنا، من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، هي التي قال سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. الفقيهة التي تعلمت كثير من الأحكام النبوية وعلمتها للناس، المتعلمة المثقفة التي أحبت العلم والأدب منذ صغرها، وهي حارسة القرآن وحاملة أمانته على أعناقها، أم المؤمنين، ابنة الفاروق عمر بن الخطاب، أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. السلام عليكم يا أمي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشتان بين الأم والأم.
1: ربنا يبارك فيك يا أمي.
2: ربنا يديك الصحة والعافية يا بنتي. السيدة حفصة أجمل تشريف لها إنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق الذي أعز الله به الإسلام. عمر بن الخطاب هو نفسه، ليس فقط لأنه أمير المؤمنين، وليس فقط لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فقط لأنه من العشر المبشرين بالجنة، ولكن هو شخصية فزة، وكان نتاج دعوة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وقد كان عمر بن الخطاب كانت شخصية يعني يحكي عنها التاريخ، شخصية لها جذورها وفي نفس الوقت لها أبعادها، زاهد، مؤمن، تقي، عابد، قوي،
1: قوي في الحق،
2: عادل.
1: نعم.
2: ولذلك كان إسلامه نصرة للمستضعفين، وهجرته فتح، وإمامته رحمة بقى بالأمة كلها.
1: نعم.
2: ولو تاخدي بالك كل ما هو عظيم في تاريخ الإسلام مدون في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. النهاردة لو اتكلمنا عن عمر بن الخطاب هنلاقي اسمه يتردد إلى الآن عندما نذكر فتح القدس، فتح بيت المقدس.
1: نعم.
2: عندما نذكر عمر بن الخطاب لابد أن نتذكر أنه تلميذ في المدرسة المحمدية. نعم. المدرسة المحمدية اللي خرجت لنا عبد الله بن مسعود، واللي خرجت لنا سلمان الفارسي وصهيب الرومي وعمر بن الخطاب. وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لما نشوف شخصية عمر بن الخطاب وهو كان طويل وأصلع وقوي وشديد، ويثور لأتفه الأسباب، عنيف بلا يعني رجعة،
1: ده قبل الإسلام
2: طبعا، قبل الإسلام. لما دخل بقى المدرسة المحمدية بقى مين؟ بقى عمر بن الخطاب الزاهد الورع، اللي طول النهار يحاسب نفسه، اللي يقول لو ناقة عترت في بغداد ولا كذا أنا هتحاسب عليها، اللي ينزل بالليل يدور على الغلابة عشان يشيل لهم على ظهره. ده هو ده عمر بن الخطاب.
1: نعم.
2: لو عايزين نتعرف أكتر نشوف قد إيه عمر بن الخطاب يعني كان له هيبة وشدة. ما دخل على أخته فاطمة قالوا له أنت جاي يعني شوف أختك اللي بينها صبقت دخلت الدين الجديد، راح بسرعة فتح الباب عليها هي وزوجها، وكانت بتقرأ، خباب بن الأرض كان بيقرأ لهم سورة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فأول ما شاف في إيدهم القرآن راح ضربها بالقلم، ضرب أخته، وبعدين قعد الخباب يقرأ فحس بحلاوة القرآن، وقع في قلبه شيء، استشعر أن الأمر لا مش كلام عادي، ده مش نظم بشر، ده فعلا كلام الله. فجاي ياخد الصحيفة، قالت له لا روح توضأ، اغتسل وتوضأ وتعالى اقرأها.
1: بارك الله فيها.
2: وبعدين مرة تانية برضو كان يعني ساير جدا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فذهب إليه فوجده في المسجد يقرأ القرآن. من يومها وقرر أن يتبع محمد. بمجرد ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه وجهر بالدعوة وجهر بالإسلام. وحتى كان صهيب الرومي بيقول كنا الأول بنروح خفية، بقينا الوقت نطوف الكعبة، وبقينا نصلي قدام الناس، وبقينا نتحلق، وبقينا ناخد حقنا وننتصف من اللي تعبونا.
1: نعم.
2: وحتى يوم الهجرة لما حصلت الهجرة فخرجوا سرا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر الصديق، خرجوا في هجرتهم وبقيت تبعهم بقى إيه بقيت المسلمين. هو بقى راح شايل السيف وشايل القوس وراح لهم، صلى ركعتين في الكعبة وطاف، وقال لهم اللي عايز يعني يفقد، اللي عايز أمه تسكله وعايز يرمل مراته وعايز يتم عياله يمشي وراي. محدش كرك. نعم. ده بيقول لنا برضو ان الدنيا محتاجة في وقت من الأوقات الى
1: نعم
2: القوة.
1: نعم.
2: وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
1: نعم.
2: صحيح وفي كل خير، لكن في وقت من الأوقات محتاجين قوة.
1: نعم.
2: حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم بمعادن الرجال، فكان بالضبط كان كل واحد فيهم قدامه زي قطعة الذهب، يقول ده يبقى في كذا وده يبقى في كذا وده يبقى في كذا. عشان كده كان المدرسة المحمدية والرجال الذين يحيطون بالرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مختارين.
1: نعم.
2: وكانوا مختارين للمهمة.
1: نعم.
2: حفصة، ستنا حفصة بقى بنت عمر بن الخطاب، بنت هذا الرجل، تلقت العلم عن أبيها وشافت قد إيه كان قوي وشديد وكذا، ثم كان ورع وزاهد واتعلمت تماما منه. تزوجت من رجل يدعى خنيس بن قيس، وكانت سعيدة قوي وياه، ثم هاجرت ثم سافرت من مكة بعد كده إلى المدينة، كانت في غاية السعادة إلى أن دخل غزوة بدر وأصيب، ثم توفي نتيجة الجرح الذي أصابه. حزنت عليه قوي السيدة حفصة،
1: كانت صغيرة في السن
2: وكان عندها 20 سنة. حزنت عليه قوي، لكن المسلمين الأوائل صحيح بيحزنوا، لكن عندهم في مدد آخر، عارفين إن في حياة موصولة في الجنة، عارفين إن هم تعبانين هنا عشان ياخدوا هناك. عارفين إن الجزاء الأوفى جاي، عارفين ان ده يعني دي مش الدنيا دي بسيطه، نهايه حياه فقط، يعني الموت ليس نهايه الوجود وانما هو تسريح من وظيفه حياه،
1: ممر
2: وهي ممر ومعبر. لكن في نفس الوقت احنا كبشر اتعرفنا كبشر في دنيا البشر، فبنحزن وبيصعب علينا فقد الأليف وفقد الوليف. نعم. في صحبة الدنيا. نعم. صحبة البشر.
1: نعم يا أمي. نعم.
2: فعمر بن الخطاب، شوفي بقى الرقة، اللي كان يقال إنه كان له بنت وأدها في الجاهلية، شوفي بص لبنته ويبكي عليها لأن
1: ترملت صغيرة.
2: ترملت صغيرة. شوفي الحنان وصل. عشان كده دايما يقول لك الدين بيترك أثر في النفس، بيسيب حاجة،
1: بيهذب النفس،
2: بيهذبها ويخلي الإنسان يرقى ويرقى على كل شيء.
1: نعم.
2: على احتياجاته النفسية حتى. زي ما بقولك كان حضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حزين على بنته، عينه معاها، شايف وجعها وشايف قهرها وشايف إحساسها بأنها يعني ما عاشتش حياتها وكذا. فبقوته كعمر وبضعفه كأب راح لأبو بكر الصديق يعرض بنته عليه. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يجبه، أو يعني شافه كده ما لا قال له آه ولا قال له لا. راح قال نفس الكلام لعثمان بن عفان، يعني
1: بيختار خيرة الرجال
2: وكذا وكذا. فقام قال، فلقى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال إيه؟ أرى أنني لا أريد أن أتزوج، يعني كأنه إيه رفض خالص. زعل، ده عمر بن الخطاب يا أخواننا مش أي حد. فلأنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان المرجع والملاذ والصاحب والحبيب، فكانوا يرجعوا له إن هم النخبة، هم الصفوة، هم زي ما بيقولوا كده كريمة المجتمع. طب يعني هيشتكوا بعض، مش معقول هيزعلوا مع بعض. فرح للرسول عليه الصلاة والسلام وحكى له أنا عرضت بنتي على كذا وكحصل كذا وكذا. فبصله حبيبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وستتزوج عثمان من هي خير من حفصة. هو لم يراجعه ولكن قال لك دي حقيقة، بس أنا مش فاهم حاجة. ما فيش بعد شوية وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب السيدة حفصة.
1: الله،
2: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فرح قوي بهذه الزيجة، لأنه كان عارف أن مقام أبو بكر الصديق كبير عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان شوفي لا في بقى غيرة من الصحاب النهارده، لو في اتنين مصاحبين حد بتلاقي الغيرة ووجع القلب وكل واحد يوقع في التاني. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول على أبو بكر الصديق رضي الله عنه أما أعتق بلال بن رباح قال سيدنا أعتق سيدنا.
1: الله،
2: ده سيدنا وده سيدنا، بس يعني ايه الحب ده وايه الاحترام ده وايه الأدب ده. وكان وزيري أبو بكر وعمر بن الخطاب، وتم الزواج وانتقلت حفصة وبقت بقى ايه
1: ام المؤمنين،
2: بقت ام المؤمنين زي عائشة رضي الله عنها. وعائشة بقى شايفة روحها إنها رضي الله عنها أنا بنت أبو بكر الصديق، حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب ما هي برضو بقت حفصة في البيت المحمدي وبقى لها حجرة زيهم. وعاشت السيدة حفصة برضو كامرأة بالغيرة وكذا، وتغار على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعترضه أحيانا وترد عليه حاجات كتير. كان لاحظها الوالد بفطنته فقال لها يا بنيتي اوعي تاخدك على هواها بنت ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لان هي يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها، اما انت فالرسول عليه الصلاة والسلام يمسك بك من اجلي. فحافظي طبعا الكلام ده برضو ريحاش يا ست وعايزة تاخد حقها وعايزة تتكلم وعايزة وغيرة وحصل. لكن برغم كل هذه الحواديت لكن اتعلمت من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبت بأدب النبوة ونقلت العديد من الأحاديث وتفرغت لكتاب الله.
1: نعم،
2: وتعلمت القراية والكتابة.
1: وكان زمان ما كانش فيه كده،
2: ما كانش فيه كلام،
1: كان
2: العكس
1: كده.
2: هي اللي طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل لهم المعلمة لكي تقوم، فعلا أثبتت كفاءة، أكتر واحدة فيهم أثبتت كفاءة وبدأت تدرس وتتعلم وتخصصت في القرآن الكريم وعاشت بين دفتي القرآن الكريم.
1: الله،
2: وعرفت المتشابه وعرفت المحكم وعرفت قطعي الدلالة قطعي الثبوت وظنية الدلالة ظنية، كل حاجة عرفتها من خلال قراءتها وتعلمها للكتاب الكريم.
1: نعم،
2: وعاشت في البيت النبوي رغم أن كان هناك بعض الأمور العائلية التي حدثت التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها ثم أمر بأن يعيدها إلى ذمته مرة أخرى بوحي سماوي، وقال له جبريل إنها زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، إنها صوامة قوامة. وبالفعل كانت صوامة وكانت عابدة وكانت ناسكة وكانت تحب أن تكون لها اليد الطولة في كل عمل خير. بالضبط، شوفي كل كان بتقلد السيدة عائشة في كل شيء، وفي نفس الوقت كانت بتقلد أم سلمة رضي الله عنها، وفي نفس الوقت كانت بتحاول تبقى قريبة قوي من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمل جزئية تختص بها السيدة حفصة أنها حافظة للقرآن الكريم.
3: نعم.
2: وكلنا يدين لها بالفضل.
3: نعم.
2: اللي حصل إن المصحف في أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان جمعه كله، بس كان موجود مثلا على الجلد وعلى العظم وعلى كذا، وكان في صدور القراء. لما حصلت موقعة اليمامة مات أكثر من 70 واحد من القراء، فخافوا على القرآن، فبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يكتب مرة أخرى، ولكن في جهة واحدة أو في مثلا في رقاع واحدة. وحفظها عند مين؟
3: عند حفصة.
2: شوفي حتى اسمها سبحان الله، عند حفصة، لأنها كانت محبة للقرآن.
3: الله.
2: بس لحد ما جه عهد عثمان بن عفان فطلبوا منها فوجدوه وتعهدوا أن يعيدوه إليها مرة أخرى.
3: نعم.
2: وبالفعل من خلال المصحف الذي كان محفوظ عند حفصة نقل وكتبت المصاحف التي نعرفها إلى الآن.
3: يعني إحنا كلنا بندين لها بالجميل ده.
2: كل واحدة فيهم ادتنا حاجة.
3: نعم.
2: كل واحدة فيهم علمتنا حاجة.
3: نعم.
2: كل واحدة فيهم بتشكل ركن في البيت العادي عشان نكون بيت طيب.
3: نعم.
2: كل واحدة فيهم بتشكل ركن في الأمة الإسلامية عشان نقول جزاك الله خيرا أمنا خديجة رضي الله عنها، لولا كذا ولولا كذا. والسيدة عائشة بعلمها وفيض هذا العلم اللي نقلوا عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: أم نجمات بهن نقتدي،
2: والسيدة حفصة بما حفظته من كتاب الله، اللي فعلا كان آخر في السنة دي كان عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، كان قرأه على جبريل مرتين.
3: نعم.
2: ويعني كان الحمد لله سليم إلى أن أرسل.
3: وأمنا حفصة كان معروف عنها برضو يا أم إن كان بيلجأ لها الناس وبيستشروها. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قصة إن هو لما رأى، حضرتك صلحيها لي بقى يا أمي نتعلمها من حضرتك، لما سمع سيدة في بيتها يعني بتندب غياب جوزها، فسأل أمنا حفصة
2: لما قال لها تقدر الست تتأخر عن زوجها قد إيه،
3: فكانت الست قاعدة في بيتها تقريبا،
2: كانت قاعدة في بيتها وسمعها كان زوجها سافر في إحدى المعارك. وبعدين فوجد المرأة يعني تشكو بشعر، قصيدة شعر كانت بتقولها، فسأل بنته هو ممكن الست تصبر على فراق الزوج قد إيه، فقالت له مرة 4 أشهر، فقال بعد كده ما فيش، ومرة قالوا 3 أشهر، قال بعد كده ما فيش عسكري أو رجل يحارب ويقعد على الجبهة أكتر من 4 أشهر. برضو ده إحساس عالي وإحساس راقي من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، النهاردة الوثيقة العمرية تعاد وبنتكلم عنها وبنشوف كان سابق عصر وقد إيه. يعني شوفي حماية الكنائس، لما دخل بيت المقدس أول وثيقة عملها مع سفرنيوس اللي هو الكاهن الكنيسة، كتب هذه الوثيقة من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أهل إليا، انتوا كنائسكم امان وصلبانكم امان ورهبانكم امان
3: وسقنا الصلاه في القدس.
2: وشوفي قال كلام في غايه الابداع. لحد النهارده هذه الوثيقه العمريه تدرس للي عايز يعرف يعني الديمقراطيه. يعني ايه الاسلام مسؤول عن حمايه الاديره والكنائس والمعابد لاهل الاديان الاخرى. هي دي بقى ايه الفوقيه الحقيقيه. هي دي هو ده الالتزام الحقيقي اللي يجب أن يكون.
3: شكرا لك يا أمي على الحلقة الممتعة الجميلة ديت،
1: حفصة بنت عمر بن الخطاب من خير نساء الأرض، أمنا أم المؤمنين أجمعين. بشكركم، بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلتقي على خير وفي أمان الله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله. فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله بمنى، وهو في هذا المكان مكان مسجد الخيف. نزل صلى الله عليه وسلم ها هنا وأنزل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره، ونزل الناس حولهم، وعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يبنوا له بناء أن يظله، فأبى صلى الله عليه وسلم، أبى أن يكون له بناء يميزه أو بناء يستعلي به، وقال بحزم: لا، منى مناخ من سبق. ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر، والمنحر ما بين المسجد والجمرة الصغرى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوني أبا حسن. فجاء أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال لعلي: يا علي، خذ بأسفل الحربة. وأخذ هو صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه، وهو هديه الذي أهداه إلى البيت. قدمت إليه أرسالا: 10 إبل في دفعة، و7 في دفعة، وهكذا. ورأى الناس وهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا عجبا من العجب، رأوا هذه الإبل البهائم العجماوات، رأوها وهي تزدلف وتتدافع وتتسابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها يبدأ بنحره أولا؟ نحر صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة 63 من الإبل بعدد سني عمره المبارك الميمون، ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها، ثم هتف بالناس فقال: من شاء اقتطع. وأمر علي أن يقوم عليها فيقسمها بين الناس، يقسم لحومها وجلودها وجلالها، وقال: لا تعطي الجزار منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا. وأمره أن يقطع من كل بعير حذية صغيرة حتى تطبخ في قدر واحد، فنأكل من لحمها ونحسو من مرقها. وقال للناس: نحرتها هنا ومنى كلها.

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلاق ليحلق شعره المقدس، فجاء معمر بن عبد الله وبيده الموسى فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه بأبيه وأمه ملاطفا وقال: يا معمر، قد أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وبيدك الموسى. فقال معمر بن عبد الله: يا رسول الله، والله إن ذلك لمن فضل الله ومنته علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: أجل يا معمر، أجل يا معمر، ليهنه هذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليهنه أن دنت يداه حتى أحاطت بجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة المطيبة. فأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شق رأسه الأيمن، فبدأ يحلق شق رأسه، وأصحاب النبي يطيفون به حوله لا يريدون أن تسقط شعرة إلا في يد واحد منهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعها لهم يتسقطونها، الشعرة في يد فلان والشعرتان في يد فلان، حتى إذا أتم حلاق الشق الأيمن أمره أن يحلق الشق الأيسر وقال: ادعوا لي أبا طلحة. كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد 10 سنين قضاها في المدينة وبيت أبي طلحة وزوجه أم سليم وربيبه أنس بن مالك، كأنما هو من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم لشدة رعايتهم له صلى الله عليه وسلم وحفاوتهم به وقربهم منه ورعايتهم له. ادعوا لي أبا طلحة. يا لله لأبي طلحة وهو يسمع الهاتف يهتف: يا أبا طلحة أجب رسول الله. فيأتي يتخطى الناس، كل الناس، فهو من بين كل الناس الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأني بأبي طلحة وهو واقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب، وقد امتلأ غبطة وسرورا: لبيك يا رسول الله، ها أنا يا رسول الله. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق أن يدفع إليه شعر شقه الأيسر كله. يا لله لأبي طلحة وهو يعود إلى زوجه أم سليم يحمل شعر الشق الأيسر المقدس كله، يحمله بين يديه وكأنما طلاع الأرض ذهبا وفضة قد حازها بين يديه. ليت شعري، كيف كان وجهه يبرق وهو يقول لأم سليم: ها ها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر شقه الأيسر كله، قد آثرنا به على الناس كلهم. هنيئا لك يا أبا طلحة، هنيئا لك يا أم سليم، هنيئا لكم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في هذا اليوم من بين كل الناس، هنيئا لكم، بركة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجتوه إلى رحالكم، والله لطلاع الأرض ذهبا وفضة دون ذلك، بل دون شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الجنة ونعيمها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يصف الله تعالى الجنة بأن ظلها دائم وأكلها دائم، يعني أن مواسم في بلادنا في الأرض في مواسم، ينقطع موسم الشتاء فيأتي موسم الصيف، موسم الربيع، موسم الخريف، مواسم. أما في الجنة فلا ينقطع الثمر ولا ينقطع النعيم، نعيمها دائم وظلها دائم. ويصف الله تعالى الجنات بأنها تجري من تحتها الأنهار. في بلادنا جنات تجري من تحتها الأنهار، على الأرض زي نهر فم شجر، هذه جنة تجري من تحتها الأنهار. في مناطق كثيرة في لبنان فيها جنات، يعني فيها جنينات، هي الجنات هي جنينات تجري من تحتها الأنهار، ودائما المياه تكون مع الأشياء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، حيث يوجد الماء يوجد الإنسان والنبات والثمر دائما. فرب العالمين أراد أن يقرب للناس صفة الجنة، فذكر أن فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين. لا شك أن الإنسان يحاول أن يتصور هذه الصورة، لكن الله تعالى يؤكد أن كل الصور التي تخطر ببال الإنسان تختلف عن الجنة الحقيقية، لأن الله تعالى يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني كيفما تصورت الجنة فأنت تتصور جنات الدنيا، يعني أشجار وثمارها ومياهها وظلالها، هذه تتصورها كما تتصور الدنيا. ولكن الله تعالى يخبر بأن صفة الجنة التي ذكرها الله فيها ما لا عين رأت، يعني فيها أشياء ما رأتها عين إنسان في الدنيا، ولا أذن سمعت. أنت تسمع بوجود فاكهة في الأرض مش غير موجودة في لبنان، مثلا في مصر فواكه اسمها المانجا، أنت ما بتعرف المانجا إلا إذا رأيتها. هناك ثمار في بلاد أخرى تسمى الجوافة أو الأناناس أو أشياء غير موجودة في لبنان مثلا. فقد يسمع الإنسان بأشياء ولا يراها، يرى أن في القمر أشياء، طبيعة القمر تختلف عن طبيعة الأرض، طبيعة القمر صحراء وجبال وليس فيها ماء وليس في القمر ماء وليس فيه أشجار وليس فيه حياة. أنت تأخذ هذا بالسمع، أنت لم ترى القمر، أنت ترى القمر من بعيد، ولكنك لو نزلت على ظهر القمر لوجدت طبيعته تختلف عن طبيعة الأرض. فرب العالمين سبحانه وتعالى عندما يضرب مثلا للناس يضرب مثلا في متناولهم، مثل بيشوفوه، وصف الجنة بأشياء نراها في الدنيا. ولأنه لو تحدث عن الجنة ولم يعطي لها شبيها لما استطاع الإنسان أن يتصور معنى الجنة. من هنا علينا أن ننظر في الدنيا، هناك مشاهد كأنها الجنة في الأرض، في الأرض أمثال للجنة. أو مثلا في هذه القرية فيها هدوء فيها سكون، من صفات الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا، لا يسمعون فيها لغوا، اللغو الحديث الذي لا نفع فيه ولا خير فيه. في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا في كلام يكذب الناس بعضهم على بعض، بالدنيا يكذب الناس على بعضهم، الناس في الدنيا يكذبون على بعضهم. إذا تختلف طباع أهل الأرض عن طباع أهل الجنة، فعلى أهل الأرض أن يتحلوا بصفات أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة. عليهم أن لا يكذبوا على بعضهم البعض، عليهم أن لا يلغوا، لأن الله تعالى عندما وصف المؤمنين قال والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الحديث الذي لا خير فيه ولا فائدة منه، الذي غالبا ما يتسم بالمزاح أو بالسخرية أو بالاستغاضة، كل هذا من اللغو الذي لا يليق بالمؤمنين أن يفعلوه

0: بالبغض والعياذ بالله، هذا ليس من صفات أهل الجنة. يجب أن يكون أهل الدنيا من المؤمنين كأهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، فإن ماتوا وفي قلوبهم غل، في قلوبهم بغض، ينزع الله الغل قبل أن يدخلوا الجنة، لأن الجنة ممنوع أن يدخل فيها غل، ممنوع أن يدخل في الجنة حقد أو حسد أو بغض. أهل الجنة لا يتباغضون ولا يتحاسدون ولا يتدابرون ولا يتقاتلون، فمن أراد أن يكون من أهل الجنة فعليه أن يتجنب الأوصاف التي تبعده عن الجنة. أهل الجنة لا يسرقون، مسلم لا يسرق، أهل الجنة لا يتلاعنون، فلا يجوز أهل الدنيا إن أراد أن يدخل الجنة أن يتلاعنوا، وإن حدث شيء من هذا على المسلم أن يستغفر الله تعالى من كل ذنب أو خطيئة. إذن هنا في الدنيا ترى أناسا كأهل الجنة، ترى أناسا في الدنيا كأهل الجنة، أهل صدق وإيمان وتقوى ويقين وقلوب طاهرة وسليمة، هؤلاء نماذج من أهل الجنة. فيجب أن تكون قلوبنا إذن من هذه القلوب ونفوسنا كهذه النفوس. انظر إلى هذه الطبيعة التي نعيشها الآن، شوف هذا الضباب الذي ينزل في هدوء، هل له ضجيج؟ ضباب يخيم، سكون كامل. هذا السكون يجب أن يعودنا السكينة في قلوبنا، السكينة في أخلاقنا، حتى تبقى الدنيا جميلة بسكون أهلها، حتى لا يكون الصراع والتقاتل والتنافس على الحياة بشكل يغضب الله تعالى، بشكل يؤذي الإنسان أولا. فعلينا دائما أن نأخذ من القرآن الكريم أخلاقنا، من صفات أهل الجنة صفاتنا، نأخذ من صفات هؤلاء، نأخذ من صفات النبيين لأنهم من أهل الجنة، أنبياء من أهل الجنة، أليس كذلك؟ لذلك رب العالمين يحشر المتقين مع النبيين، وعندما نحن نسأل الله نقول له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، نحن نريد الصراط الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ اسمع الآية الثانية، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أنت تكون مع الأنبياء إن كنت صادقا، إن كنت ولي تقيا، إن كنت شهيد تكون مع الأنبياء، يعني أنت مع أهل الجنة، فعليك أن تكون من أهل الجنة على الأرض حتى تدخل الجنة، أما إن كنت من أهل النار على الأرض فلن تدخل الجنة. فاختر لنفسك، هذه الدنيا مزرعة الآخرة، ماذا تزرع هنا تحصد في الآخرة، من زرع الخير حصد الخير كما يقول عليه الصلاة والسلام، الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن إذا زرعنا شوك نحصد قمح، في المثل العربي يقول إنك لا تجني من الشوك العنب، تحوش عنب من الشوك ولا تحوش شوك؟ الشوك بيعمل عنب، والعمل السيء بيعمل أجر، يدخل الجنة، يدخل في رضوان الله تعالى. إذا علينا أن نتخلق بأخلاق أهل الجنة في الدنيا حتى ندخل الدنيا. أخلاق أهل الجنة هي أخلاق القرآن وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن، فمن أراد أن يكون من أهل الجنة يتمتع فيها برضوان الله وبنعيم الله عليه أن يكون في الدنيا من أهل الجنة. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنا وإياكم أيها الأحبة مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الجنة ونعيمها.
2: يا من إليه جميع الخلق يبتهلون.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم هي مع آية مباركة نتوجه من خلالها بالنصيحة إلى كل الأزواج في بلادنا، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية يلي عم نعاني منها جميعا. وقفتنا اليوم هي مع قوله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. آية قرآنية مباركة مليئة بالعدل والرحمة، تطلب من كل رجل وامرأة أن يتعالوا على مصالحهم الخاصة وعلى رغبات شخوصهم في سبيل إحقاق الحق وفي سبيل تثبيت المصلحة العليا والتي هي مصلحة الأسرة والأبناء. هذه الآية من لطائفها أنها تدعونا لتعلم أصول الطلاق بين الزوجين كما تعلمنا أصول الزواج، خاصة أن مفاعيل الطلاق تنعكس سلبا على الأبناء وعلى الأسرة وعلى الحياة كلها. ومن هنا نسأل: هل فعلا فهم الناس هذه الآية المباركة وعملوا بهديها؟ هل طبق كل رجل وكل امرأة أبعاد هذه الآية الحضارية والإنسانية عند وصولهم إلى مرحلة الطلاق؟ الجواب وبكل أسف أن الناس قد هجروا رقي التعامل الزوجي في الإسلام، فوصلنا إلى مرحلة انقلاب فكري وحياتي بات شعاره عند الكثير من الناس وخاصة الأزواج: فإمساك بالإكراه أو تسريح بالفضائح. نعم، بكل أسف كثير من الأزواج هجروا هذا الهدي المبارك واستجادوا لما يمكن أنه نسميه النداءات الإبليسية في حياتهم، فصار الطلاق عندهم بدل ما يكون خطوة إنسانية حضارية أباحها الله تعالى حلا للمشاكل، تحول الطلاق إلى معركة، إلى صراع، إلى نوع من التناحر تستخدم فيه كل الأسلحة المحرمة شرعا وخلقا وإنسانية. أصبح الطلاق في بلادنا سبيلا لفضح كل طرف للطرف الآخر ولإلصاق التهم به، حتى صرنا نشوف حتى على شاشات الإعلام الزوج والزوجة يتبادلان الاتهام ويذكر كل واحد منهم صفات الآخر السيئة ويطلق عليه أشنع التهم. وبدلا من أن تكون المعاملة عند الطلاق كما أمر الله سبحانه وتعالى بالمعروف، صرنا عم نشوف فضائح وذكر للأعراض وانتهاك للحرمات وتشويه للسمعة. يا أخواننا الكرام، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، آية من لطائفها أنها حصرت التعامل بين الزوجين في أوقات الخلاف بخياران، ما عندك خيار ثالث، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان. فبالله عليكم، هل هناك أفضل من المعروف والإحسان؟ المعروف شو هو؟ هو أسلوب العيش بين الزوجين بأسلوب لائق منسجم فيه أخلاق يتوافق مع تعاليم الشرع الحنيف. طيب، حاول الزوج والزوجة مرة واثنين وثلاثة إنهم يتعاملوا بالمعروف حفاظا على الأسرة قدر الاستطاعة، فشلوا، وصلوا إلى طريق مسدود. شو العمل؟ اللجوء إلى التسريح بإحسان. شو يعني الإحسان؟ يعني أن تكون أيها الزوج وأن تكوني أيتها الزوجة حتى في مرحلة الطلاق تتعبد الله عز وجل، تستشعر مراقبة الله عز وجل، وتتيقن أن الله مطلع عليكم، وبالتالي تكون محسنا للآخر في القول وفي التعامل والحفاظ على السمعة وفي الحفظ الود يلي كان بيناتكم. اليوم سؤال: كيف يرضى الزوج والزوجة بما نراه بينهم من شواذ كلامي وسلوكي ورب العالمين حين وصف ما كان بينهما قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم، شوف اللفظ، ميثاقا غليظا. هل يعقل أن يتحول هذا الميثاق الغليظ إلى عداوة مستفحلة تترجم فضائح ممنوعة بين الأزواج؟ هل بيقبل أحد من هؤلاء الأزواج أن يطلع أبناؤه في المستقبل على ما قاله كل واحد منهم بحق الآخر؟ هل تتوافق هذه السلوكيات الشيطانية مع قول الله تعالى الذي خاطب كل زوج وزوجة فقال ولا تنسوا الفضل بينكم؟ كارثة الكوارث أيها الأحبة هي في البعد عن رقي هذه الآية، والذي أوصلنا إلى أن استحل البعض حتى استخدام الأبناء كسلاح لإلحاق الضرر بالآخر. بتلاقي الرجال بياخذ ابنه أو بنته وسيلة للضغط على زوجته أو للإساءة أو للإهانة أو للإذلال، وبالتالي يعرض الأبناء للقتل النفسي والشعوري ضاربا بعرض الحائط قول الحق سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. مشكلتنا أيها الأحبة أننا أصبحنا كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى مؤمنين عبادة وكافرين أخلاقا. منصلي، منصوم، منزكي، نقرأ قرآن، نزور بيت الله، نردد الأدعية ليل نهار، أما إذا تعاملنا مع أنفسنا ومع أزواجنا ومع أبنائنا نسينا الإيمان وتعاليم الإيمان ومفاعيل الإيمان، واستجبنا لوساوس النفس في الانتقام والتشفي من الآخر وإن كان هذا الآخر شريك حياتنا. اللهم اجعلنا من الذين يحققون المعروف في حياتهم ويتمسكون بما أمرت في كل أمورهم، وبارك لنا في أزواجنا وأبنائنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. في هذا البرنامج في كل حلقة نقطف زهرة جديدة، كلمة جديدة من كلمات القرآن الجليل العظيم، من قوله تعالى في القرآن الجليل: والقرآن معجز بلغته أولا وأخيرا ونزل تحديا للعرب. أحبتي، انتقينا هذه الأزاهير وهذه الكلمات عناية فائقة. هذه الكلمات قد يفهمها السامع للوهلة الأولى أن معناها يذهب في اتجاه ويكون المعنى في اتجاه آخر، ومرد ذلك في هذه الكلمات إلى واحد من أمرين: إما لطغيانه العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي، فيذهب الإنسان لأول وهلة أو للوهلة الأولى إلى المعنى العامي المستعمل ويكون ليس هو المقصود وإنما المقصود المعنى الفصيح. والمرد الثاني أو السبب الثاني هو أن للكلمة الواحدة معان عدة في معاجمها العربية، فيكون المشتهر في هذه المعاني معنى واحدا، فيذهب السامع لأول وهلة إلى المعنى المشهور لكن المعنى المقصود ليس المعنى المشهور. ونحن لا نتناول هذه الكلمات ونفسرها ونناقشها جزافا واعتباطا، وإنما مردنا في ذلك إلى أمور ثلاث: الأمر الأول السياق القرآني الذي يخدم المعنى ولا يمكن للكلمة أن تؤخذ بمعزل عن سياقها، والأمر الثاني ما أجمع عليه المفسرون أو كادوا يجمعون، والأمر الثالث ما أجمعت عليه المعاجم العربية. ومعروف أن المعاجم هي البوتقة التي حفظت اللغة وحفظت كلمات العربية عبر التاريخ. إخواني، أهلا بكم في هذه الحلقة. نتناول قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. طبعا هنا قد يتوهم السامع في كلمة فصالا، فإن أرادا فصالا، أن المقصود إن أرادا طلاقا. صحيح أن الفصال من معانيها الطلاق، لكن ليس المقصود هنا الطلاق. السياق القرآني بداية أحبتي، نقف عند السياق كاملا. يقول سبحانه وتعالى في الآية هذه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما،

0: معروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: أحبتي، السياق القرآني واضح تمام الوضوح، هو أصلا يتحدث عن الطلاق أنه قد تم في الآيات السابقة. الطلاق حاصل لا محالة بين الزوج وزوجته، فإن انظروا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى آخر الآيات، الطلاق حصل وتم. ولكن فإن أراد فصالا، الفصال في اللغة أي شيء تفصله عن الآخر. الرضاعة إذا أوقفتها فهي فصال، الطلاق أنت أوقفت الزواج فهو فصال، أنا ابتعدت عنك فهذا فصال، أنا ابتعدت عن هذا الموقع أو هذا المكان فهذا فصال. الجذر فصل الشيء بمعنى أبعده. الآن الطلاق فصال، لكن الطلاق هنا حاصل لا محالة، والذي يتحدث عنه السياق القرآني هو الرضاعة طبعا. وهنا الأمر ليس من باب الإجبار وإنما من باب الاستحباب، فالأم هي الأولى بولدها إن أرادت بالاتفاق هي وزوجها أو هي وطليقها، إن أرادا فصالا أي إتمام رضاعة المولود فلا جناح عليهما، أي لا إثم عليهما، وهي الأولى في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. ولكن هذا القول أولا يتناسب مع السياق القرآني الذي بالآيات السابقة الطلاق حاصل، ثانيا يتناسب مع ما أجمع عليه المفسرون، وثالثا ما أجمعت عليه المعاجم العربية قديمها وحديثها، والمعاجم تستشهد بهذه الآية على أن الفصال هنا للرضيع وليس الفصال بمعنى الطلاق. أحبتي أهلا بكم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة، نتناول زهرة جديدة، نستمتع معا، نحقق المتعة والفائدة. أودعكم، إلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم. خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسم القهار. القهار اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني أنه لا شيء في الكون يخرج عن سيطرته وغلبته، كل شيء خاضع لأمره في حركته وفي سكونه، ولا يمكن لمخلوق أن يخرج عن هذه السيطرة الإلهية بحال من الأحوال. الكون بكل ما يحتويه يدل على صفة القهر لدى الله عز وجل. فإذا نظرت نظرة عابرة إلى الكون وجدت أن كل مخلوق يسير وفقا للغاية التي أرادها الله من خلقه. فلننظر إلى الشمس والقمر، الليل والنهار، نجد أنها كما أخبرنا الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل شيء مسخر وخاضع للقهر الإلهي المطلق، حتى أعمال العبد. فمن كفر أو أشرك أو عصى فإنه لم يخرج عن إطار هذا القهر. فالحق سبحانه وتعالى قادر على هدايتنا جميعا، ويستطيع أن يقهرنا على الإيمان، ولكنه لم يشأ ذلك، وشاء أن يمنحنا الاختيار ويخضعنا للاختبار. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القهار، له الأسماء الحسنى لندعوه بها. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أرحب بكم مع أسرار الحج. ننتقل من منسك إلى منسك ونستعرض شيئا سريعا من أحكامها، لكن نتوقف عند أسرارها، عند مقاصدها التي تحول هذه العبادات إلى مشاعر وأحاسيس وأثر يتغير بسببه الإنسان، وهي روح هذه العبادات. ما قيمة العبادة إن لم يحدث لها أثر في نفس الإنسان؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس لها قيمة. ولا ذكر الله أكبر، صلاة ما فيها ذكر ليس لها قيمة. فالقيمة الحقيقية هي في هذه المعاني والأسرار التي هي انعكاس للذكر والمشاعر والأحاسيس. وتسلسلنا في هذا الحديث حتى وصلنا إلى يوم العيد، أفضنا من عرفة وانطلقنا نحو مزدلفة، وبتنا في مزدلفة وانطلقنا من مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مزدلفة إلى أن صلى الفجر وأشرقت الشمس إشراقا شديدا، ثم تحرك نحو منى. لكن قلنا أصحاب الأعذار، النساء ومحارمهم ومن يخدم الحجاج ونحو ذلك والكبار في السن، يجوز لهم أن يتحركوا مع مرافقيهم أيضا الذين كانوا معهم في نفس السيارة، يجوز لهم أن يتحركوا بعد منتصف الليل. وننطلق بعد الفجر، يكون دخل يوم العيد، يوم النحر. طبعا بالنسبة للمعذورين مع انطلاقهم يكون دخلنا في أعمال يوم العيد، يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة. هذا اليوم النحر بعد عرفة يقول عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود والنسائي: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يعني بعد عرفة، يوم النحر، ثم يوم النفر. يوم النفر يعني يوم الوداع، يوم انتهاء الحجاج، فهذا أعظم الأيام عند الله عز وجل. إذن تذكروا يا أخواني يا أخواتي الذين لم يحجوا، أن يوم العيد يتحول للأسف في الأمة إلى يوم فسق وفجور ومعاصي باسم العيد، بينما هو من أعظم أيام العبادة، أيام تكبير لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. هذا يوم ذكر. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قال العلماء: العشر الأوائل من ذي الحجة. يوم العيد ألا يقع فيها؟ ألا يقع يوم العيد يوم عشرة ذي الحجة؟ فإذا هو من أفضل الأيام عند الله هو يوم عبادة. تأملوا هذا، نحن أعيادنا كمسلمين تأتي دائما بعد موسم طاعة، بعد صيام رمضان يأتي عيد الفطر، بعد موسم الحج يأتي عيد الأضحى، فكيف نختم موسم طاعة بمعاصي؟ فاتقوا الله في يوم العيد، هذا يوم ذكر ودعاء وشكر واستغفار وتكبير، وليس يوم معاصي وفجور وتبرج وسفور. فاتقوا الله فيما تفعلون يوم العيد، وتذكروا أنه من الأيام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، والفجر وليال عشر من بينها العاشر من ذي الحجة. فإذا هذا يوم عظيم، يوم عبادة، يوم ذكر. وفيه في هذا اليوم يطلب من الحاج أربع أعمال: أن يرمي الجمرة الكبرى، وأن يذبح، طبعا ممكن يؤجل الذبح إلى الأيام التالية، وأن يحلق، وممكن أن يؤجل الحلق لكن سيبقى على إحرامه، وأن يطوف طواف الإفاضة وسعي الإفاضة، وأيضا ممكن أن يؤجله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه الأربع في ذلك اليوم بهذا الترتيب: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. ولو أخر أو قدم، جاء كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. يا رسول الله طفت قبل أن أحلق، لا حرج. الترتيب هذا هو سنة، المطلوب نفعل هذه الأربع. فنأخذها واحدة واحدة ونمر على أسرارها بسرعة. أما الرمي فقصته كما هو معلوم، والذبح
مرتبطان بقصة إبراهيم، كل الحج مرتبط بقصة إبراهيم عليه السلام، لكن الرمي والذبح مرتبطان بجزء محدد من قصة إبراهيم عليه السلام. بينما إبراهيم عليه السلام الذي هو في فلسطين في زيارة إلى مكة ليزور زوجته هاجر وابنه إسماعيل، كان عمر إسماعيل في ذلك الوقت حوالي 16 سنة، نام إبراهيم عليه السلام فرأى رؤيا في المنام. ورؤى الأنبياء ليست كرؤى باقي البشر، رؤى الأنبياء حق لا يدخل فيها الشيطان، فمدام رأى رؤيا هو يعلم أنها حق. الرؤيا أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ولأن رؤى الأنبياء حق وهو يعرف أنها حق، طبعا بالنسبة لنا احنا لسنا لا ينطبق علينا هذا، احنا لسنا أنبياء فلا تنطبق علينا هذه المسألة، هذه خاصة بالأنبياء، فمن رأى رؤيا لا يجب عليه أن ينفذها، لا فقط على الأنبياء هذه المسألة. فلأنه يعلم أن رؤى الأنبياء حق عزم على أن يفعل هذا الأمر، أن يذبح ابن الوحيد، ما كان إسحاق حتى الآن لم يولد، ابن الوحيد أن يذبحه في ذلك الوقت. لكن كيف يذبح ابنه وكيف سيخبر أن سيذبحه؟ فذهب إلى ابنه قال تعال معي، وخرج به من مكة ومشى وهو ساكت، كيف سأخبر أني سأذبحه؟ إسماعيل عليه السلام ساكت مستغرب ماذا يفعل أبوه، ماشي في طريق نحو منى وساكت. لما وصل إلى منى خلاص الآن عزم أن يذبحه هنا، لما وصل إلى مكان جمرة العقبة، الجمرة الكبرى الصغرى ليست العقبة، الجمرة الصغرى، جاءه الشيطان، هكذا في الرواية جاءه الشيطان فبدأ يوسوس له، كيف تذبح ابنك؟ ماذا فعل ابنك؟ ابنك مؤمن موحد حليم عليم كما وصفه الله تعالى في القرآن، يبدأ يمدح له ابنه، كيف تقتله؟ تقتله عشان رأيت رؤيا في المنام، انتظر إذا الله سبحانه وتعالى يريدك أن تذبح ابنك انتظر يأتيك جبريل بأوامر صريحة تذبح ابنك على رؤيا. فما زال الشيطان يوسوس، وإبراهيم واقف في هذا المكان يفكر بهذه الأفكار، فانتبه أن هذا من الشيطان، وأخذ سبع حصيات ورأى الشيطان عندها فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض كما يروي البيهقي في حديثه، واستمر في المشي حتى وصل إلى العقبة الوسطى، تسمى العقبة تسمى الجمرة، العقبة لأن الشيطان أعاقه هناك، وتسمى الجمرة لأنه رمى الشيطان بحصات فتحولت على الشيطان كجمرات من نار فأحرقته فساخ في الأرض، فرجع بنفس الوسوسة يكررها. فكان رد إبراهيم أنه ما جادله ما ناقشه وإنما بادر نحو رميه، واستمر حتى وصل إلى الجمرة الكبرى، العقبة الكبرى هناك، فجاء الشيطان يوسوس بشدة آخر فرصة له، فهنا وهذا من التعامل مع الشيطان، إذا جاء الشيطان يوسوس لا تصدق لا تتصدق فلوسك أهلك أولادك مستقبلهم ماذا تفعل، لا تناقش الشيطان خذ الأموال وأعطيها بسرعة، لو جاءك الشيطان قال لك يا أختي أجلي الوتر لا تصلي الآن أنت تعبانة كذا ماذا تفعل، يقومي كبري الله أكبر، اقطعي على الشيطان، هذا يسمونها المبادرة، أن نقطع على الشيطان ما ندخل في جدل مع ما نسمح للشيطان يوسوس فنقطعها بالفعل. فإبراهيم عليه السلام ما دخل معاه في نقاش وإنما رماه بالحصى فساخ في الأرض ولم يعود. عند الجمرة الكبرى صعد إبراهيم عليه السلام على الجبل القريب منها، وهناك أخبر ابنه أنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أخبره الرؤيا أخبره الأمر كما يعني ما قال جاءتني الأوامر من الله أني أذبحك، أخبره الحقيقة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال هذا الولد الصالح؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، عرف أنها رؤيا ليست أوامر صريحة لكنه يعرف أن رؤى الأنبياء حق فعرف أنها أمر، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، شوف لم ينسب الفخر لنفسه
وإنما نسبه إلى الله عز وجل بمشيئة الله عز وجل. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فسلم الولد وسلم الوالد. هنا جاء الأمر من الله عز وجل له، يعني هنا قرر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، جر ابنه من رأسه ووضع وجهه على الأرض. هو عادة نحن نذبح من الأمام، هو قرر أن يذبح من خلف الرقبة. ولماذا؟ لأن خشى أن يرى وجهه ما يصبر فيتردد، فحتى لا يتردد جعل جبينه على الأرض. يقول الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين، وضع جبينه على الأرض حتى يجر عليه السكين من فوق. انظروا الكلمة هنا، قول الله عز وجل فلما أسلم. طب ما كانوا مسلمين من قبل؟ كيف إبراهيم وإسماعيل ما كانوا مسلمين؟ طبعا، لكن هنا الاستسلام الكامل. واحد يذبح ابنه بناء على رؤيا في المنام، من يفعل هذا ومن يسلم لهذا؟

وتله للجبين. وجر إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل فلم تقطع فتعجب، فجر السكين مرة ثانية فلم تقطع. إسماعيل ماذا يحس؟ يحس سكين تمر على رقبته لكن ما عمل الشيء، فخاف أن يكون أبوه قد تردد فيجر السكين برفق. فقال إسماعيل لأبيه: يا أبتي أشدد، شد السكين، هل في إنسان يفعل هذا وهو يذبح؟ أي استسلام لله رب العالمين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. انتهت الآن، أنت نفذت الآن، السكين لم تقطع، لأن السكين لا تقطع وحدها، ليس فيها قدرة ذاتية. السكين لا تقطع إلا عندما يأذن الله تعالى لها أن تقطع، كما أن نار إبراهيم لم تحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرقه النار. اليوم السكين لا تقطع كما أن النار لا تحرق، لأن لا النار ولا السكين فيها قدرة بذاتها، وإنما قدرتها من الله، والله سبحانه وتعالى قد عطل قدرتها. لماذا عطل القدرة هذه؟ الآن ما المطلوب؟ لو ذبح ماذا يتحقق؟ دم ولحم؟ المهم أنه نفذ ولم يتردد، والولد نفذ ولم يتردد، تم الأمر. باقي شوية لحم ودم يغني عنهم خروف فيه لحم وفيه دم، لكن الحب والاستسلام والإيمان قد تحقق، ومن هنا جاء الخروف. الآن إذا فهمنا هذه القصة، الآن نأخذ العبر والمعاني. نبدأ بالرجم. نحن عندما نرجم الشيطان نقتدي بإبراهيم عليه السلام. لماذا 7 حصيات؟ لأن إبراهيم رمى 7 مرات. هل الشيطان سيكون مربوط على هذا العمود أمامنا؟ كلا، لم يثبت هذا إطلاقا، ما في شيطان يربط ولا غيره، هي رمزية وتذكر لقصة إبراهيم عليه السلام. أي بسم الله والله أكبر، نحن يا شيطان نرجمك كما رجمك أبونا إبراهيم. بسم الله والله أكبر، نحن لن نتردد في طاعة الله كما لم يتردد إبراهيم عليه السلام. بسم الله والله أكبر، نحن يا شيطان لن ندخل معك في جدل ولا في نقاش، لن نسمح لك أن توسوس وتدخل علينا، وإنما سنرد عليك بسم الله والله أكبر. بسم الله والله أكبر، نحن سنبادر إلى الطاعات لن نتردد. بسم الله والله أكبر، إذا هممنا بحسنة وجاء الشيطان يوسوس لنا نؤخرها، ردنا أن نبادر إليها. بسم الله والله أكبر، إذا هممنا بمعصية وجاء الشيطان يوسوس ردنا أعوذ بالله. بسم الله والله أكبر، فنقطع كل دابر للشيطان. فهذا رمزية الرجم. ومرة أخرى، ما في شيطان يربط، لم يثبت هذا إطلاقا، وإنما كلها رمزية لخزي الشيطان على نهج إبراهيم عليه السلام عندما رجمه وقطع عليه السبيل في الوسوسة في أعظم قضية، وهو أن يذبح ابنه. فنتذكر هذا بعد أن نعود من الحج، أننا الشيطان سيبدأ يوسوس لنا، لن يتركنا، والرد عليه هو بالمبادرة نحو العمل الصالح بدون نقاش، بدون تردد، في قطع المعاصي بدون تردد. إذا هممنا بصلاة نصلي، إذا هممنا بصدقة نتصدق بدون تردد. بسم الله والله أكبر، قطع لوساوس الشيطان. في اليوم الأول طبعا نحن نرجم فقط الجمرة الكبرى، في الأيام التالية في أيام التشريق نحن نرجم كل الجمرات. فإذا في اليوم الأول سنرجم الجمرة الكبرى ولا يوجد بعدها دعاء، وننطلق نحو باقي المناسك. أما الذبح فطبعا ممكن الإنسان يباشر الذبح بنفسه، يذبح بنفسه وهذا أفضل، أو يوكل من يذبح عنه يسلم للناس المسؤولين الآن عن الذبائح ونقل الذبائح، حتى لا يعني حتى تستغل الذبيحة. كثير من الناس يذبحون الذبائح يرمونها في الأرض وتضيع للأسف، ويجوز له أن يأكل منها، ويجوز له أن يتصدق طبعا بها، ويجوز له أن يطعم من حوله منها، والسنة أنه يأكل منها ويتصدق منها ويطعم من حوله منها، لكن لو وزعها كلها لا حرج ولا مانع من ذلك. طبعا الذبح واجب على الحاج المتمتع وواجب على الحاج القارن، وهو سنة مستحبة للمعتمر وللحاج المفرد، هي ليست بواجبة عليه. القارن والمتمتع إذا لم يجد هديا

يعوضها بالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم كما جاء في الآية. ما رمزية هذا الذبح؟ رمزيته أننا يا الله يا ربنا يا من أعطيتنا كل النعم، لو أمرتنا أن نذبح أولادنا سنفعل على سنة إبراهيم عليه السلام، لكن الله سبحانه وتعالى من كرم وجود أنه لم يشرع هذا لنا أن نذبح أولادنا. وفي حق إبراهيم كانت المسألة ابتلاء وليست تشريع للناس، هي ابتلاء خاص بإبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن إبراهيم خليل الرحمن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر حبه له فابتلاه بذبح ابنه، وهذا الابتلاء بفضل الله وكرمه غير مطالب به أحد بعد إبراهيم عليه السلام. فنحن ليس مطلوب منا أن نذبح أولادنا، وإنما مطلوب منا أن نذبح خروف إثباتا لطاعتنا وصدق محبتنا لله عز وجل. ولو ابتلينا بأن أمرنا بأن نذبح أولادنا قد نتردد لا نكون مثل إبراهيم، فالله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وفضله لم يختبرنا حتى لا نرسب في هذا الاختبار، لكننا نقول لأنفسنا وللشيطان يا رب نحن نحبك ونحن نطيعك، نحن مستعدين أن ننفذ كل أوامرك، لو أمرتنا أن نذبح أولادنا الآن نحن ما جربنا لكن ننوي، لو أمرتنا نفعل هذا، ما ندري ننجح ولا ما ننجح في وقت الاختبار، المسألة وقت الجد أمر آخر، لكن هذه نيتنا يا رب، وأنت الآن عوضتنا عن هذا الابتلاء باختبار بسيط، اذبحوا خروفا فنحن نفعل ذلك. ولذلك من السنة أن يكثر الإنسان من الذبائح إذا كان مستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ليس خروف، 100 بعير، 100 من الإبل ذبحها صلى الله عليه وسلم، ذبح بيده الشريفة 63 منها بيده بنفسه، ثم تعب صلى الله عليه وسلم فوكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح باقي هذه الإبل، وهو يقول هذه عني وعن أهل بيتي وعن من لم يضحي من أمتي. ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة الذبح، كثرة الذبح. طبعا يختار الذبيحة السمينة الكاملة التي ليس فيها عيوب، لأنه يقدمها لله عز وجل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن السر في الذبح هو إثبات الطاعة الكاملة والحب الكامل المقدم على حب كل شيء حتى الولد، فهذا ما وراء الرمي وما وراء الذبح. بقيت مناسك بسيطة نتحدث عنها في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، ورد في الأثر أنه لا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن نفس ترديه، ومن شيطان يغويه. أعيده ثانية: لا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن نفس ترديه، ومن شيطان يغوي. ابن القيم رحمه الله تعالى وسع هذا النص وأعطاه تفصيلات عديدة، فقال: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكان الهلاك. هذا الموضوع ينقلنا إلى ما هو أكبر منه. الذي هو أكبر منه أن الله عز وجل يقول: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله عظيم يصف أن مكر الكفار يزيح الجبال عن أماكنها، وهذا شيء مستحيل، لكن لبيان عظم مكرهم. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم في آية أخرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلا بد للمؤمن من عدو يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن شيطان يغويه، ومن نفس ترديه. فإذا اتجه إلى الله عز وجل أبطلت هذه كلها. وكيف يسلم من له زوجة لا ترحمه؟ الآية الكريمة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، تضغط عليه وتضغط عليه وتجعل حياته جحيما إلى أن يستجيب لها ويمد يده إلى المال الحرام كي يرضيها، ثم يهلك وتهلك معه. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه؟ وبالمقابل أيها الإخوة، إنصافا للحقيقة، والله عدد كبير من إخوتنا الكرام سبب هدايتهم زوجاتهم، عدد كبير. الزوجة جنة أو نار، إما أن تعينك على طاعة الله وتحصنك، وإما أن تكون سبب هلاك الإنسان. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره؟ الزواج كما ورد مجبنة مبخلة مشغلة. أيام بتكون الأسرة سبب سعادة الإنسان، والزواج يضاعف سيره إلى الله، وأحياناً يتزوج الإنسان فينتهي عند الله. وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه. الإنسان أحياناً يتلقى الأذى من جيرانه دون أن ينتفعوا إطلاقاً، دون أن ينتفعوا. والله أعرف أخ ابنه في سن الزواج وثاقت نفسه للزواج، وعنده بيت في وجيبة داخلية، بيت أرضي، وإلى جانب هذا البيت دكان له. غلق الدكان وجعل هذه الدكان غرفة نوم، وبنى لابنه مترين بمتر حمام ومطبخ. الجار الذي في الطابق الأعلى اشتكى عليه وهدم هذا الحمام، مع أنه لم يحجب الشمس عن أحد، دار أرضي. فهذا الجار لا يأمنه، والمشكلة الآن الجار يتفنن في إيذاء جاره، يتفنن في إزعاجه، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، يراه ضالاً فيزيده ضلالاً، يراه تارك صلاة فلا يذكر له الصلاة إطلاقاً، وشريك لا ينصفه. صدقوا أيها الإخوة أن كل هذه المشكلات هي أعراض لمرض واحد، هو الإعراض عن الله. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يؤذي دون أن ينتفع، يوقع الأذى بالآخرين ويتلذذ بذلك. وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء يضعف أمامها، ودنيا متزينة. ودققوا في هذه الآية: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ذكرت لكم من قبل في الخليج فندق أجرة الليلة الواحدة من 12,000 دولار إلى 35,000 الليلة الواحدة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، هذا عصر تأله الإنسان. الإنسان اليوم القوي متأله، والكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. وهوى مرد وشهوة غالبة. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني مادية مقيتة، يبيع دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. الجنس، حضرت مؤتمر في دمشق وقال أحد الإعلاميين الكبار في المؤتمر أن المسلمين استبدلوا كلمة اقرأ بأرقص، بدل أن يقرأوا الآن يرقصون. وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عندئذ فلزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، يعني أقربائك، جيرانك، زملائك الذين تثق بهم، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه حتى تهلكه. أيها الإخوة، من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. أينما تلفت المعصية في رابعة النهار وفي الطريق والتحدي لدين الله في كل مكان. أيها الإخوة، لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، الحياة معقدة، هذا عصر العلم، عصر الانفتاح، عصر التقدم، المرأة نصف المجتمع، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. هذا الكلام قاله ابن القيم في عصره، فكيف لو عاش معنا ورأى ما رأى؟ هذا الكلام قيل في عصر ابن القيم. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. اتصلت بي أخت وسألتني: عندهم ولد متبنى عمره 15 عاما، فلئلا يكون هناك حرج في سكناه مع زوجة الذي تبناه، هل يجوز أن ترضعه في هذا السن كي يكون ابنها من الرضاعة؟ هكذا جاء السؤال. والله سؤال آخر: إن ابنتي عندها زجاجة خمر غالية جدا، هل لها أن تهديها إلى غير مسلم وهي صاحبة دين؟ فتاة صاحبة دين عندها زجاجة خمر غالية جدا، هل لها أن تهديها لغير مسلم؟ نعم. وأنا كنت أقول: قيم روحية ومشروبات روحية وروحية بروحية، هذا عصر الاختلاط. عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ هنا المشكلة. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ إذا إنسان خدمك بتشك فيه الآن، شو مقصده؟ إذا إنسان تقرب إلى الله لخدمتك بتفكر تفكير آخر، تظن أنه يحدث لك مؤامرة، أنه يوقعك في فخ. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ عندئذ قام المجتمع وقامت فيه البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصار هذا المجتمع مجتمعاً شارداً عن الله. عندئذ بطن الأرض خير للمسلم من ظهرها. والله أحياناً أقول ما من أمنية للمؤمن المستقيم إلا أن يموت على الإيمان وانتهى الأمر. ليس هناك خبر سار للمسلمين. عندئذ بطن الأرض خير من ظهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة البشر. أن تخالط الوحش في الغابة أسلم من أن تخالط البشر. أيها الإخوة، إذا كان أغنياؤكم بخلاءكم، وأمراؤكم شراركم، والأمر إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. وإذا كان أمراؤكم صلحاءكم، وأمركم شورى بينكم، وأغنياؤكم سمحاءكم، فظهر الأرض خير من بطنها. لكن الأجر في هذه الأيام مضاعف. لذلك فأووا إلى الكهف. ما الكهف؟ بيتك ومسجدك. الآن سلامة الرجل من الفتن أن يلجأ إلى بيته، وأن يلجأ إلى مسجده. والحياة يا أخوان كالمسرحية، فيها خشبة مسرح وفيها أماكن للمشاهدين. فالإنسان المستقيم له مكان مع المشاهدين، يرى ويسمع، وعش رجبا ترى عجبا. وإن لم يكن مستقيما جر إلى خشبة المسرح وأصبح قصة للآخرين. وقد قال الله تعالى فجعلناهم أحاديث. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة.

في قصص الدراويش لإدريس جاه أن عرافا أخبر أهل المدينة أنه بتاريخ محدد سينزل بالماء سحر سيصيب من يشرب منه بالجنون، إلا الماء الذي يخزن بطريقة معينة. لم يستمع للعراف إلا رجل واحد، جمع ماء كثيرا وخزنه بالطريقة التي قيل عنها، وفي التاريخ المحدد أصاب السحر الماء. وصار جميع من في المدينة مجانين إلا الرجل الذي كان قد خزن الماء، لأنه كان يشرب من الماء السليم. كان الجميع مجانين تماما، يقولون أشياء لا منطقية، أفكارا غير متزنة، ويقومون بتصرفات حمقاء. وأشد أفكارهم جنونا كانت أنهم إذا نظروا إلى العاقل الوحيد في المدينة قالوا إنه مجنون، فقد بدا غريب الأطوار يتفوه بأشياء غير مفهومة. وعلى مدار أسبوع كامل كان يتحمل سخريتهم ونظرات الشفقة في عيونهم وهمزهم ولمزهم، وأخيرا ضاق ذرعا بكل شيء فقرر أن يصبح كالجميع. أخذ كأسا من الماء الذي يشرب منه الناس وشربه، ومنذ ذلك الحين بدأ الناس ينظرون إليه على أنه الرجل الذي استرد عقله بمعجزة. أول ما تقرأ هذه القصة يخطر على بالنا حديث النبي عليه السلام: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأي غربة أقصى من أن تنقلب الموازين كما في القصة، أن يصبح العاقل مجنونا والمجنون عاقلا. أي غربة أقصى من أن يوضع رواد المساجد تحت المراقبة الأمنية وينظر إلى رواد المراقص على أنهم جهة مأمونة. الوجع كل الوجع أن ينظر للمتنقبة على أنها معقدة، وللزوج الحنون على أنه ضعيف الشخصية، وللموظف الأمين الذي لا يرتشي على أنه لا يعرف من أين تؤكل الكتف. لا شيء أكثر وجعا من أن تفسد الفطرة فيصير الجميل قبيحا في عيون الناس، والقبيح في غاية الجمال.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. أما من أجمل المشاهد في رجوع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر هو مشهد سيدنا جابر بن عبد الله. عايز أفكرك مين جابر بن عبد الله. أبوه عبد الله بن حرام اللي استشهد في غزوة أحد في أوائل من استشهدوا، واللي ربنا كلمه قال له عايز إيه يا عبدي؟ فقال له يا رب رجعني للدنيا حتى أقتل في سبيلك لما وجدت من كرامة الشهادة. قال إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، ولكن تمنى علي فقال بلغ إخواني ما أنا فيه من الكرامة والسعادة. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما استشهد سيدنا عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله ساب له عدد من الإخوات البنات، يقال 7 ويقال 9. فكان سيدنا جابر بيشتغل كتير جدا جدا عشان يعرف يحافظ على يعني إيه رزق إخواته البنات. فهو راجع صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جابر معاه في الجيش، كان ورا قوي متأخر. وكان عادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انه لما يمشي مع الجيش يتأخر كده علشان يطمن مين متأخر ومين حصل له حاجة ومين اتعثر في الطريق ومين تاه. فلو بدأت المعركة كان رسول الله في اول الصفوف، لكن طول ما احنا ماشيين هو بيطمن على الناس. فبص كده لقى سيدنا جابر متأخر قوي، فرجع له بالجمل بتاعه صلى الله عليه وسلم، الناقة اللي اسمها القصواء، وكانت سريعة ومحدش بيعرف يسبقها. فرجع كده وقال ما لك يا جابر انت ليه متأخر؟ قلت يا رسول الله أعيا جملي، يعني جملي تعبان يعني مش قادر يلحق الجيش يعني. فسيدنا النبي قال له طب انزل من على الجمل. وقام النبي عليه الصلاة والسلام واخذ الناقة كده بتاعته بالعصاية بتاعته الشريفة، فقامت تسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ببركة ايد النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي معاه كده، حب يقيم معاه حوار كده ايه يطبطب عليه ويكبر بخاطره ويتونسوا هم راجعين المدينة. قال يا جابر أتبيعني هذا الجمل؟ ممكن أشتري منك الجمل بتاعك؟ قال خذه هبة يا رسول الله، بنا أدي لك حاجة بفلوس، فضله هدية حضرتك. قال لا ولكن بالثمن. قال طيب فضل حضرتك. قال له أشتري منك بدرهم، كأني بقول لك أشتري العربية منك بعشرة جنيه مثلا. فقال إذن تغبني يا رسول الله، أنا كده أخسر خسارة كبيرة، لو حضرتك هتشتري اشتري. قال طب بدرهمين؟ قال يا رسول الله إذن تغبني، طب بثلاثة طب أربعة. وسيدنا جابر يضحك والنقاش يبقى جميل، وسيدنا النبي يروح كده الكلام رايح جاي مع أجمل روح في الدنيا، روح النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية ما يوصل معاه لأوقية. أوقية ده سعر كبير يدفع في الجمل. وصل معاه لأوقية، قال له طيب لما نرجع المدينة يا جابر يا ابن أخي كن كيسا، خليك زكي كده لما نرجع المدينة إيه وانت ابن أخويا يعني. وبعدين بعد شوية قال يا جابر هل تزوجت؟ قلت نعم يا رسول الله، تزوجت ثيبا، يعني ست كبيرة جوزها كان معاها وتوفي. قال لماذا؟ هل بكرا؟ ليه ما اتجوزتش بنت صغيرة قدك تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ شمعنا يعني اخذت القرار ده؟ فقلت يا رسول الله لما مات أبي ترك لي إخواتي البنات وعددهم 7 أو 9، فترك لي أخواتي فجئت بمن يرعاهن. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا جابر، ولما نرجع المدينة كن كيسا يا جابر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأنباعت مع سيدنا بلال على طول الأوقية الفلوس لسيدنا جابر. فقام سيدنا جابر جه بمنتهى السلاسة كده وربط الجمل قدام المسجد ودخل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا رسول الله قال له يا ابن أخي ألم أقل لك كن كيسا؟ يعني خليك كده إيه شغل عقلك معايا كده، يا ابن أخي خذ المال وخذ الجمل. وكأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل معاه المشهد ده عشان هو عايز يساعده مساعدة الأب الحنون والنبي القريب، ومش عايز منه الجمل ولا حاجة. قال له يا ابني إيه خلي عقلك معايا كده كن كيسا واقبل الهدية دي من عمك. بس عمه بقى المقصود هنا هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لو تتبعت حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هتلاقيه بينور لك حتة كده في القيادة، انه لما كان بيمشي مع الصحابة كان بيمشي ورا، ولما كان الحرب بتبدأ كان في اول صف. كان يقولوا كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين الضعيف، وكان يقول سيروا بساري اضعافكم. لو احنا ماشيين في عربيات سباق وعربيات 4x4، واحد معانا مع عربية قديمة بقالها 30 سنة كده، نمشي بسرعة العربية القديمة. نفس الكلام ده على الدواب والجمال والرواحل اللي بيركبوها. هو رجع ورا في وسط ما هم ماشيين كده لسيدنا جابر، فإذا ابتدأت الحرب كان أقربنا للعدو فاحتمينا برسول الله. سيدنا علي يقول كده عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فحوار جميل لما الكبير يتكلم معاك بتحس انت كبير. سيدنا النبي مشغول، فلما يجي لجابر بن عبد الله، مش من أغنياء ولا من كبار الصحابة، ده ابن واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عبد الله بن حرام اللي استشهد في أحد. فراجع الكبير لما يتكلم معاك معناها ان انت موضوعك كبير بالنسبة لي، ففي وسط انشغالي انت كبير، فانت انا مشغول بيك. فيحس الشاب الصغير ان لا انا مش قليل، تديله كده دفعة. اذا اردت ان تعرف من الكبير، الكبير الذي تشعر وانت بجواره انك كبير، هذا الكبير. فالنبي كان كبير. اخبارك ايه يا جابر؟ جوزت ولا لسه؟ طمني عليك. قال له جوزت ست كانت متجوزة قبل كده بكبير عشان تاخد بالها من اخواتي البنات اللي ابويا سابهم لي لما استشهد. ربنا يتقبل منك يا جابر، والله يعني كنت تتجوز بنت قدك كده؟ قال له لا، كنت محتاج البنت الست الكبيره دي طرعانة علشان مسؤوليتي الكبرى في حياتي دلوقتي اخواتي البنات. ربنا يتقبل منك يا جابر. انت ليه ماشي بطيء؟ اصل الجمل بتاع عيان. طب ما تخليني اشتري الجمل ده، بعد ما الاول ضربه فبقى قوي ببركه ايد النبي، ما تخليني اشتري منك، عايز اديله مساعده ماليه. مش مجرد كلام، لو انا عندي قدره ان انا اديله دفعه ترقيه في الحياه بالفلوس هعمل كده، لان الفلوس عماد الحياه. فقال له طب انت تبيعني الجمل؟ قال له لا، خده هديه. قال له هشتريه. وبدا يتكلم معاه ويمازحه صلى الله عليه وسلم، اشتريه بدرهم باتنين، لغايه ما اداله فلوس تغنيه. ده صاحب ما تعرفش تستغنى عنه. سيدنا النبي لما عاشوا معاه، عشان كده لما انتقل لرفيق الاعلى سيدنا انس قال اظلم من المدينه كل شيء. انت لما تبقى كده مع الناس منور كده زي ما النبي علمنا، بجد الناس هتدعي لك. ولما تسيب الدنيا بعد عمر طويل، اللي هيعمل لك عمره واللي هيحج لك، وعمرك هيتضاف لي عمر بسبب ان انت كنت انسان حنين ونافع. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهةً

كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم

أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

0: إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا
1: وأوحينا إليهم فعل الخير